0: aman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله، ووعد الصلاة والسلام على في الطريق المولد كدوفا في الطريق، والقوات المسلحة ما بتقصر مع السعودية، يا عوّل عمال يا عوّل عملي، الحصار بالحصار على ما قال الله، العين بالعين، كلام عصب عليه، الصبح بيا وبعد الغداء بيا والعشي بيا، صبح بيا غداء بيا عشاء بيا، لو ما يخطو الطريق هكذا. ماذا حين ملاحقة عبش ذيك الحصار الأول درجة، فحينها الدرجة الثانية أرفع، ومن وعد لا وعد، وهو بيتوسع الحصار لو ما يستكمل، بر وبحر وجو منهم كلهم، لو ما يوصلوا ما وصلنا، صواريخ بدتي وطيران مسير بيتي، ما عاد باقي، ما عاد باقي معكم يا أصحابنا، فتنوا ماذا حين فتنوا، بدي بسر ما بيقوموا به، أمان أنه يغسل القلب، جلع الجلع، جلع الجلع، وهم عادهم بيكابروا، ناب عادهم بيتخايوا أرواحهم. الوعد الأول صاروا فوق العراق، يتلبجوا، قالوا هم من العراق وهم العراق، أخبص لك أخبص، وذا الحي، وذا المطار، وقعلم مرزاعي، وما حلم منهم كلهن المطارات. وغرى الذي بيبسار قالنا يا أخي لو كان ضربوا للرياض، لا مطار الرياض هذا هني أهشكي جايزة. قال ذا قلت اسمع لك اسمع يا محسن الحرب على المتفرجي، يلا بيطير الصاروخ يا صاحبي، وغر بيسمح الباري للطريق، ولا قد به أقمر صناعية ومنظومة ولا دارات عيرتهم من الطريق، وغر قلت سبحان مالك الملو بيسمح للطريق، لو ما يفعل عملي يغسل القلب، وعايز برن هذا لا كلهن. قال والصغير التتي الكبير، والكبير ما عاد لهاش طرف، ما حيلم من حصار كامل وضرب كامل، لو ما يتعطلوا ساعة ما عطلوا خلق الله. يا رجال مهزلك كنت مهزلوا بنا، اسمع لك اسمع، يعني ما تدخلش العقل ولا حد يصدق انها هكذا يفعلوا بنا، هذا عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب، لا يعرفوا عيب ولا يعرفوا ما يجوز ولا يعرفوا حرام ولا يعرفوا جورة ولا يعرفوا منهن هذا ولا حاجة، فيهم قلة حياء ما قد بصرناها في حد. لاحن أمانة العلماء قول يا رفيق السلام حقنا، بيض الله وجههم ما قصروا، اجتمعوا الضربة بسرينهم علماء المسلمين، ولا خبر ولا علم، فتوى أو فتوى إنه أي واحد يخطأ مع العدو مع السعودي والله ينخرط فيه العدوان ولا على ما بيقوم به واجب جهاده، وانه غريم وافي، وانه عدو، ومن سير العدو ومقاتلته، والسعودية عليها دعقل وتحكم العقل، ما رضيش يفكروا ما لم في مأيدي لما بتقوم به القيادة الثورية والقوات المسلحة. نقول اثبتوا، واحنا مأكدين ان انتم في موقف حق، بعد انتم مقصري ما قبش على ما بيعاملونا وعلى ما بتفعلوا بنا، عاد احنا مقصري. لا يا ذاك قطع عليك العيش، قطع عليك العلاج، قطعك كل ما كان، ما باقي الا الشمس والرياح حق رحم الراحمين، والهواء الذي ما عاد قدر يجيب عدتن ولا فعلهم كلهن، ولها الحمد كما عاد رحم الراحمين ساتر ساتر، ما فعلوا ما سووها، تحملوا لهم بظلم خلق الله، صبرنا ورحم الراحمين عا انت القوات المسلحة في طريقكم، واحنا الشعب نبذل وننفق ودعم لكافة التصنيع العسكري، ضروري من الدعم، وصاروخية برية بحرية طيران مسير، عمر يا أخي لو ما يكون من هنا صاروخ، قالوا مجعر وطيفر ميت غرابي، ويفعل لك جعفاري، وهم مش حق القضايع شغالين للوناء، يعني لو ما تعطل اليوم بتضيع العمل شهر كامل، فما بالك من شهر لو ما يربض وشهر يدخل وشهر يصلي على الحبيب صلوات الله على رسول الله وعلى آله. إيه لو ما يدروا بقدر النعمة ويدروا بأذى والتم وفعالهم إني مشي بسيطة. أيحن عيثنوا بعد ما نكمل المطار الدخل، بعد ما نحاصر الجو، بعد ما نغلق البحر من الألف للي، لو ما قدوا سعمات تزقم يدك في رقبته فالحلقمه بيقول عند الله وعندك عدم تروحي عيخرج وما عيثن إلا هكذا. قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر مع المدى يقطع الحبل الحجر. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ونبارك لكم اقتراب ذكرى مناسبة مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. احنا تعودنا مع اقتراب مولد رسول الله أن تكون كل الحلقات خلال هذا الشهر، شهر صفر ما تبقى منه من أيام، وأيضا الشهر الربيع، حديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأننا في أمس الحاجة للحديث عن رسول الله، وبالذات الآن مع كثرة الإساءات المتكررة في هذا العصر لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من قبل اليهود والنصارى، مسألة خطيرة جدا، وتوضح بأن استهداف الأمة الإسلامية وصل إلى أخطر مستوى، وهو استهداف المقدسات، يعني لأنها جوهر هذه الأمة هي المقدسات، الجوهر الأساسي لكيان الأمة، هوية الأمة هي مقدسات هذه الأمة، الرسول، القرآن، مقدسات الله سبحانه وتعالى، هذا مقدسات الأمة. والتعامل البارد من أبناء الأمة الإسلامية تجاه هذه الإساءات المتكررة بتوضح في الواقع أنه لا يوجد إدراك لعظمة رسول الله لدى هذه الأمة، والأمة لم تعد تدرك قيمة صلتها برسول الله وعظمة صلتها برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأهمية صلتها برسول الله. لو كانت تدرك أهمية صلتها برسول الله ما كانش هذا البرود يحصل، برود عجيب وغير طبيعي من الرؤساء، من الأنظمة، من الزعماء، من الشعوب، من النخب، من الجميع، يعني تلاحظ برود غير طبيعي. نجد أن هذه الأمة تستنفر في قضايا تافهة، قضايا تافهة وسيئة، يعني تستنفر فيها استنفار غير طبيعي، يعني وتستثار استثارة غير طبيعية، ولكن فيما يمس هويتها، ما يمس مقدساتها، أعظم ما في داخل هويتها مقدساتها، تجد التعاطي بشكل بارد جدا. وهذا يؤكد على أنه فعلا استطاع أعداء الأمة الإسلامية واستطاع المنافقون داخل هذا الأمة، وأيضا نتائج انحرافات متراكمة طوال قرون، استطاعت أن تجعل عظمة رسول الله وصلتنا برسول الله مضروبة، يعني مضروبة في نفوس هذه الأمة. ولذلك نحن بأمس الحاجة، إحنا بأمس الحاجة أن إحنا إيش نتحدث عن رسول الله، عن حياة رسول الله، مولد رسول الله، مواقف رسول الله، شمائل رسول الله،

0: لا عند عبد الله أبو النبي وأمه آمنة يعني. كان النبي انتقل من هذا الأصلاب إلى أن وصل عند عبد الله وآمنة، وهو طاهر، طاهر من كل فجور وطاهر من كل عهر، نظيف نظيف، مولود نظيف على مدى هذا المئات وآلاف السنين، يعني آلاف السنين من لدن آدم سلام الله عليه. ولذلك النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال: ما ولدتني بغي قط منذ كنت في صلب آدم، فلم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر، حتى خرجت في أفضل حيين في العرب، هاشم وزهرة. فهذا فيما يتعلق بالنبي نفسه، يعني النبي نفسه طهارة ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه قال: كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. يعني تقلب النبي في الأصلاب الطاهرة يعني، وتقلبك في الساجدين. فالنبي طاهر يعني، طاهر عن طاهر عن طاهر عن طاهر، إلى أن ولد طاهرا مولودا طاهرا. لاحظوا عظمة نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله حتى فيما يتعلق بقضية طهارة المولد، يعني طهارة المولد. كان هناك إرهاصات لمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. من بين هذا الإرهاصات حادثة الفيل، حادثة الفيل. الأحباش كانوا مرتبطين بالإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية الرومانية حركت الأحباش إلى مكة المكرمة بعد أن جيشت معها الجيوش. يعني الأحباش نفسهم استطاعوا أيضا أن يحصلوا على مخزون مقاتل معهم من جزيرة العرب، من اليمنيين وغيرهم. وتقدم هذا الجيش الذي هو بدعم أبرهة بقيادة أبرهة الحبشي ومقاتليه وكتائبه، ووصلوا إلى مكة المكرمة. والهدف الرئيسي إلى جانب هدم الكعبة كان هناك هدف غفل عنه المؤرخين. يعني المؤرخين بيذكرون أن السبب هو هدم الكعبة. هدم الكعبة كان أحد الأسباب، لكن هناك سبب رئيسي وهو إيش؟ قتل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كانت هذا الحملة هي مثل حملة فرعون الاستباقية، حملة استباقية قبل ولادة موسى سلام الله عليه، يقتل كل الأطفال. وأبرهة كان هدفها الرئيسي بإعاز من اليهود اللي كانوا مسيطرين على القرار الروماني، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. واليهود نفسهم كانوا بيقولوا ظهر نجم أحمد، فكانوا يستبقوا ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بقتل الأطفال. والهدف الرئيسي كان رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم ومكرهم الباري إيش؟ ضيعه. وجت الطير الأبابيل وأفشلت، وانتصر الله سبحانه وتعالى وحافظ على نبيه محمد وعلى الكعبة المشرفة، وعلى الكعبة المشرفة. العرب يعني جتهم فجيعة لأنهم يشاهدوا الفيلة، وأول مرة يشاهدوا هذا الحيوان، يعني فيل يعني بصير حجمه كبير. حتى الخيول افتجعت، وما كانش موجود الفيلتين إلا مع الإمبراطوريات المتمكنة الرومانية الفارسية. فالفجيعة أخذتهم وهربوا وجعلتهم يفروا، يعني فروا من أمام الفيل. والله سبحانه وتعالى هو من حفظ رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولدته أمه آمنة بنت وهب رضوان الله عليها ورحمة الله عليها في مكة المكرمة في منزل أبيه عبد الله بن عبد المطلب رضوان الله عليه في شعب أبي طالب يوم الاثنين. طبعا أبو النبي وأمه وجد عبد المطلب وعمه كانوا على الحنيفية الإبراهيمية، موحدين يعني لم يكونوا مشركين. في شعب أبي طالب يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل لسنة 571 للميلاد، نشأ النبي نشأة مباركة. النبي نشأ نشأة مباركة، أنبتها الله نبات حسن ونشأة مميزة. كان سريع النمو وذا نضج عظيم، يعني كذا بيقول السيد القائد، ذا نضج عظيم. كان بيكبر ويكبر معه رشده وفهمه وتمييزه، يعني حسن إدراكه أدبه. كان هذا الشيء ملفت للذي حوله، يعني كانوا الناس يشاهدوا أن هذا الطفل يعني مختلف عن بقية الأطفال.
1: يعني من حيث النمو السليم والمبارك، ومن حيث ما فيه الطبائع الموجودة لدى بقية الصبيان فيما يتعلق بالنقص في الجانب الأخلاقي، اللهو والعبث والنقص في الجانب الأخلاقي فيما يتعلق بالتعري أو ما شابه ذلك، كان متميز يعني. وكان هذا الشيء ملحوظ يعني، ملحوظ عند الناس يعني، كيف أنه كان يصون نفسه من هذا الأشياء، وكان يصون نفسه يعني، كان حريص على الطهارة وحريص على صيانة نفسه يعني. الناس بيشاهدوا، المجتمع كان بيشاهد تميز لهذا الطفل يعني. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه إن جعل النبي بهذا التميز عند هذا المجتمع، وبيشاهدوا في قمة التميز والرشد والأخلاق العجيبة من حين عاد صغير. ولما يجي يوقد الشيب على صدغيه ويجي يرجع يقول هذا ساحر كذاب، حجة عليهم يعني، إذا كان بتلحظوا من حين عاده الطفل يعني، إلى حتى مرحلة النشء ومرحلة الشباب يعني، ريعان الشباب، وأنتم بتشوفوا تميزه وأخلاقه وصدقه وأمانته التي لا نظير لها. ويرجع في الأخير لما يجي وقده في سن اكتمال الرشد يعني، سن الرشد الكامل يعني، في سن 40 سنة، ترجعوا تقولوا هذا كذاب يعني، هذا حجة عليهم أمام الله رب العالمين. فكان النبي في مرحلة الطفولة بعيد عن الأشياء التي تنم عن قلة الأدب عن، وهذه سنة الله. وهذا عن كمل إن شاء الله في حلقة قادمة، كيف إن سنة الله اقتضت هكذا يعني، كيف إنه الباري يرعاه رعاية عجيبة في مثل هذا السن. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وينصرنا وإياكم، ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

عائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

لله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتذ بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

سبحان كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء

وجعل لكم السماء

بدلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

فنخرج به إذا

صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته.

تبنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل. ارفع راسك فوق. فوق فوق فوق فوق فوق يا عبد الله وانصر رسوله. احكم نول نول احكموش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: يا قدس

0: أمريكا
1: يا أمريكا
0: سلم نفسك يا أمريكا
1: سلم نفسك يا أمريكا.

هذا فضوه. واحد فوز الحزة، فوز التنظيم. صح، صل مال

حول. دق كويس الحزة. صحي النائم.

0: يا بني
1: احسن حال. قول قول قول لي مالي مالي مد ذراع امام احسن فك فك قول قول قول قول لي يا نار نار نار بطل امريكان على هذا النهج معنويات.

0: سد
1: فادي مون
0: سد
1: فادي مون
2: الله أكبر
1: المغتربيكا المغتربي اللعنة عليك النصر
3: حيهات
1: من عند الله
3: حيهات من
1: عند الله حيهات من عند الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا س

0: الدوكاشية الأمريكية
1: الدوكاشية الأمريكية
0: حتى انزل برية
1: برية
0: جوية
1: جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل رأي أحسن ساري ساعد
2: كاريبور
0: اسمى دل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل، يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كنساء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير رجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
8: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رجال الله المجاهدين في سبيله. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس، نرحب بكم سامعين إلى الجزء الثاني من موضوع التاريخ الأسود للشيطان الأكبر.

المستمعون الكرام، مع احتساك قهوة الصباح من صيني القشرة وفنجان البن، نواصل كلامنا في موضوع التاريخ الأسود للشيطان الأكبر. وهنا أولا نقف قليلا مع معطيات الواقع الجهادي الميداني لجبهة الداخل الفلسطيني التي هي اليوم في شارع الخامس وما بعد الخامس، حيث يمعن الكيان المؤقت في اقتراف جرائم الإبادة الجماعية عبر عشرات المجازر اليومية التي بتخلف الآلاف من الشهداء والجرحى، وتزايد أعداد النازحين والمشردين بعشرات بل ومئات الآلاف الذين يعيشون أوضاعا سيئة، ومحاولة حشرهم في مراكز إيواء بمدينة رفح التي أصبحت بدورها تتلقى الضربات الإجرامية والاعتداءات الصارخة رغم كثافتها وازدحامها سكاني. وأصبحت عائلات كثيرة بتعيش في الأراء وبتعرض للإصابة بالأمراض الجلدية والجهاز التنفسي والنزلات المعوية بسبب تراكم النفايات والقمائم، ويموت الكثير منهم نتيجة للنقص الحاد وشبه انعدام للخدمات الطبية والرعاية الصحية. وقد بلغ عدد النازحين والمشردين ما يزيد 1,400,000 شخص حسب إحصاءات الإدارة المختصة الفلسطينية. هي قالت 1,200,000 شخص، وهذا طبعا قبل أكثر من شهرين. الأدهى من ذلك أن آلاف الأطفال الذين تعرضوا للقصف العشوائي وأصبحوا معاقين بعد أن يتم بتر أرجلهم وأطرافهم بجراحة دون تخدير ولا مسكنات. ومنظمة الطفولة الدولية تقول في آخر تقاريرها أن 10 أطفال يفقدون سيقانهم وأطرافهم يوميا. أما في مدن ومناطق الضفة الغربية فليسوا بأحسن حال عن نظرائهم في غزة ومناطقها، فإلى جانب الاقتحامات المتواصلة وقتل الأبرياء بدم بارد في جنين وطول كرم ونابلس ورام الله وقلقيلية وغيرها، والتواصل سقوط ضحايا من طواقم الصحافة والإعلام الذي تجاوز حتى الآن 120 صحفيا. وهناك حسب آخر إحصائية أكثر من 6,000 تم اعتقالهم والتنكيل بهم، ومنهم شهداء وجرحى ومخفيين، وتجاوز عدد شهداء الغارات الهمجية تجاوز 38,000، 9,000 وأكثر الطفل ونساء. هذه يا جماعة الخير والجهاد مجرد أمثلة لجرائم اليهود الصهاينة التي تؤكد مدى إفلاسهم في مواجهة رجال الله الأشاوس بفصائل المقاومة التي تكبد الكيان يوميا خسائر بعشرات الآليات والدبابات وناقلات الجند والجرافات وغيرها. وتجلى إفلاس الكيان المحتل في عزمه اجتياح رفح، وبدأ بمجازر الذي كان بيعملها في غزة بيعملها اليوم أيضا في مدينة رفح التي بتضم حوالي 1,500,000 نازح كمحاولة لتهجيرهم، وبيقولوا إيش طوعيا عودة الكيان لتنفيذ جرائم اغتيالات القيادات الفلسطينية كاستهداف المجاهد الشيخ صالح العروري قبل أسابيع ورفاقه بالضاحية الجنوبية بلبنان. وبعد إعلان السيد حسن نصر الله بالانتقام فقد بدأ باستهداف أهم القواعد العسكرية الاستخباراتية للعدو، وهي قاعدة ميران الرئيسية اللي هي خاصة بالرقابة الجوية في المناطق المحتلة. والقادم أعظم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولا عدوان إلا على الظالمين.

0: إخوة الجهاد والصمود والانتصار. بالعودة لاستكمال الحديث عن موضوع التاريخ الأسود للشيطان الأكبر، فأمريكا أم الإرهاب والاستعمار قامت بأكثر من 90 حربا وعدوانا، معظمها جرائم حرب، بما يؤكد أنها أحط وأنذل حضارة قامت عبر التاريخ. فخلال الأعوام ما بين 1833 ميلادية وحتى 1888 ميلادية غزت القوات الأمريكية نيكاراغوا والبيرو واحتلال المكسيك وضمها إلى ولاياتها والمعروفة بولاية تكساس وأرض مكسيكية أخرى تعرف بولاية كاليفورنيا، وغزت بنما والأورغواي وكولومبيا وخليج غوانتنامو الذي أصبح سجنا ثم كولومبيا، وتدخلت في هندوراس. ومنذ العام 1904 وحتى العام 1945 هاجمت إلى جانب بنما والمكسيك وغواتيمالا والسلفادور دولا أخرى. عند الحرب العالمية الثانية في 1945 قصفت نوويا هيروشيما وناغازاكي باليابان، وقتل وفقد ما يربو على أكثر من ربع مليون شخص، بما فيهم من تأثروا أيضا بالإشعاعات القنابل النووية الذرية. وخلال الأعوام من 1955 ميلادية وحتى العام 1998 هاجمت القوات الأمريكية اليونان والفلبين وبورتوريكو، وتدخلت في الحرب الكورية ثم في إيران والقضاء على حكومة محمد مصدق وإعادة شاه إيران، وساعدت مخابراتها في اغتيال المناضل المقاوم الشهير شي جيفارا والغزو والهجوم على كوريا ولبنان وبنما ولاوس وهايتي والأكوادور، ومرة ثانية غزت خليج الخنازير بكوبا وحصارها لمحاولة إبعاد الصواريخ الذرية السوفيتية، وألقت الغازات السامة على فيتنام التي فشلت في استمرار احتلالها، وعاودت الهجوم على غواتيمالا وعمليات عسكرية ضد إيران والتدخل العسكري في غرينادا وليبيا والعدوان على العراق والبوسنة واحتلال الصومال، وفي العام 2000 ميلادية الهجوم واحتلال أفغانستان بذريعة مطاردة تنظيم القاعدة، وعام 2003 كما هو معروف احتلال العراق بتفويض اتضح أنه مزور من الأمم المتحدة بحجة الأسلحة الكيميائية والدمار الشامل. في العام 2011 الهجوم على ليبيا للإطاحة برئيسها معمر القذافي، ورفق ذلك الدعم الرسمي الأمريكي للمجموعات الإرهابية التكفيرية داعش والنصرة في سوريا، وكذلك في العام 2015 قيادتها هي والسعودية لتحالف العدوان على اليمن دون مبرر وبحجة إعادة ما يسمى بالشرعية المزعومة، لكن بسالة ومقاومة الشعب اليمني والتفافه حول قيادته الثورية السياسية فشل هذا التحالف الشيطاني. ومؤخرا وبسبب موقفنا المبدئي الثابت ودعمنا للقضية الفلسطينية عسكريا وحصار السفن الإسرائيلية ومن تتجه إلى إسرائيل والسيادة اليمنية على البحر الأحمر باب المندب التي فرضها شعبنا المجاهد وقيادة الثورية والسياسية، اتجهت أمريكا لتشكيل تحالف يسمى بحماية الازدهار بحجة حماية المناحة الدولية، بينما هي في الأساس لدعم إسرائيل ولحماية إسرائيل. وتجرأت لأول مرة بالاعتداء الغاشم على زوار قواتنا البحرية واستشهاد 10 من المجاهدين الأبطال، فجاء التوعد اليمني بالرد من خلال خطابات السيد القائد يحفظه الله ثم الرئيس المجاهد مهدي المشاط خلال لقائه بالقيادات العسكرية والأمنية بالحديدة، وأكد حق الرد وإعلان تدشين معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ضد أمريكا. فنستمع إلى بعض مما جاء في كلمة الرئيس المجاهد مهدي المشاط.
1: أي سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني أو لها ملكية أو جزء من ملكية للكيان الصهيوني، القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن، وسيستمر هذا القرار مهما كان هذا الثمن. أنت أيها الأمريكي الصهيوني بردك الأحمق والمستكبر في استهداف الكوكبة من الشهداء في القوات البحرية ستدفع الثمن، وأنت فتحت على نفسك بابا لن تستطيع غلقه، وإذا ارتكبت حماقات أشد وأكثر فكل حماقة ترتكبها كلما دخلت في المستنقع اليمني وأمامك 40 مليون المقاتل المجاهد اليمني المسلم، وأنت اختار ما تريد. هذا القرار جاء من أجل أن نفرض السلام، من أجل أن نفرض الحياة الكريمة لأهلنا في غزة.
0: سامعين الكرام، هذا هو التاريخ الأسود للشيطان الأكبر قديما وحديثا، أي خلال قرنين من الزمن، وهذا غيظ من فيض من جرائمها بحق الشعوب الحرة في العصر الحديث. وقيادتنا الثورية والسياسية وكل الشعب يؤكدون عدم التخلي عن موقفنا الداعم لأهلنا في فلسطين والجهوزية الكاملة للتصدي لأي عدوان على وطن الإيمان والحكمة والجهاد المقدس. أن ينصركم الله فلا غالب لكم. الرحمة لشهدائنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة والشفاء للجرحى والحرية للأسرى ونصر الله وتأييد للمجاهدين في سبيله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين المجاهدين الأحرار الشرفاء. جدد لقانا مع صيني كشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. سعد الله صباحكم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حياكم جميعا يا أصدقائي المزارعين يا أصحاب العنب، لأنه إحنا حريصين على جهتكم طول السنة، والعنب عندما يدخل مرحلة النضج الأولى ويبدأ الطيب، إذا جاء لب سقي كفا سقي كفا سقي، إيش بيحصل؟ بيفقي، وإذا فقي لا عاد يصبر لا عنب للسوق ولا زبيب للعوشة. لكن إحنا نقع أذكى من هذا الكلام، والفعل مثل ما فعلوا الآباء والأجداد، إذا بسروا الدنيا مغزرة فعلوا بذولك العنب قط وقطف ولا العوشة، ما سوقوا سوقوا عنب، والباقي أن يصير العوشة الزبيب. لا يحرمنش عليكم، لا يصير الشقاكم بلاش. أما أصحابنا في صعد مزارع الرمان، نقول لهم هذا الأيام ما عاد سقوش، دخل الرمان مرحلة النضج الأولى، يعني أي سقي لها الآن عاد خلي أيش يتفكش أو يعني يتفتح عليكم. وإحنا حريصين على جهودكم وعلى تعبكم الذي قد تعبتوا في الخيرة. ومثل ما تعودتم في برنامج الحكيم اليماني تي اليومين، بنتحاكى يا أصدقائي المزارعين على يعني زي ما تقولوا رسائل توعوية لكم للمسطرين للمزارعين. واليوم نتحاكى على موضوع طباعة البيانات الإيضاحية على العبوات التصديرية. ليش؟ على نشتي بيانات قد فعلت أمس تحاكينا على العبوة اللي تتناسب مع الأسواق اللي أدي عن استهدف، واليوم عن تحاكى على البيانات الذي في عرض العبوة. عد قلوا هيا أشو البيانات؟ البيانات هي السفير حقك، هي الذي بتمنح المستهلك المزيد من الثقة والأمان بمنتجاتك التصديرية. لو ما يجي اسم البلد واسم المسطر وعناوينه وتلفوناته وما لو نزد فعل إيميل عادي قوة القوة وبصورة جميلة، مش يعني بيانات ويجر يعني يعمل التصميم هكذا شكل جميل ورائع، عمد تكون هذه البيانات عبارة عن أيش؟ علامة الجودة حقك اللي تعزز الثقة بينك وبين المستهلك اللي عايز حقك المنتج التصديري له عنده. وبهذا الطريقة حيتسهل مرور المحاصيل الزراعية اليمنية ووصولها إلى أكبر شريحة. الذي ما لقيش الرمان عيلقى الكرتون العضل ويقريها في عرضه، المسطر فلان، البلد كذا، التلفونات كذا، حتى التجار في الدول الثانية حتوسع الربعة التسويقية عندهم. لو ما يجي تاجر يلقى البيانات في العبوة عند التاجر اللي قد لقي من لهن، وعي الدراقل والمعلومات هذا من تاجر لا تاجر ومن مستورد لا مستورد، ما يظهر لك لو قد بيجي لك في الموسم 20-30 اتصال ومراسلات من تجار جداد ما كنت تعرفهم. لكن حقك العلامة التجارية والبيانات الإيضاحية على العبوات التصديرية هي الذي وصلتهم لا عندك، جرد ما لقيها في عرض الكرتون وتواصلوا معك وبهذا الطريق وصلوا لا عندك وطلبوا منك إنك تزودهم بمنتج الرمال أو يتعاقدوا معك سلفا على منتج الرمال للسنة الجديدة. هذا ما يجب على كل المسطرين العمل عليه. وطباعة البيانات الإيضاحية على العبوات التصديرية تمنح المستهلك المزيد من الثقة والأمان بمنتجاتك التصديرية، وكذلك توسع لك الرقعة التسويقية وتدي لك مسوقين جداد وتجار جداد ومستهلكين جداد. صليت على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تستغربوا الحروف ناقصات ولا مش ناقصات، أنا مسكوب زكبة علي في الجدة، نسأل الله السلام منه مع البرد والمطر والنعمة، هذا ما بين السر شقر في البيت الصق بينها جاء مرتين وثلاثة اليوم، أيجي مطر وابتر أصحاب الله جاء من الشرقي، ها جاء نهض من الغربي، ها جاء نهض من الشمالي، واللي كوني بين أطلع على الجباب ولا أخرج خارج المزرعة أتفرج على أخرج من البيت للمزرعة أتفرج على النواهض من البجي نواهض المطر، وخصوصا وإحنا في أواخر أيام سهي. هيا يا مصلي على محمد وآله. عن ننتقل احنا لكم بعد الفاصل الى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا مرة ثانية، أهلا وسهلا بالجميع، ورحبتوا الكبير والصغير. بيسعدني خيرات اللي قبل أقرأ التقويم الحميري هذا وجابركم وودوا تسمعوا، والذي بيسعدني أكثر إن شريحة المستمعين للحكيم اليماني كل ما جاء من يوم في بتزداد أكثر، وبيتواصلوا مع هالناس وبيقولوا بيستفيدوا منها. لذلك هذا الكلام بيخلينا إن إحنا نتوسع في المعلومات في برنامج الحكيم اليماني، ودام بسرعة حقت بنتي معلومات جديدة في الفقرة الأولى بالإضافة إلى معلومات التقويم الزراعي الحميري. وهذا يدل على شيء، يدل على أن إحنا مهتمين بآرائكم ومهتمين بمستمعينا ومهتمين بالمتلقين، وبالحب يعني نحب أن نوصل لهم أكبر كم من المعلومات في أقصر وقت. أيها مصلين على محمد وعلى، نرجع على فقرتنا الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. قلوا يا مصلين على النبي، اليوم 28 ذو مدران، 28 أشهر ذو مدران، يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 28 تموز. أما الشهر الميلادي فاليوم 10 أغسطس، 10 أشهر أغسطس، يوافق كم في منازل الشمس أو في منزلة الشمس؟ اليوم كم؟ اليوم 1 الجبهة، 1 ايش؟ الجبهة، هذا منزلة الشمس. والطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 1 الطرف. اما المعلم الزراعي فاليوم يوم صلي على النبي وآله، اليوم 10 ايش؟ سهيل، 10 السهيل، يوافق في المتوسط وقت العشاء 10 الاكليل. والاكليل هو عبارة عن ايش؟ كل الإكليل عبارة عن ثلاث كواكب زاهرات أو مسرجات قوي مصطفى، الشمالي منها رقم 1 يعني يتقدمه نجمان خفيان، وبين كل واحد وآخر من نجوم الطرف حوالي متر، نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء صافية. وتي اليومين الصق بركنكم جنة السماء صافية، لأنه نعمة الله ما شاء الله العظيم، أبدار خيرات ونعمة، وإحنا بنقوم على مضر بنقوم على هجوم ونمسي على مضر. وهذا هو سهيل كما حكى لنا عنها الآباء والأجداد، ويقول لك إن سهيل لسان حال سهيل، يقول أنا سهيل، أنا سهيل في ليلتي 70 سيل. فما قلنا تمنها وتبع 7000 سيل إن شاء الله، وتسل بها جميع الأودية وتروى بها جميع الأراضي الزراعية. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب. من أجل الحب خنز الحب

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهماً من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود احمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
12: سام اف ام من صنعاء تقدم.
14: العدد الأخير، العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير الذي نطالعكم فيه بأبرز عناوين الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين 27 صفر 1448 الموافق 10 أغسطس 2026. البداية مع صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: استهداف مصفاة أرامكو في جيزان واشتعال النيران فيها، قواتنا المسلحة تدك تحشيدات ومخازن العدو السعودي في المخا، تدمير كميات كبيرة من أسلحة ومعدات العدو ومصرع وجرح العشرات بينهم سعوديون. بن حبتور بيان مجلس الأمن يعكس انحيازا فاضحا للسردية السعودية، ودعوة المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة. محافظو الضالع والمهرة وشبوة يحذرون من مغبة الانجرار إلى معارك السعودية. اعتقالات في حضرموت واستمرار أزمة الغاز في عدن، تصعيد سعودي ضد ميليشيات الانتقالي ونذر مواجهة وشيكة. استمعت لاستئناف متهمين بالتخابر، جزئية الأمانة تؤيد أحكاما بالإعدام بقضايا إرهاب وحرابة. خامنئي وبسكيان يناقشان التحديات الراهنة والعدوان على إيران. انتقالا إلى موقع المسيرة نت وذكر فيه: الفرح، السعودية توظف مشاهد قديمة لمحاولة ترميم صورتها في اليمن. حقوق الإنسان تدين جريمة العدو السعودي بعد استهداف قرية حدودية بصعدة. أزمة الغاز تشتعل في عدن للأسبوع الثالث وسط تجاهل حكومة الفنادق. القوات المسلحة تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان ردا على الانتهاكات السعودية. القوات المسلحة تعلن عن عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في المخا. القائم بأعمال محافظ الضالع يدعو إلى عدم الانجرار خلف دعوات العدو السعودي. بن حبتور لمجلس الأمن: المدخل الحقيقي للحل يبدأ برفع الحصار وإنهاء العدوان واحترام حقوق الشعب اليمني وسيادته. الذكرى 8 لأبشع جريمة يخطط لها الشيطان، العدو السعودي يستهدف حافلة للأطفال في ضحيان. محافظ المهرة يحذر من مخططات العدو السعودي للزج بأبناء المحافظة في معارك استنزافية. المساواة يدعو المغررة بهم من أبناء تعز والحديدة إلى ترك معسكرات العدو السعودي. فعاليات المولد النبوي تتسع في المحافظات اليمنية استحضار للسيرة والقيم المحمدية وقضايا الأمة. محافظ إب للمسيرة نت: العدو السعودي يحشد المغرر بهم ليكونوا قودا لحروبه ومخططاته العدوانية. مصدر عسكري يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي ومخازن الأسلحة. الشرعبي: التحشيدات السعودية في مختلف الجغرافيا اليمنية ستتحول إلى أهداف، وأي تصعيد شامل سيقابل برد أوسع. الإعلام الحربي ينشر مشاهد إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات على تحشيدات ومخازن العدو في المخا. السلطة المحلية والتعبئة العامة بالحديدة: سيكون الساحل الغربي مقبرة لقوى العدوان ومحرقة تلتهم جيوشها. اليمن يرسخ معادلات الردع، ضربات دقيقة تربك التحشيدات السعودية وتضع منشآت المملكة في حرائق دائمة.
مصدر عسكري للمسيرة، تجدد استهداف مراكز التحشيد ومخازن الأسلحة وغرف العمليات التابعة للعدو السعودي في المخاء. خبير تونسي: الضغوط العسكرية والاقتصادية والبحرية اليمنية تضع السعودية أمام مسار استنزاف متشعب. حمية للمسيرة: السعودية تغرق في استراتيجية خاطئة، واليمن أحبط خيارها البري بضربات استباقية. السفير صبري يستعرض للمسيرة دوافع ومآلات التحالفات السعودية الجديدة والحلول الوحيدة أمام الرياض. تصعيد صهيوني متواصل ضد لبنان وإصابات في صفوف الجيش اللبناني. العدو الصهيوني يتوغل بأعداد كبيرة من الآليات في سوريا ويواصل تجريف ممتلكات المواطنين. صورة مسربة تكشف إعدام قوات العدو الصهيوني لمسنين فلسطينيين في بيت لاهية بعد استخدامهما دروعا بشرية. تصعيد صهيوني في غزة وتوسيع الاستيطان واقتحامات الضفة. الشيخ عكرمة صبري يحذر من حزام استيطاني يعزل الأقصى عن محيطه في القدس. الأرور والمتوسطي: الحصار الصهيوني يشل نقل الغذاء والدواء ويدفع غزة نحو المجاعة. عراقجي: إيران صامدة ولن تنسى دماء شهدائها. قادة في الجيش الإيراني: قواتنا في حالة تأهب قتالي كامل وسترد ردا حاسما ورادعا. وختاما مع موقع الميادين وذكر فيه: إيران تعيين رضائي أمينا للأمن القومي وممثلا للسيد خامنئي. قتلى مدنيون في هجوم مسلح شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. اليمن: الإعلام الحربي ينشر مشاهد توثق استهداف تحشيدات سعودية ومخازن أسلحة في المخاء. ومصدر للميادين: لا خطط لعقد جولة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي قريبا. ختاما: الكونغو الديمقراطية تطلق حملة للتحقق من اليورانيوم في صادرات الكوبالت. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. مستمعين الكرام، تقبلوا خالص التحايا من كان معكم إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، ومن التقديم سندس عادل المطهر. وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: العاشر من اغسطس اب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024

0: ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن العدو ارتكب 104 خروقات في الحديدة، بينها تحليق طائرتين حربيتين وسبع طائرات تجسسية في الجاح والتحيدة والجبلية وحيس في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن 6 غارات أخرى على قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل في مارب، واستهدف العدوان ب6 غارات مناطق متفرقة من مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولتي تسلل في حيس ومقبنة واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، كما تضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 41 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق مكثف للطيران المسير وإلقاء قنبلة على حيس وخروق بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن وتضررت سيارته بشظايا قذيفة أطلقها العدو السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا من نوع قاهر واحد على قاعدة خميس مشيط الجوية في قطاع عسير المحتلة، أصاب هدفه بدقة عالية، كما تمكن المجاهدون من تطهير عدة مواقع تسلل إليها المرتزقة في منطقة ملح وبران، وقتل وأصيب العشرات منهم بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تطهير عدة مواقع تسلل إليها المرتزقة في نهم، كما قتل عدد كبير من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في معسكر كوفل بمأرب، كما قتل وأصيب عددا منهم في عملية تطهير للمواقع في منطقة حام السفلى شرق مديرية المتون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم أسر آخرين في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمنطقة سداح في مصلوب، وتم اغتنام أسلحة بينها قناصات ومعدلات وكميات كبيرة من الذخيرة في المواجهة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم تدمير آلية تقل مرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة برباشة، وقتل من على متنها تزامنا مع عملية تفجير مدرعة للمرتزقة في منطقة الضباب بتعز بعبوة ناسفة، وقتل مرتزقة كانوا بجوارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة في منطقة نوبة علاية بالهامل بتعز، كما أسفرت العملية عن قتل وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة، فيما أسفرت عملية هجومية مماثلة على مواقع العدو في الوازعية من سقوط 3 قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دك سلاح المدفعية تجمعات المرتزقة في صفر الحناية في حام بالمتون في الجوف، وخلف قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المنافقين في السلان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في نقيل الخشبة، كما استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في قيادة صلة وبوابتها بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم إحراق طقمين عسكريين للمرتزقة وجرافة، وقتل وجرح من كان على متن الآليات في عملية نفذتها وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت خلالها تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة الهامل بموزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من إعطاب 4 أطقم ومدرعة، ما أدى إلى مقتل من عليها من المرتزقة، وتم قنص 4 في عملية مباغتة بمثلث الفازة في الساحل الغربي، ودمر المجاهدون طقما محملا بالمرتزقة في التحيتة في الساحل، ما أدى إلى وقوع وإصابة من كان على متنه قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ بدر 1 بي مركز القيادة والسيطرة للغزاة والمرتزقة قبالة سقام في نجران، أصاب هدفه بدقة، وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف العدو. كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر 1 F على معسكر الغزاة والمرتزقة في رجلة بنجران المحتلة، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات في صفوف العدو ومرتزقته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت مطار أبها الدولي بعسير. وقال العميد سريع إن العملية الأولى استهدفت محطة الوقود في المطار وأصابتها بدقة عالية، واستهدفت الثانية برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آلية لمرتزقة العدوان مزودة بمعدل رشاش بعبوة ناسفة في جبهة حام بالمتون، وقتل من كان على متنها، كما لقي أفراد مجموعة كاملة من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم لوحدة القناصة في المهاشمة بمديرية خب والشعف، كما تم قنص 6 عناصر آخرين من المرتزقة في جبهتي أسطر والعقبة بذات المديرية في عمليات متفرقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نصبت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين كمينا محكما لمجموعة مرتزقة في جبهة الجحملية، ما أدى إلى مقتل وجرح مجموعة منهم. كما نفذ الأبطال المجاهدون عملية هجومية على مجموعة مرتزقة العدو السعودي في محور نجران في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: شعبنا إلى الجانب.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل يوم من صباح يومنا هذا. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس. صباح الخير يا قدس، هي فترة صباحية مباشرة تأتيكم من الآن حتى تمام 10:25، فحياكم الله عبر تردداتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. دائما في بداية كل يوم من صباح الفترة الصباحية في إذاعة سام اف ام ما نتطرق إلى آخر المستجدات في الداخل اليمني، وكذلك آخر الانتصارات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في ظل تعزيز وتأكيد المرحلة الجديدة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، فماضونا في المعادلات واستهداف التحشيدات، ذلك ما أكدته القوات المسلحة في بيانها وفوضها الشعب بملايين. ويثبت اليمن في الميدان كاتب رسائله بأحرف من نار، بصواريخ والمسيرات التي تنهم ارتباعا على رؤوس وجحافل الأعداء المعتدين المحاصرين، إلى ترجمة لإرادة إيمانية يمنية حكيمة تؤمن بأن الحقوق لا تسترد والسيادة لا تنتزع إلا بجهود المخلصين من أبناء الشعب وجهادهم، ضمن سياق مفتوح على خيارات أوسع. وضمن هذا السياق العظيم أطلقت يد اليمن الضاربة حمم غضب شعبها المظلوم على غرف عمليات عدوانية تآمرية يديرها ضباط سعوديون في المخا، وأطاحت بالضابط والمضبوط محرقة حرقت فيها آمالهم ومخازنهم وتحشيداتهم، والسياق طويل ضمن مسار طويل. ومثلما احترقوا في المخا كانوا على موعد مع حريق في مصفاة أرامكو بجيزان، ليثبت اليمن وقواته المسلحة من جديد أن من يجيز لنفسه انتهاك أرضها وسيادتها ويتلذذ بعذابات شعبها سيناله الرد والجزاء عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. فكانت هناك الكثير من البيانات التي تلتها علينا القوات المسلحة اليمنية وصرحت بها في الصفحات الرسمية لها بأن هناك عدة ضربات وتصعيدات في المخاء، وكذلك ضربات في جيزان في أرامكو. هو الله الذي سدد الرميات، هو الله الذي وفق قواتنا المسلحة لتلبية كل مطالب الشعب اليمني الذي صبر وصمد وحوصر. ونتيجة هذا الحصار لإثنا عشر عاما هناك الكثير من الخسائر، هناك الكثير من الآلام، هناك الكثير من الضيق في الاقتصاد في المعيشة، هناك الكثير من الأثار الجانبية التي حدثت في بلادنا نتيجة هذا الحصار. والآن يقول الشعب وقواته المسلحة كفوا أيديكم عن بلادنا، نحن قد صبرنا لكم الكثير وقدمنا لكم الكثير من الأعذار، ولكن الآن قد نفد صبرنا، نحن اليوم في مواجهة مباشرة معكم. هكذا عملت القوات المسلحة اليمنية في استهداف الكثير من التشكيلات والتحشيدات والمخازن للعدو السعودي في المخا الذي جهز المخا للعدوان البري على بلادنا. لكن هو الله الحافظ وهو الله المسدد وهو الله الموجه لقواتنا المسلحة في حماية بلادنا، في الدفاع عن أرضنا وأرضنا، عن ممتلكاتنا، في استرداد حقوقنا، في وضع الحصار بالحصار. هو الله الذي ألهمهم وهو الله الذي نبههم بوجود هذه العمليات أو التحشيدات التي يقوم بها العدو السعودي، ظن منه أنه يستطيع أن يدخل إلى بلادنا برا. فنفذت القوات المسلحة اليمنية بالأمس عملية عسكرية واسعة، وإلى يومنا هذا وإلى هذه اللحظة لازت مصادر عسكرية تؤكد أنه لا زالت هناك الكثير من الضربات على التحشيدات والمخازن للعدو السعودي في منطقة المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وأسفرت عن تدمير معدات عسكرية ومصرع وجرح العشرات بينهم سعوديون. يبرز هنا مستمعينا الكرام تساؤل هام، ما سر استهداف القوات المسلحة اليمنية لمنطقة المخا وما أهميتها في معادلة المواجهة مع العدو السعودي؟ فمنطقة المخا المطلة على مضيق باب المندب من أبرز المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، وتتبع إداريا محافظة تعز جنوب غرب اليمن، ويشرف على إدارتها ضباط سعوديون وإماراتيون، ويشاركهم في ذلك الخائن طارق محمد عبد الله صالح وفصائل عسكرية متنوعة تهامية وجنوبية. خلال السنوات الماضية تمكنت دويلة الإمارات العربية عبر عملية عميلها الخائن طارق قفاش من إحكام السيطرة على مدينة المخاء وميناء المخاء الذي يمثل موقعا استراتيجيا لقربه من الممر الدولي في البحر الأحمر بمسافة 6 كيلومترات، ويعتبر ميناء المخاء من أشهر الموانئ في العالم وأبرز المراكز التجارية الواقعة على البحر الأحمر، وقد عملت دويلة الاحتلال الإماراتي على تدميره لأنه كان مؤهلا ليكون منطقة حرة للتجارة العالمية، وتم تحويله من قبل الاحتلال الإماراتي إلى ميناء رئيسي للتهريب وكل أنواعه من دول القرن الأفريقي. وبنت الإمارات وبنت فيه الإمارات عشرات الوحدات السكنية المحاطة بسور كبير لإيواء مئات الجنود الإماراتيين على والمهربين والأمريكان والصهاينة، وبذلك تبذل الإمارات جهودا حثيثة لتغير الرقعة الجغرافية والإدارية والخريطة الاقتصادية للمنطقة الاستراتيجية في الساحل الغربي لليمن. ومن ضمن المخطط الذي سعت لتنفيذه فصل ميناء ومدينة المخا ومناطق ذباب الحيوية وباب المندب التابعة لتعز وتشكيلها في إقليم خاص تحت مسمى إقليم المخاء، وضم مناطق أخرى لها مثل جزيرة ميون ورأس عمران القريبة من تعز، وذلك كي يسهل لها مواصلة السيطرة على هذه المناطق والمنافذ البحرية الاستراتيجية والتحكم بإدارتها وثرواتها ومواردها الاقتصادية. وتعد السيطرة أو الاحتلال على ميناء المخا من أهم ركائز الاحتلال السعودي والإماراتي، ومن خلفهما أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي، فهي تضرب بذلك مشروع الصين الكبير الحزام والطريق، كما أن احتلال المخا يضمن لأمريكا والكيان الصهيوني التحكم في حركة السفن التجارية مع الحلفاء الدوليين والإقليميين. فعلى مدى ما يقارب عقدا من الزمن حول الاحتلال الإماراتي ميناء المخا ومنشآته الاقتصادية إلى ثكنات عسكرية، حيث توقف النشاط الاقتصادي وعملت دولة الاحتلال على توقيف التصدير وخروج الشركات الدولية والمحلية من مواقع الإنتاج، وبهذا توقف النشاط الاقتصادي في اليمن. ويشكل الوجود العسكري الإماراتي والسعودي في ميناء المخا وجزيرة ميون الاستراتيجية نقطة تفتيش تسيطر من خلالها على مضيق باب المندب، فتتمكن من تفتيش الداخلين والخارجين ومن وإلى البحر الأحمر ومنه إلى البحر المتوسط وأوروبا، بحيث تستطيع أمريكا من خلال القوات الإماراتية التابعة لها والمتواجدة في المخا وجزيرة ميون التفتيش والمنع للسفر. ويمثل الاحتلال العسكري السعودي للمخا والمناطق والجزر القريبة منها أحد أبرز عناصر السيطرة على الساحل الغربي، خصوصا مع وجود مواقع عسكرية في المخا وجزيرة ميون القريبة من باب المندب، وتمنح هذه المواقع أهمية إضافية لأي قوة تسعى إلى مراقبة الحركة البحرية في المضيق والممرات المؤدية إليه. ومن هنا فإن تحويل الميناء والمنشآت المحيطة به إلى مواقع عسكرية يغير طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه المنطقة، فبدل أن تكون المخاء بوابة تجارية تسهم في حركة الاقتصاد اليمني، تصبح جزءا من منظومة انتشار عسكري قريبة من الممر الدولي، بما يتيح مراقبة الحركة البحرية والتعامل معها وفق الحسابات الأمنية والعسكرية للقوى المسيطرة. العدو السعودي والإماراتي والكيان وأمريكا اتخذت من المخا نقطة لها وحولت الممر الدولي إلى ممر للثكنات العسكرية للسيطرة على البحار. لكن اليمن يرسخ معادلات الردع، ضربات دقيقة تربك التحشيدات السعودية وتضع منشآت المملكة في حرائق دائمة. دخل مسار الردع اليمني ضد العدو السعودي مرحلة مختلفة تتسع فيها دائرة النيران لتشمل التحشيدات العسكرية ومخازن السلاح والمنشآت الاقتصادية، بالتوازي مع امتداد العمليات إلى أكثر من اتجاه جغرافي. ومع تناوب الضربات بين مواقع التحشيد السعودي داخل اليمن إلى ضرب أهداف اقتصادية في عمق المملكة، تتراجع قدرة الرياض على إبقاء المعركة محصورة في بعدها العسكري، فبعدما أصبحت خياراتها العدوانية مرتبطة بكلفة أمنية واقتصادية مباشرة وتكشف طبيعة الأهداف التي تتعرض للاستهداف، أن التحشيد العسكري السعودي بات يواجه معادلة جديدة قوامها أن القوات التي تجمع على الأرض يمكن رصدها وضربها قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ، فيما أصبحت المنشآت الاقتصادية السعودية عرضة للردود مرتبطة بكل انتهاك للسيادة اليمنية. في هذا السياق تتسع مساحة المبادرة اليمنية من البر إلى البحر والجو، بينما تجد السعودية نفسها أمام خيارات دفاعية متعددة لم تمنحها وفق المعطيات المطروحة أفضلية تحول دون وصول أو أفضلية تحول دون وصول الضربات إلى أهدافها. تتجاوز دلالات هذه العمليات ونتائج الضربة المباشرة إلى التأثير في الحسابات العسكرية والسياسية والاقتصادية، إذ أن استمرار التحشيد يعني إبقاء تلك القوات تحت خطر الاستهداف، فيما يؤدي استهداف المخازن والآليات ومراكز التحشيد إلى تعطيل جزء من البنية التي يجرى إعدادها لأي تصعيد، وبذلك تفرض المواجهة واقعا تصبح فيه محاولة بناء مسار هجومي جديد مرتبطة باحتمال دفع كلفة مقابلة في العمق السعودي تسبب في خسائر كبيرة وعظيمة له. هكذا هو العدو السعودي يمد أيديه في مناطق مختلفة في اليمن، لكن هناك القوات المسلحة له بالمرصاد وهي تثبت عنوانها الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد بضربات قوية بضربات عظيمة داخل المخا لضرب التحشيدات للعدو السعودي وكذلك ضرب المخازن مما يسبب له الكثير من الخسائر قبل أن تتحرك قواته في البر، وكذلك توجه الضربات القوية لتسبب خسائر اقتصادية كبيرة للعدو السعودي بضرب أرامكو وغيرها من المصافي النفطية في السعودية.
1: عاجل غير مستعجل في التوقيت، دقيق بلا هامش خطأ في التصويب، تكتيكي ضمن مسار استراتيجي قصير ومتوسط وطويل، هذا ما تقوله أعمدة الدخان التي وثق سكان المخا تصاعدها في سماء مينائهم المحتل والمدجج إثر هجوم صاروخي خاطف استهدف فيه معسكرا للعدوان وقاعدة للحصار وبؤرة للاحتلال. العملية العسكرية الموفقة برعاية الله وتأييده، والتي جاءت ردا على استمرار العدو السعودي في تحشيد أدواته وتعزيزهم بالسلاح لاستهداف اليمن، تمت وفقا لعمل استخباراتي وأمني يقظ وخلاق، رصد توريدا ضخما للسلاح إلى الميناء وتكديسا عاليا للسلاح في المخازن، كما رصد اجتماعات مكثفة في غرف العمليات ووصولا متزايدا لضباط سعوديين وربما متعددي الجنسيات. كذا العملية نفذت ضمن مروحة أهداف مرحلية وتكتيكية مرسومة استباقية للتجميع والتسليح والتجيش التي يجريها العدو على نحو متسارع في الساحل، وإعدادية لمواجهة الزحوفات والهجمات والحملات التي يعدها لغزو متجدد قادم.
2: الشرعية من عوائد تناهز 12 مليار ريال يمني شهريا، فإن القوات المدعومة إماراتيا تستخدمه لمصالحها.
1: العملية المضفرة بفضل الله وعونه كما أنها بعثت جملة من الرسائل فقد أظهرت جانبا من القدرات. القدرات منها الذي يظهر تدريجيا بنمط مدروس لكل مرحلة، ومنها الذي يرجأ لمفاجآت ستفجر الحسابات المعقدة. أما الرسائل فمنها سطور بعيدة المدى يفهمها الكيان الصهيوني جيدا، ومنها قصيرة المدى إلى الجاري المتصهين، بأن لكل انتهاك منه رد مقاوم له، معاكس له في الاتجاه، مضاعف له في الخسائر والأوجاع، وبأن الرد سيكون كما يريده اليمن تماما، عاجلا أو آجلا في الزمان، داخلا أو خارجا للتوقع والمكان. من بعد مظلومية قرن من الاستهداف والعدائية، ومن بعد مأساوية 8 سنوات عدوان ووحشية، ومن بعد انتظار 4 سنين خروقات للهدنة الإنسانية والخريطة السياسية، ما تزال السعودية في اليمن تصر على صناعة أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفي المقابل ما يزال اليمنيون يصرون في اليمن على نيل أبجديات حقوق أي شعب في الحرية والاستقلال، وعلى تحقيق سيادة أي دولة في الثروات وفي القرار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: اليمن من قبل ومن بعد مقبرة الغزاة والطامعين، أرض لا تحب الزوار المدججين بالسلاح ولا تتقن لغة التودد لمن يطؤون أطرافها بجحافل الحشود. في جغرافيا تسكنها الحكمة وتصونها البنادق، تقف القوات المسلحة لتصوغ معادلة الأرض لأهلها، وما دون ذلك غزو واحتلال. وهيهات لمن قتل ودمر وحاصر اليمن أن يظل آمنا فيها مهما كانت التضحيات والأثمان. في المخا حيث الممر والبحر والأطماع القديمة، أطلقت القوات المسلحة سهام نيرانها عملية عسكرية واسعة ونوعية، رسالة ممهورة بالحديد والبارود، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة حطت رحالها بدقة متناهية في عمق التحشيدات السعودية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي. تساقطت المعدات وانكشفت المخازن، وسقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم سعوديون. تؤكد قوات اليمن أن الساحل ليس نزهة وأن الحشود هناك صيد متاح وثمين. لم تكن هذه العملية النوعية سجالا على خريطة الميدان، لكنها تثبيت لحق وحقوق، فبسط السيادة الوطنية على كل شبر من التراب اليمني واجب لا يقبل التجزئة، وأي قوة قادمة من خلف الحدود مهما كانت لا تقرأ في قاموس اليمني إلا غازية، تصدق عليها أحكام الدفاع عن النفس. تؤكد صنعاء أنها لن تدع أهداف العبث السعودي تمر، ولن تسمح بسوق أبناء اليمن إلى محارق الموت خدمة لأجندات العدو الأمريكي والإسرائيلي. الرصد مستمر والأعين لا تنام، معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد شعار ومسار عملياتي يتتبع كل تحرك ويحصي كل حشد، واليد التي امتدت إلى المخا قادرة أن تطال كل يد غازية في أي زاوية من زوايا البلاد بل وخارجها بعون الله وفضله وتأييده. والإشارة تكفي لمن يستوعب فحوى الرسالة قبل أن يتكلم البارود مجدداً.
1: كتب عبد القوي السباعي مقالة وعنوانها الكبش السمين في المخاء والنار السعيدة في أرامكو. يقف الجار السعودي في زاوية المشهد يقلب صفحات دليل التحشيد السريع في الثاني في الثانية والوديعة وحصن الجن، متسائلا بذهول البدوي كيف تتجرأ هذه المسيرات والصواريخ على إفساد نزهتنا هنا، ليأتيه الإفساد الأقصى في الساحل الغربي. مسكين يشتري الرصاصة، يكدس الأسلحة في المخاء ويوزع على الأدوات المرتهنة من الخونة والعملاء المحليين بضع ريالات ومكرم كرامات متمننا عليهم. يبتسم وهو يظن أنه يقود قطيعا سمينا إلى ساحة النصر، فإذا بمجرد موجة تعصف بهواة الاستحمار نحو محارق الموت الصريحة، حيث لا يبكي عليهم باك ولا يترحم عليهم حتى من اشترى أرواحهم بالفتات. وعلى الجانب الآخر من الحدود تتولى شركة أرامكو الموقرة مهام الناطق الرسمي باسم إطفاء الحرائق، ويخرج البيان الرفيع متأنقا كعادته ليخبر العالم بثقة عالية لقد أطفأنا الحرائق والحريق الصغير بالكامل عند فجر اليوم الثاني. سبحان الله، حريق طفيف أكل 400,000 برميل نفط يوميا وتسبب في توقف الإنتاج 4 أيام، لكنه في المعجم الرياضي الصارم مجرد شرارة عابرة ناتجة ربما عن احتكاك في أسلاك التكييف في أرامكو. يبدو أن القوات المسلحة اليمنية لا ترسل صواريخا باليستية ومسيرات دقيقة، وإنما تبعث هدايا تذكارية دافئة تجعل فرق الإطفاء السعودية في حالة نشاط وديناميكية دائمة. معادلة بسيطة لا تحتاج إلى خبراء استراتيجيين. من يزرع التحشيد في مأرب والمخاء وتغريه شطاحته الاستكباراتية يصحو على جحيم باليستي يلتهم المخازن ومستودعات الأسلحة ويقتلع أفئدة القيادات. فمن يواصل الحصار ويستبيح أجواء اليمن يجد الرد الآلي يطرق أبواب مصفات جيزان ودوي الانفجارات سينسق ألحانه ويدوي بألحانه في مواقع أخرى. وهكذا يمضي الميدان بكل وضوح. الرياض تحشد وتستحمر الأدوات المحلية، وأرامكو تطفئ وتجمل. القوات المسلحة ترصد وتصيب، بينما يلوح في الأفق انتصار يماني طافح بالقوة والبأس. وعلى الكباش المساقين إلى الذبح أن يستوعبوا الدرس سريعا ويسلموا أمرهم لله ولوطنهم قبل أن تسلب الأرواح في لحظة تجلي يمانية لا تنفع معها المكرمات الخليجية ولا تجدي فيها الكفالات السعودية، والحليم تكفيه الإشارة.

0: إصفات أرامكو في جيزان في دائرة الاستهداف مجددا. هذه المرة أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بطائرة مسيرة ردا على اختراق طائرة سعودية مسيرة أجواء محافظتي صعدة وحجة. فيما اكتفت أرامكو بالحديث عن استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة بعد زعمها إخماد حرائق نشبت في المصفاة فجر الأحد.
1: أخمدت فرق إطفاء الأمن الصناعي لأرامكو حريقا وقع فجر اليوم في مصفاة بجازان دون إصابات.
0: هذه الرواية السعودية تترك أسئلة مفتوحة بشأن طبيعة الأضرار وحجمها، خصوصا وأن مصفاة جيزان كانت قد تلقت في 25 يوليو ضربة أوسع نفذت حينها بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة ردا على غارات عدوانية على الحديدة وكمران، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية لاحقا استمرار الحرائق قرابة 5 أيام. وأكدت وكالة رويترز بعد يومين من العملية تعطل العمل في المصفاة. تتميز مصفاة جيزان وفق شركة أرامكو بتكامل التكرير العميق مع تغويز المتبقيات وإنتاج الهيدروجين والكهرباء والبخار والبتروكيماويات، إضافة إلى ميناء تصدير مباشر، ما يرفع كفاءة البرميل ويمنحها أهمية تشغيلية واستراتيجية ليس في السعودية فحسب بل في العالم. إضافة إلى ذلك تقرأ عملية فجر الأحد في سياق معادلة أوسع تعمل القوات المسلحة اليمنية على ترسيخها، تقوم على التعامل مع اختراق الأجواء اليمنية باعتباره انتهاكا يستوجب ردا مباشرا، إما بإسقاط الطائرة المنتهكة للأجواء كما حدث مع طائرتي بريغدار أكينجي وكاريال، أو باستهداف منشآت وأهداف حساسة في العمق السعودي كما حدث في نجران وجيزان. وبالتوازي مع اتساع نطاق الحظر البحري الذي يفرضه اليمن على الملاحة السعودية من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، تبدو هذه العمليات جزءا من مسعى لربط حماية الأجواء ووقف الغارات بملف الحصار في معادلة تسعى إلى رفع كلفة أي انتهاك للعدو السعودي وفرض قواعد اشتباك جديدة تعكس تغيرا في موازين الردع وقدرة اليمن الصابر لسنوات على نقل المواجهة إلى عمق المعتدين.

ماذا يريد النظام السعودي؟ هذا عنوان لمقالة كتبها حمدي دوبلة، وكتب فيها: الضربات الأخيرة المتلاحقة للقوات المسلحة اليمنية ضد جحافل السعودية وفي عمق أراضي المملكة، وآخرها عمليات الأمس في المخا وفي جيزان، تعبير بسيط عن مدى القهر والشعور برغبة الاقتصاص من هذا العدو الذي لا يعي ولا يتراجع قيد انملة عن الأضرار أو الإضرار بأشقائه في اليمن. بلغ السيل الزبا وما عاد اليمني قادرا على إخفاء آلامه وأوجاعه، وهو يموت ببطء تحت عبث الحصار والجوع وتحت أنقاض العداء السعودي وبآثار وتداعيات كل هذا الحقد الدفين المتوارث منذ أكثر من قرن من الزمان ضد شعب مجاور لم يسطر عنه عبر التاريخ ما يعكس شرا أو نوايا خبيثة ضد إخوته المترفين في الجوار الغني.

شاركهم خبزه القليل وماءه الشحيح، بينما كانوا يغرقون في بحار النفط والثراء. ومع ذلك جاء الرد على هذا الكرم بالجحود، وعلى هذه الأخوة بالخذلان، وعلى هذا الصبر بالحصار والقتل البطيء. أيها الأشقاء في السعودية، أما أن لكم أن تدركوا أن الحصار جريمة مكتملة الأركان؟ أما أن لكم أن تروا أن آلاف المرضى يموتون كل يوم لأنهم محرومون من السفر للعلاج، وأن ملايين اليمنيين يعيشون عزلة قاسية عن العالم؟ إن مطار صنعاء المغلق منذ أكثر من عقد هو شاهد على قسوة قلوبكم وعلى عجزكم عن أن تكونوا أوفياء للجوار والدم والدين. من كشف وما ظهر مؤخرا عن جرائمكم التاريخية ضد الشعب اليمني وما تمارسونه من سياسة ممنهجة ومدروسة لإفقار وتجويع أبناء اليمن، ليست إلا صرخة من قلب أو من قلوب أنهكها الانتظار وعذبها الصبر تجاه أشقاء تحولوا إلى خصوم، وخصوم يبالغون ويتمادون ويفجرون في الخصومة والخيانة والتمادي في الطغيان. أي جفاء هذا، وأي قلب ذاك الذي يرضى أن يرى أطفال اليمن يموتون جوعا ومرضا، بينما أطفالكم يمرحون في مدارس فاخرة وحدائق غناء؟ إن التاريخ لن يرحمكم، والذاكرة لن تنسى، فكل دمعة أم يمنية، وكل صرخة طفل مريض، وكل حسرة أب عاجز عن علاج ابنه، وكل آه من جائع ستظل شاهدة على ظلمكم. وكل يوم يمر والمطارات والموانئ مغلقة هو وصمة عار في جبينكم لا يمحوها مال النفط ولا بريق القصور. إنكم تحاصرون اليمن، لكنكم في الحقيقة تحاصرون إنسانيتكم، وتغلقون أبواب الرحمة في وجوهكم قبل أن تغلقوها في وجوه اليمنيين. لقد آن لكم أن تراجعوا أنفسكم وتسألوا ضمائركم، ماذا تريدون من هذا الشعب؟ هل تريدون أن يموت عن بكرة أبيه؟ هل تريدون أن يتحول إلى أطلال؟ هل تريدون أن تكتبوا تاريخا جديدا عنوانه الخيانة والغدر؟ إن اليمني لا يطلب منكم اليوم المستحيل المعجزات، بل يطلب حقه في الحياة، حقه في السفر، حقه في العلاج، حقه في أن يعيش كبقية البشر. فهل هذا كثير على أشقاء يفترض أنهم يحملون ذات الدين وذات اللغة وذات الدم؟ إن العتاب اللاذع الذي يوجهه اليمني اليوم إلى النظام السعودي ليس بدافع الكراهية، بل بدافع الألم. إنه عتاب من قلب جريح، من شعب أنهكته الحرب والحصار، من وطن يتنفس بصعوبة تحت ركام العداء. إنه عتاب يصرخ ويقول: كفى، كفى حصارا، كفى تجويعا، كفى موتا بطيئا، افتحوا مطاراتنا واعتقوا ثرواتنا وارفعوا أيديكم عنا، وافتحوا أباب الرحمة ونوافذ الحياة قبل أن يغلق التاريخ أبواب الرحمة في وجوهكم. صنعاء تسقط دهانات وتحشيدات الرياض. هذا مقال آخر كتبه إبراهيم محمد الهمداني، وقال فيه: لم تكن الجغرافيا اليمنية يوما مجرد تضاريس عابرة في حسابات الغزاة، بل كانت دائما المقبرة الوجودية والعمق الاستراتيجي الذي يبتلع أوهام الهيمنة والوصاية. واليوم في 6 و7 من أغسطس 2026 تصوغ العاصمة السيادية صنعاء فصلا جديدا من فصول هذا الكتاب التاريخي الخالد، معلنة بالحديد والنار وبالدم الممزوج بعبق الهوية الإيمانية، اجتثاثا كاملا وتحطيما استراتيجيا لكل ما حشدته الرياض وجمعته دوائر الارتزاق في غرف التآمر المظلمة.
إن المشهد العسكري والسياسي الذي تلى العمليات

العسكرية الواسعة والمباغتة لا يمكن قراءته بأدوات التكتيك العسكري الديناميكي، بل يجب أن يفكك عبر عدسة الوعي القرآني والاستراتيجي بوصفه تجسيدا حتميا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، تحولا بنيويا في إدارة الصراع مع تحالف البغي وأدواته المحلية الرخيصة. جغرافيا الفعل وسقوط الأوهام الخلفية. امتدأ القوس الناري العمليات العسكرية اليمنية المركزة ليتجاوز جبهات التماس التقليدية وينساب بكثافة واقتدار عبر جغرافيا واسعة شملت الرويك والثنية، وصولا إلى المعقل العملياتي الأبرز في معسكر صحن الجن بمأرب، إلى أن وصل بالأمس إلى المخاء، ما يعني أن صنعاء لم تكن تضرب أهدافا جغرافية فحسب، بل كانت تسقط استراتيجية العمق الآمن التي تدثرت بها قوى العدوان والارتزاق لسنوات. لقد توهمت الرياض وهي تنسج اتفاقياتها الدفاعية المستحدثة ومخططاتها التآمرية أن الجغرافيا الشرقية الشاسعة النائية يمكن أن تظل مسرحا آمنا، أو حتى أن الساحل الغربي يمكن أن يظل مسرحا آمنا لإعادة تدوير مخلفات الفشل وتجميع جحافل المرتزقة وتوجيههم كخناجر مسمومة في خاصرة الوطن. لكن الرد العسكري اليمني القاسم بكثافة مسيراته المتمكنة من الاختراق ودقة صواريخه البالستية العابرة لكل منظومات الدفاع الغربية الذكية أثبتت أن العين الاستخباراتية لصنعاء باتت تبصر لبيب النمل فوق رمال الصحراء، وأن يدها الطولة قادرة على بتر خيوط المؤامرة قبل أن تكتمل. بعد صحن الجن في الفكرة العسكرية للتحالفات السعودية الارتزاقية، وبعد المخاء بمثابة كان وبعد المخاء التي كانت بمثابة المخ والعصب في الجسد، فهو المطبخ العملياتي المشترك ومركز التحشيد الرئيسي ومستودع سلاح الذي يراه أو يراد من خلاله إبقاء اليمن تحت وطأة الاستنزاف. هذا الاستهداف جاء المركز على المعسكر والمركز على المخاء والتحشيدات العسكرية السعودية والمخازن جاء كضربة قاسمة في الرأس، حيث تحولت جحافل المرتزقة وحشودهم العسكرية في لحظة خاطفة من أدوات تهديد ووعيد إلى ركام محترق وضحايا المشروع ارتهان غبي لا يجيد قراءة المتغيرات، كما أن أحراق غرف العمليات المشتركة ومخازن السلاح والعتاد ليس مجرد انتصار ميداني، بل هو أعلان عن العجز الكامل للقدرة العسكرية السعودية والخليجية على حمايته حتى وكلائها المباشرين. تأكيد على تفوق العقل اليمني المبتكر الذي يواجه ترسانة التكنولوجيا العالمية بإرادة لا تنكسر وعزم لا يلين. معادلة الردع الصارمة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، تدل على دلالات فكرية وسياسية عميقة تكشف طبيعة التطبيق الصارم والأمين لمعادلة الردع التماثلي التي أعلنتها القيادة في صنعاء، حصار بحصار وتصعيد بتصعيد، حيث اعتقد النظام السعودي واهما أن بإمكانه مواصلة خنق الشعب اليمني عبر تجديد الحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات والموانئ والالتفاف على الحقوق الإنسانية المشروعة من رواتب وأعمار وتعويضات، وفي ذات الوقت الحفاظ على هدوء ساحته أو سلامة معسكراته ووكلائه.

العدو السعودي قبل 10 أعوام من يومنا هذا أو بالأمس بدأ في إطباق الحصار على مطار صنعاء الدولي. في 8 أغسطس 2016 قامت وزارة الدفاع السعودي بإصدار قرار جائر، قرار أحادي على إغلاق مطار صنعاء الدولي، مما أدى إلى الكثير من التأثيرات على القطاع الصحي في اليمن. فكل يوم هناك من يبحث عن دواء، وكل يوم هناك مرضى يرجون أن يفتح المطار لأجل أن يذهبوا للعلاج. هناك الكثير من الأشياء والترتيبات التي حدثت بعد إغلاق المطار أثرت على القطاع الصحي في اليمن، أثرت على بلادنا، أثرت على مرضانا، أثرت حتى على المرضى في الداخل. فهناك مواد طبية يجب أن تأتي عبر المطار، حيث أنها لا تتحمل السفر لفترات طويلة عبر الموانئ. فمطار صنعاء منذ إغلاقه وهناك العديد من المرضى، بالمئات وآلاف المرضى ينتظرون بفارغ الصبر في كل يوم لعل المطار يفتح، لعل المطار يفك حصاره لأجل يستطيعوا أن يسافروا، أو حتى لأجل تصلهم الأدوية التي يريدونها لتخفيف آلامهم.

0: مطار صنعاء يعتبر هو شريان حياة يجمع ويربط الدول ببعضها، يساعد على نقل الأمراض والمسافرين، يساعد على إيصال الأدوية، يساعد على فتح الحياة لكل من هم في الداخل. هكذا هو مطار صنعاء بطبيعته كأي مطار في العالم، لكن إغلاقه واستمرار الحصار عليه أدى إلى كارثة إنسانية حقيقة بحق آلاف المرضى، كاشفا عن أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي. أدى إلى الكثير من سوء التغذية لدى الأطفال، حيث يصل عددهم 3.5 مليون طفل. أدى إلى 120 ألف مريض بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج لكنهم لم يستطيعوا. أدى إلى أكثر من 40 ألف من مرضى الثلاسيميا وأمراض انحلال الدم الوراثيين مهددون بالوفاة. هذا الإجراء التعسفي الذي عمله العدو السعودي بإغلاق وحصار مطار صنعاء أدى إلى عرقلة عمل أكثر من 83 شركة ومستورد كانوا يوفرون 1329 صنفا من الأدوية، مشيرا وأن السوق الدوائي كتراجع إلى نسبة 60% نتيجة عدم دخول الأدوية ومستلزمات الصناعة الدوائية. ما يعيشه اليوم نتيجة حصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي اليمن واليمنيون هو إنهاك بل وموت للشعب، حيث استمرار الحصار لأكثر من 11 عام خلف آثار إنسانية ويهدد حياة الكثير من المرضى والآلاف، مؤكدا كذلك أن القطاع وتأكيدا على أن القطاع الصحي هو أهم القطاعات في أي دولة، وأن أي حرمان أو أي منح أو أي حصار يسبب في موت الشعوب في تلك الدولة. فما بالكم ب 11 عام ونحن في حصار، ما بالكم بقرابة 12 عام ونحن لم نستطع أن نخرج من بلادنا للسفر، ليس للترفيه بل للعلاج. ليس نريد أن يفتح مطار صنعاء لاستقبال أشياء ترفيهية، بل نحتاج يفتح مطار صنعاء لنستقبل الأدوية الخاصة بمرضى يعانوا من آلام ابتلاهم الله بآلام وأمراض قوية، أمراض متعبة، أمراض فعلا أليمة. مرضى السرطان أليمة أمراضهم وآلامهم، مرضى الثلاسيميا، غسيل الكلوي، الكثير من الأدوية منعت أنه توصل بلادنا نتيجة حصار وإغلاق مطار صنعاء. ونحن اليوم في ذكرى 10 أعوام من إغلاق مطار صنعاء، 10 أعوام وهناك ناس يموتون بآلامهم نتيجة عدم دخول الأدوية التي تساعد في تخفيف آلامهم أو حتى في علاجهم. الكثير من الإحصاءات سنتناولها بإذن الله مع ضيفنا في الفقرة الرئيسة، سنتعرف أكثر عن الخسائر وعن الحرمان الذي حدث في القطاع الصحي وأثر على المرضى في بلادنا مع المختص في هذا الأمر. نتعرف أكثر عن حصار مطار صنعاء وتبعاته وتأثيراته على القطاع الصحي لمدة 10 أعوام، لكن قبل ذلك سنستمع إلى هذا التقرير الذي تحدث عن جزء من التأثيرات على القطاع الصحي وعلى المرضى نتيجة حصار مطار صنعاء وإغلاقه قبل 10 أعوام.
1: وحدة علاج لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت صورة مصقرة لمعاناة شعب أطبق عليه حصار ظالم وجائر منذ 12 عاما. هنا لم تكن الطفولة بمنأى عن التداعيات الكارثية للحصار. الطفل محمد عقيل نموذجا.
2: عنده مرض سرطان الدم الحاد، يحتاج للسفر إلى الخارج لأنه يحتاج إلى زراعة نخاع. بدأ فترة العلاج حقه من 15 شهر، وبعدين سوينا له أول جرعة لمدة 10 أيام، ستزار مكثف بعدها أخذ الجرأة للجرأة الخامسة، حصلت معه انتكاسة ما نفعش، ولحد الآن يعني تائب قوي، المناعة حقه صفر.
1: يومياً ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة بلوكيميا الأطفال يترددون إلى هذه الوحدة العلاجية لتلقي العلاج والجرع المناسبة على أمل إيجاد فرصة للتعافي.
3: للأسف معظم الحالات تفتقر إلى الأدوية الخاصة بالحالات المستعصية، ونفتقر أيضاً إلى الكميات الكافية من المحاليل، تقريبا كل ثالث أو رابع حالة تحتاج إلى سفر للخارج لعمل زراعة خلايا جذعية، وأيضا لبعض الحالات التي لا تستجيب للأدوية المعتادة وتحتاج إلى أدوية موجهة وعلاج إشعاعي غير مسموح له بالتوفر في نتيجة العدوان والحصار وغلق المطار.
1: وفي ظل هذا الواقع تزداد معاناة المصابين بلوكيميا الأطفال الذين يفتقرون للأدوية الموجهة والمحاليل المناسبة إزاء استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي والإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء، فتراكمات ذلك تتضاعف بشدة.
4: بعض الإنسان يعالج بنوه 3 سنين ورجع انتكس على ثانية ورجع من جديد. تضاعفات وكل ساعة علاجات. أنا الآن اشتروك ب50,000 الأسبوع الأول علاج. بعنا ما فوقنا وما تحتنا نعالج أبنائنا مصابين سرطان بالدم.
5: ما بلى المسكين حتى يموت وهو يتعذوه.
6: انفجار صنعاء مفتوح. لو كان مطار صنعاء مفتوح الآن لو كنت أسافر ابني وعالجه في خلال 5-6 شهور بدل البهدلة هنا الحين 3 سنة و6 شهور الآن عالجه. ما فيش معي في اليد علاج.
1: مع مرور كل يوم في ظل استمرار الحصار السعودي الأمريكي على اليمن تتفاقم المعاناة ويشتد الخناق على المرضى أكثر فأكثر، فهنا يقف المرضى بكل ألم في طوابير الانتظار، والانتظار هنا إلا للموت في ظل الحصار. من العاصمة صنعاء إسماعيل.
7: صباح الخير يا قدس.
8: صباح الخير يا قدس.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، وننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة للحديث عن مرور 10 سنوات على القرار الأحادي الجائر الصادر عن وزارة الدفاع السعودية في 8 أغسطس 2016 بإغلاق مطار صنعاء الدولي وتأثير ذلك على القطاع الصحي في اليمن. ففي الذكرى 10 لإغلاق مطار صنعاء الدولي لا نستحضر اليوم إغلاق بوابة للسفر فحسب، بل عقدا كاملا من المعاناة الصحية. مرضى حرموا من العلاج وأدوية ولقاحات تعثر وصولها، ومنظومة صحية أنهكها الحصار حتى باتت الأوبئة والأمراض تهدد حياة الملايين. 10 سنوات من الحصار الجوي، فماذا فعلت بالقطاع الصحي اليمني؟ نتعرف على ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور أنيس الأصبحي الناطق باسم وزارة الصحة. حياكم الله دكتور أنيس.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحكم بكل خير ولجميع المستمعين.
0: وصباحكم كذلك. بداية، بعد مرور 10 سنوات على إغلاق مطار صنعاء الدولي وما أعلنه مدير المطار من أن نحو 24 مليون مسافرا حرموا من خدماته خلال هذه الفترة، كيف انعكس هذا الحظر تحديدا على القطاع الصحي والمرضى، وما الذي خسره اليمن صحيا خلال عقد كامل من إغلاق هذا المنفذ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في هذه الذكرى التي تصادف 8 أغسطس 2026، أي ذكرى أليمة ومأساوية، 10 سنوات من هذا القرار الجائر والقرار الإجرامي التي اتخذته وزارة الدفاع السعودية بإغلاق مطار صنعاء الدولي، الذي كان فقط لمدة محددة 72 ساعة من عملية التعليق، ثم استمرت 10 سنوات. هذا لم يكن مجرد إجراء سياسي عابر، بل تحول إلى سلاح إبادة جماعية ضد الشعب اليمني في كل القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير، وتدمير ممنهج سواء في الاستهداف الذي استهدف القطاع الصحي بالتدمير من قبل طيران العدو السعودي في منذ بداية العدوان، حيث تم إخراج 55% من هذا القطاع، وما تبقى من هذا القطاع تم استمرار الحصار ليقتل ما تبقى. وكانت هناك الأضرار من الاستهداف الغير مباشر كبيرة ولا يمكن إحصائها، وذلك نتيجة الارتفاع كثير من الوفيات. فكلما ازداد هذا الحصار تفاقمت المعاناة عشرات الأضعاف، بل مئة الأضعاف. فهناك من آلاف المرضى لم توفوا، عشرات الآلاف من المرضى توفوا نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على العلاج والغذاء والدواء، إضافة إلى حرمانهم كثير من الأدوية الموجهة. فهناك أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان أيضا مهددون بالوفاة، أكثر من 250 ألف هم بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج، هناك أكثر من 5000 من مرضى الفشل الكلوي توفوا نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على جلسات الغسيل الكلوي، وأيضا زارعي الكلى أيضا توفوا كثير منهم، هناك أكثر من 2300 طفل من مرضى مصابي الليوكيميا كيمياء الأطفال، 30% توفوا، وهناك 30% أيضا بحاجة للسفر للخارج لعمل زراعة نخاع العظم، 30% منهم أيضا بحاجة للسفر للخارج للحصول على العلاج الموجه، 40 ألف من مرضى الثلاسيميا وتكسر الدم الوراثي أيضا مهددون بالوفاة، توفوا منهم أي حوالي المسجلين فقط في المركز أو في حوالي 8600، توفوا منهم أكثر من 2000 وحوالي 2600 طفل.
0: نعم.
1: الكثير من المرضى أو من خلال الإحصائيات الذي مرضى الفشل الكلوي، مرضى القلب، الأورام الخبيثة، أطفال الثلاسيميا أيضا كلهم كانوا جميعا ضحايا هذه السياسة العمياء التي جعلت من رحلة العلاج عبارة عن مغامرة موت. فهناك كثير من المرضى لم يستطيعوا السفر عبر البر إلى مطار عدن، وكان أطفال الثلاسيميا الأطفال السيامي الذين توفوا بالأمس قبل وصولهم إلى مطار عدن.
0: ألم
1: ونترحم عليهم.
0: نعم، رحمة الله عليهم وأعان الله وعصم الله قلوب أهاليهم. يعني ألم عاشوا هنا حتى توفت لهم القدرة على أنهم يسافروا، ومع ذلك ماتوا وهم ما قد وصلوا
1: ما قد وصلوا، لأنهم هم بحاجة لإجراء عملية دقيقة، وخاصة هذه المعالجة الجراحية هي في مراكز متخصصة بالنسبة للأطفال الأطفال السيامي. فهذا هو المشهد، وكثير منهم أيضا توفوا قبل طلوع سلم الطائرة، كثير من توفوا وهم ينتظرون في مطار عدن بالنسبة إلى الرحلات أو المزاحمة أو الحصول على مقعد، وبالتالي هناك معاناة كبيرة. هناك كثير من المرضى مهددون بالوفاة، الأرقام تتزايد يوما بعد يوم.
0: نعم.
1: أيضا الأمراض الوبائية التي انتشرت بشكل كبير، أيضا نتيجة تسييس كثير من المنظمات الإنسانية عملها.
0: نعم.
1: العمل الإنساني، وبالتالي هذا كله أدى إلى تداعيات كارثية.
0: صحيح.
1: سواء.
0: نعم.
1: على الصحة وأيضا على المرضى وأيضا على المرافق الصحية.
0: نعم.
1: وبالتالي كثير من الدعم توقف نتيجة دعم الأدوية.
0: صحيح.
1: نتيجة أيضا تعليق أكثر من حوافز العاملين، سواء المتطوعين أكثر من 15,000 عامل، أكثر من 1,500 متطوعة، أيضا إغلاق أكثر من 2,207 من المرافق الصحية من النفقات التشغيلية. أيضا كثير من اللقاحات، تم توقيف اللقاحات عن أكثر من 2,317 مرفق ومخيم وعربة متنقلة، تعليق وتمويل يتجاوز حوالي 48 مليون دولار للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام واحد فقط، وبالتالي تسييس المنظمات الإنسانية وعملها الإنساني أدى إلى كارثة حقيقة. وبالتالي نحن في وزارة الصحة أكدنا بأن انقطاع التطعيمات ليس ناتجا عن أي تقصير محلي، بل هو نتيجة أزمة إنسانية مفتعلة.
0: نعم.
1: حيث انعدمت كليا والأرصدة المخزنية للقاحات الأساسية، سواء الخماسية، المكورات الرئوية، شلل الأطفال وغيرها، كادت تنعدم أو قل المخزون، وهذا نتيجة التسييس المنظمات الإنسانية، سواء منظمة اليونيسف والتي تتحمل هذه الكارثة، إضافة إلى التحالف العالمي للقاحات جافي، أيضا تخلوا عن التزاماتهم بإيصال الإمدادات اللقاحات عبر مطار صنعاء الدولي.
0: نعم، هذه الجانب الإنساني الذي تعرض له القطاع الصحي والمرضى، وكذلك في الجانب الاقتصادي وتعطل الكثير من المراكز. وزارة الصحة تحدثت عن نفاد أرصدة اللقاحات الأساسية التسعة، وأشارت إلى أن آخر شحنة وصلت في سبتمبر 2025.
1: نعم.
0: قبل تعليق منظمة اليونيسف لإمداداتها، ما الذي حدث تحديدا في سلسلة الإمداد؟ أين تعطلت عملية وصول اللقاحات إلى اليمن رغم المخاطبات والموافقات التي قلتوا أنتم قدمتموها في وقت مبكر
1: في وقت. نعم. مبكر نتيجة المخاطبات الرسمية، والتي أيضا أكدنا فيها من خلال رسائل ومن خلال العمل الموحد بين كل من وزارة الصحة ووزارة الخارجية يعني بالتخاطب بمخاطبة هذه المنظمات.
0: نعم.
1: فكانت هناك رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكل الرؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإنسانية العاملة لمخاطر الحصار على الشعب اليمني، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للسماح بدخول المواد الأساسية، سواء الأدوية، الأغذية، الوقود، المستلزمات الطبية، وإضافة إلى كثير من اللقاحات وغيرها عبر مطار صنعاء الدولي، وفق أحكام القانون الدولي والإنساني والمواثيق الإنسانية. وبالتالي هذا الموضوع الذي رفعناه مسبقا لنلفت المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني والصحي والكارثي الناجم عن العدوان واستمرار الحصار الذي فرض على اليمن منذ يعني 12 عام، والذي أدى إلى حرمان كثير من الملايين من اليمنيين وأيضا من أبسط مقومات الحياة. وشرحنا لهم بالنسبة للواقع الإنساني والصحي سواء في إمدادات نقص الأدوية، وأيضا توقف كثير من 50% من المرافق الصحية عن أداء عملها نتيجة هذا الحصار الجائر على المرافق الصحية وعلى الوضع الإنساني بشكل كبير. وبالتالي هذه الإجراءات التي تتخذها أو يتخذها العدو السعودي هي مخالفة لكل الأطر القانونية والإنسانية الذي تحتم على هذه الدول التي تقوم بعدوانها أن توفر كل الاحتياجات من الغذاء والدواء.
0: نعم، قدمت الكثير من المطالبات والوثائق والمخاطبات للجهات المعنية لكنه لم يتم الرد من قبلهم وتجاهل ذلك.
1: تجاهل، نعم، هناك تجاهل تمام. وبالتالي السياسة الوطنية بالنسبة للموقف الرسمي فندنا هذه الشائعات بأن نحن الثبات في السياسة الوطنية بأن أكدنا بأن الوزارة ليس في إطار منع أي لقاح. نعم. تماما. نعم. وبأنها ستكون متوفرة لمن أراد في أي مرفق من مرافق الوزارة حال دخولها إلى البلد. وبالتالي اليوم الوزارة تدرس بدائل أخرى لإدخال هذه اللقاحات.
0: نعم، إذن هذه هو تفنيد فعلا لكل من يحاول أن يحمل تحميل وزارة الصحة مسؤوليات شح اللقاحات أو القول أنها منعت وصولها، وهذه الكثير من المخاطبات والوثائق التي أدليتم بها
1: موجودة.
0: قدمتموها للجهات المختصة لكن هناك تعنت.
1: تعنت
0: من قبلهم فعلا.
1: من قبلهم، وكما تعرفين بأنه هنا سيسوا هذا العمل الإنساني الذي يعتبر جريمة.
0: نعم صحيح.
1: جريمة إنسانية. وبالتالي اليوم الضغوط التي مورست من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المنظمات سواء بعملية الانسحاب.
0: نعم.
1: هناك توقف كثير من المشاريع في المحافظات، منها محافظة صعدة على سبيل المثال الذي هي تأثرت بعملية القصف والتدمير وغيرها. توقف كثير من المشاريع الذي كانت بدأت في العمل فيها، منها هيئة مستشفى الجمهوري في صعدة.
0: نعم.
1: وذلك نتيجة الضغوط الذي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة. وذلك عندما قمنا أيضا يعني بمساندتنا لأهلنا وشعبنا في فلسطين.
0: نعم هذا هو.
1: وكان منذ بداية ديسمبر 2000 أو أغسطس 2023 بدأت منظمة الغذاء العالمي يتم عملية الانسحاب تحت غطاء لا يوجد تمويل. ولكن هنا مارس الثالوث العدوان هذه الممارسات على الشعب اليمني ومن أجل استغلال مأساته. ونحن أكدنا بأن المعالجة لهذا الملف الإنساني يبدأ برفع الحصار والعدوان على الشعب اليمني.
0: نعم، وهذه أهم الأشياء التي من حقنا أن نقول ارفعوا الحصار على مطار صنعاء، لأن التأثيرات التي طالت القطاع الصحي تأثيرات قوية وكبيرة. طيب اليوم عندما تصل أرصدة اللقاحات الأساسية إلى مستوى حرج أو تنعدم، ما هي المخاطر الصحية المباشرة التي يواجهها الأطفال والمجتمع، وما الأمراض التي نخشى عودتها أو تفشيها
1: طبعاً
0: نتيجة توقف برنامج التحسين؟
1: طبعا هو بداية العدوان، بدأ العدوان يستهدف مراكز الرعاية الصحية منذ البداية، فعادة الدفتيريا الذي كانت انتهت منذ 40 عام.
0: نعم.
1: تمام، هناك انتشار كثير من الأمراض أو ظهور مرض الحصبة للأطفال. كثير من الأمراض الذي بدأت تنتشر كالأمراض الوبائية، مثلا مرض الكوليرا على سبيل المثال، والإسهالات المائية. هذا بدأ العدوان منذ البداية نتيجة الحصار، نتيجة عدم دخول الأغذية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى ضرب البنية التحتية التي هي مرتبطة بالقطاع الصحي أو تتأثر فيها، مثل المياه الصرف الصحي، ضرب خزانات المياه، أيضا كثرة النزوح، ضرب مناطق معينة سبب نزوح هائل لكثير من السكان. طبعا هؤلاء أيضا النازحين، تعرفي في الأخير تكون هناك قلة مياه، أيضا الوسط البيئي الذي عايشين فيه يكون غير صحي أو غير متوفر كلي عملية الإصحاح البيئي وغيرها. نعم. وبالتالي انتشرت كثير من الأوبئة، أكثر من 1861 حالة وفيات، أكثر من 15 مليون حالة اشتباه من الأمراض الوبائية، هذا من 2024 إلى 2026. نعم. فبالتالي هنا الارتفاع الكبير لهذه الأوبئة، نحن نؤكد بأن الأوبئة ليس لها حدود، وبالتالي هي ستتأثر حتى للبلاد المجاورة، وذلك نتيجة استمرار هذا الحصار الجائر، وأيضا الذي تعمد العدو السعودي على نشر هذه أو إعطاء بيئة خصبة لانتشار هذه الأوبئة.
0: نعم، سنستمر.
1: عندما ضرب خزانات المياه، خزانات الآبار المياه، خزانة المياه، أيضا منع دخول الوقود لمعالجة المحطات، معالجة الصرف الصحي وتوقفها بشكل كبير، أدى إلى توطين كثير من الأمراض، ومنها مرض الكوليرا، وكان الجائحة والتفشي الكبير في 2017.
0: نعم، سنستمر في الحديث حول هذا الموضوع والأكثر في الأمراض الوبائية والمناعية التي انتشرت نتيجة لتأثر القطاع الصحي نتيجة حصار مطار صنعاء الدولي. أكثر سنتعرف معكم دكتور أنيس الأصبحي، لكن هناك فاصل إعلاني يفصلنا نحن وإياكم مستمعينا الكرام، ثم نعود لإستكمال الحديث معكم ومع الدكتور، ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما؟
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
2: سام اف ام، عدنا
0: من جديد. نحن معكم مستمعينا الكرام، ونواصل الحديث مع دكتور أنيس الأصبحي الناطق باسم وزارة الصحة في التأثيرات على القطاع الصحي نتيجة الحصار لعشر سنوات في على مطار صنعاء الدولي. الوزارة دكتور أنيس تتحدث عن تعليق عدد من المنظمات أعمالها وعن مسؤولية مباشرة في تعثر الإمدادات. إلى أي مدى أدى هذا التعليق إلى شلل في بعض البرامج الصحية، وما الذي تطالبون به تحديدا من اليونيسف والتحالف العالمي للقاحات وبقية الشركاء لضمان عودة الإمدادات بصورة منتظمة؟
1: طبعا نحن من خلال هذا التعليق وأيضا الأضرار الغير مباشرة وهو يعتبر عدوان نتيجة توقف واستمرار وتعطيل وتنصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية وانسحابها من مما أدى إلى طبعا توقف كثير من البرامج الصحية منها برامج اللقاحات وغيرها والبرامج التغذوية الذي انتشر أو توقف نتيجة ازدياد كثير. فهناك أكثر من 10 ملايين من الأطفال يعانون من سوء التغذية، هناك أكثر من 1,800,000 أم أو يعانين من سوء التغذية من الحوامل. بالتالي هذه البرامج أدت إلى كارثة حقيقية. هذا التعطيل واستمرار القيود المفروضة على عدم دخول أو دخول طبعا على دخول السلع الأساسية والمساعدة الإنسانية أدى إلى تراجع انهيار المنظومة الصحية نتيجة عدم دخول مستلزمات أجهزة أدوية كوادر وغيرها، انتشار كثير من الأوبئة أدى نتيجة هذا الحصار المطبق على اليمن مثل الكوليرا، الدفتيريا، الحصبة، سوء التغذية، الحاد والعديد من الأمراض المزمنة، تدهور الخدمات الطبية وتراجعها، تعطيل مراكز علاجية كعلاج السرطان. اليوم هناك يمنع دخول اليود المشع، يمنع دخول المعجل الخطي، يمنع دخول السورس بالنسبة للإشعاع الموجه للمرضى السرطان نتيجة عدم كفاءته، وبالتالي يمنع دخوله، مما يؤثر على الجهاز الآخر الذي هو كفاءته 35%. إذا قلت هذه النسبة اضطر المرضى عدم القدرة على إعطاء الجرعة الإشعاعية للمريض. إذن زيادة في الفقر، زيادة انعدام الأمن الغذائي، وهذا نتيجة الحصار الاقتصادي المستمر على الشعب اليمني بما يقوم به العدو السعودي، أثر بشكل كبير على كل المنظومة الصحية سواء في العلاج أو أيضا الأمن الغذائي بالنسبة للشعب اليمني. نقص في مناعة الأطفال أدى إلى ارتفاع الوفيات نتيجة عدم قدرتهم على الحصول أو القدر الكافي من الأغذية. إذن هذه كلها المسببات أدت إلى أيضا ما قامت بها أيضا هذه المنظمات وانسحابها، وبدلا ما تقوم بعملها الإنساني في ظل الحروب، في ظل الحصار، في ظل العدوان، وهذا ما كل القوانين والمواثيق اتفاقيات جنيف الرابعة، أيضا البروتوكول الأضافي لاتفاقية جنيف لعام 1977 بوجوب السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق. إذن هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول العدوان منها العدو السعودي هي مخالفة لكل القوانين، وبالتالي نحن نحمل أو نحمل العدو السعودي أولا عن هذه الكارثة الإنسانية والصحية، أيضا نحمل المنظمات الدولية المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة، نطالب بخطة شاملة طبعا واستجابة طارئة ومكتوبة خلال 48 ساعة كما أكدنا في البيان. الشحن الفوري، المطالبة بنقل كافة طبعا حصص اليمن المعتمدة عبر شركات الشحن متخصصة بسلسلة تبريد عالية الجودة وتوصيلها فورا إلى المخازن المركزية ثم إلى المحافظات والمديريات. توفير النفقات المصاحبة أيضا نطالبها هذه المنظمات بسرعة فك تعليقها بالنسبة لي، وتوفير حوافز الكوادر التي تتلقى هي عملية الدعم من المجتمع أو من الدول الأخرى. أيضا وبالتالي نؤكد تؤكد الوزارة بأنها لن تدخر جهدا لتعزيز الوضع الصحي، وبالتالي هي ستعمل على تأمين كل الاحتياجات اللازمة خلال وصول هذه اللقاحات عبر سلاسل التبريد وتوزيعها والإشراف عليها.
0: نعم دكتور أنيس، إذا استمر انقطاع اللقاحات والأدوية وتأخرت الاستجابة الإنسانية، ما السيناريو الصحي الذي تخشاه الوزارة خلال الأشهر المقبلة؟ وهل نحن أمام خطر تفشيات وبائية يمكن أن تتجاوز آثارها حدود اليمن؟
1: طبعا بكل تأكيد نحن نؤكد طبعا بأن الأوبئة لا تعترف بالحدود وتشفي الأمر وتفشي الجائحات سواء من الأمراض في اليمن سيهدد الاستقرار الصحي الإقليمي والعالمي.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه الأوبئة ليس لها حدود. على هذه الدول أو رفع الحصار فورا، فتح الموانئ بدون قيود أو شروط مسبقة أمام الإمدادات الطبية والعلاجية والغذائية دون عوائق، حتى يتم إنقاذ المنظومة الصحية نتيجة استمرار العدو السعودي بإجرامه وبشاعته بعملية التعسف والإغلاق ألا إنساني من خلال تعسفه وأيضا قطع الإمدادات سواء الدوائية أو الغذائية أو العلاجية.
0: نعم، هناك الكثير من التأثيرات السلبية على القطاع الصحي، سواء كانت على المرضى، على الأدوية، على اللقاحات، على الأجهزة المستخدمة للمرضى،
1: حتى مواد التطهير. مواد التطهير بالنسبة لي في المستشفيات، في في في المختبأ، أيضا المحاليل التشخيصية، محاليل التطابق الأنسجة بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي في عملية الزرع الآن.
0: نعم.
1: توقف بشكل كبير نتيجة عدم دخول هذه الكواشف والأجهزة والمستلزمات الطبية، أيضا أجهزة الاستصفاء الدموي، أكثر من 494 جهاز استصفاء دموي خرج عن الخدمة، وبالتالي هذه ستؤثر على مرضى الفشل الكلوي الذين كانوا يحصلوا على 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعيا، اليوم لا يستطيع إلا الحصول على جلستين في الأسبوع.
0: نعم، المعذرة منكم، نستأذنكم فقط فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال الحديث معكم دكتور أنيس وكذلك المستمعين.
3: ساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله مرة ثانية دكتور أنيس. من واقع مسؤوليتكم الصحية ليست فقط من الزاوية السياسية، لماذا يمثل فتح مدار صنعاء ضرورة ملحة للقطاع الصحي اليمني، وما الذي يمكن أن يتغير مباشرة بالنسبة للمرضى والإمدادات الطبية واللقاحات إذا عاد المطار إلى العمل بصورة طبيعية؟
1: طبعا هو يعتبر المنفذ الوحيد للحياة، الحياة لكل الشعب اليمني، سواء في إعطاء الأولوية لدخول الأدوية والأدوية الموجهة، سواء أدوية الأمراض المزمنة بسلسلة تبريد وعملية الشحن وسرعة إيصالها خلال ساعة إلى ساعتين، يمكن توصل هذه الأدوية من أي بلد بدل من عملية الشحن البحري الذي تحتاج إلى أشهر، وأحيانا الإجراءات التعسفية التي قام بها العدو السعودي ومرتزقته من خلال جعل هذه الشحنات التي تصل عبر البحر تصل إلى جيبوتي، تستمر من 4 إلى 6 أشهر حتى يتم انتهائها، أو أيضا عدم إدخالها في سلسلة تبريد أو في تدخل في سوء تخزين تدخل إلى السوق اليمني إلا وهي أقل فعالية. وأكثر الأدوية أيضا انتهت، يعني أكثر من 100 طن تم إتلافها نتيجة عدم شحنها بشكل مبرد وبشكل آمن عبر مطار صنعاء الدولي. هناك خسائر كبيرة، وبالتالي كثير من الأصناف الدوائية، أكثر من 1600 صنف دوائي أيضا نفذ من السوق اليمنية، أكثر من 83 مستورد من كبرى الشركات انسحبت من السوق اليمني نتيجة هذه الإجراءات التعسفية وعدم إدخال الأدوية عبر مطار صنعاء الدولي. بالتالي كثير من الأدوية هي تحتاج إلى ناقل مبرد عبر مطار صنعاء، سواء اللقاحات، الكواشف، غيرها، إضافة إلى مستلزمات الطبية. وبالتالي هذه مهمة لا يمكن التغاضي عنها، إضافة إلى كثير من المرضى الذين هم بحاجة للسفر للخارج لتلقي العلاج. هناك كثير من الوفيات اليوم تتوفى لعدم قدرتهم على السفر عبر مطار صنعاء الدولي، سواء نتيجة الإجراءات التعسفية وطول المسافة إلى للسفر عبر مطار سيئون أو عدن. وفيات كثيرة، ومنها وفاة الطفل الأطفال السيامي الذين توفوا قبل وصولهم إلى مطار عدن قبل يومين.
0: نعم، نحن اليوم لا نتحدث عن فقط أن فتح مطار صنعاء هو
1: بوابة الحياة،
0: بوابة، إنما يسافر المرضى، نقدر نستقبل الأدوية.
1: نعم.
0: واللقاحات،
1: تستقبل أيضا الفرق الطبية التي أبدت استعدادها للدخول لإجراء عمليات دقيقة. أكثر من 3000 طفل هم بحاجة إلى عمليات دقيقة في جراحة القلب والعيوب الخلقية، أبدوا استعداده. هناك فرقة إيطالية، فرقة هندية، أبدت استعدادها للدخول، لكن مطار صنعاء مغلق.
0: إذن هذا هو هذه الصوت الذي انطلق من وزارة الصحة ليعم بقية المحافظات، كل المستمعين يستوعبوا أن فعلا لعل العدو السعودي يستوعب فعلا أن الصبر نفد، وأن ضرورة فتح مطار صنعاء هو ضرورة ملحة لكل الشعب اليمني، فهو حق من حقوقه.
1: وبالتالي اليوم نؤكد أن من خلال هذه المؤشرات وهذه الأرقام التي تزداد أن ذلك التراجع ليس نتيجة توقف، سواء في الكثير من ليس نتيجة توقف الجهات الوطنية عن القيام بواجبها، بل نتيجة عدم حيادية تلك المنظمات وتسييسها للعمل الإنساني، إخضاع المساعدات الإغاثية والطبية للأجندات السياسية والأمنية للدول المانحة، أيضا بدلا من أن توجهها وفق المبادئ الإنسانية الأربع الأساسية، وهي الإنسانية والحياد والاستقلالية وعدم التحيز. هذه هي المبادئ الأربعة التي يجب على المنظمات الإنسانية العمل بها وفق البروتوكول أو وفق اللوائح للأمم المتحدة. فبالتالي نحن نطالب برفع الحصار فورا، فتح الموانئ، المطارات أمام سلاسل الإمداد الطبية والعلاجية. نطالب المجتمع الدولي، المنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل والوفاء بالالتزامات وتحمل مسؤولياتها لحل المشكلات الإنسانية، إعادة دعم البرامج الصحية والتغذوية، الاستجابة السريعة لمخاطر الأمراض المستجدة وفق هذه المبادئ الحيادة الاستقلالية والإنسانية، عدم استخدامها كأداة للضغط السياسي والتقييد التعسفي، كون ذلك يشكل انتهاك للقانون الدولي والإنساني، يتعارض مع جميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. ونذكر والوزارة تذكر المجتمع الدولي بأن الحق في الحياة والصحة والغذاء والدواء هو حق إنساني مطلق، لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة سواء كانت سياسية أو عسكرية، وإن رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية هي مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره والمنظمات الإنسانية.
0: نعم، شكرا لكم دكتور أنيس. شكرا. الأصبحي الناطق باسم وزارة الصحة، شكرا لكم ولتعاونكم الدائم معنا.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن كذلك لكم الشكر مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، كل التحية مقدمة لكم. من كان معكم من الإخراج زلفى عبد الملك، ومن الإعداد والتقديم سندس عاد المنظهر، وانتظرونا عند تمام 11 في فترة ظهيرية جديدة، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، لا تروي مزروعاتك من الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي، فكل ثمرة ملوثة قد تكون سببا في مرض مزمن خطير أو وفاة شخص ما ومنهم أقاربك، وتصبح بذلك قاتلا أو مفسدا في الأرض. كن واعيا ومتقيا لله لكي يبارك الله لك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: منذ طوفان الاقصى، سنس الاقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: يمن has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
10: حارس الازدهار الامريكي.
11: From the US prosperity guardian.
10: الى اعتراف
11: ترامب فشل.
0: الحقيقة.
12: من عمق الى الاعلام الدولي.
0: محاصرة. بلسانه.
13: Two of these advanced aircraft and even the US have
0: الحقيقة بلسانين. اعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: بالغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات.
15: الحادث الازدهار الأمريكي
16: from the US prosperity guardian.
0: الحقيقة بلسانين.
17: هنا صوت الحق حين يفصح وصوت الأرض حين ترفض القيد. لم يكن المكر يوما مدرعا بالحق، ولا كانت تحشيدات العدوان سوى سراب يتهاوى عند أساور الصمود.
18: This is where conviction finds its voice and where the land refuses to surrender. What was believed to be a position of strength proved far more fragile.
17: ظنوا أن الجغرافيا تشترى وأن الصبر ضعف، فجاءهم الرد من حيث لم يحتسبوا. ضربة عسكرية نوعية أطاحت بجدول أوهامهم شرق البلاد، لتستقر المعادلة على حقيقتها الناصعة: المنازلة المباشرة ولا خيار سوى المواجهة.
18: Those who thought geography could be controlled and resilience could be broken were met with an unexpected military response. Reinforcing a new reality, direct confrontation has become unavoidable.
17: سعوا إلى شق الصف وتزييف الوعي، فاصطدموا بوعي يمني يعرف مسار المعركة ومصدر الخطر. حشدوا الأبواق وجندوا الأوهام، وظنوا أن الحصار سيكسر الإرادة أو يضيع البوصلة. لكن الأرض التي أنبتت الصمود لا تقبل المساومة على كرامتها. كل سفينة تشارك في الخناق هي هدف مشروع. كل خطوة عسكرية تساند العدوان لن تكون إلا سهما يرتد إلى صدر صاحبه.
18: They sought to divide the ranks and distort public awarenesses, but encountered a Yemeni consequences that understands both the course of the conflict and the source of the threat. They mobilized their media voices and fed false narratives, believing the blockade would break the well or obscure the path forward. But a land shaped by resilience doesn't bargain over its dignity. Any vessel contributing to the blockade is considered a legitimate target, and every military move supporting the aggression risks turning back against those who make it.
17: يحتشدون تحت عناوين واهية، وما كانت تحركاتهم العسكرية سوى فصل جديد من مشروع عدواني قديم متجدد. يهربون من تبعات خيباتهم في عرض البحر، فيحاولون إشعال الداخل، لكن التاريخ لا يعيد نفسه إلا على شكل هزيمة للمعتدين.
18: Military deployments continue under shifting justifications, while the conflict takes on new forms. Effort setbacks at sea are seen by critics as attempts to widen the confrontation. Yet history has often shown that escalation can carry consequences for those who initiated it.
17: لن يغرق الشعب في دماء أبنائه ليمنح العدو طوق نجاه، ولن تبقى أراضي المعتدي بعيدة عن لظى المعادلة.
18: The people will not sacrifice themselves to ease pressure on their adversaries, and the consequences of the conflict will not remain confined to one side.
17: إلى كل من أغرر به، إلى الواقفين في معسكرات الوهم، تداركوا مواقفكم قبل أن يسبق السيف العذل. فالمعسكرات في البر باتت كالسفن في عرض البحر مرصوطة في مرمى الحق، وسيلحقها الرد أينما كانت. زمن الحصار من طرف واحد قد ولى إلى غير رجعة، والصحائف التي تكتب اليوم تسطر بمداد صريح. الحصار يقابل بالحصار، والنار ترد بالنار.
18: The warning is directed to those who have chosen this path. Reconsider before events overtake every opportunity to sit back. No position is beyond reach, and the era of the one-sided pressure is over. The message is simple: blockade will be met with blockade, and force will be answered with force.
17: اليوم تقال الكلمة الفصل بلغة الميدان، لا بتسلية الأماني. لا ملاذ لمن أبى إلا أن يكون مخلبا للغرور، ولا عاصمة لمعسكر يقف في الموقع الخاطئ من التاريخ. إن الدخان الذي يتصاعد لن يبقى حبيس الماء ولا محتجزا في الحدود، بل سيكون بينة لكل ذي عينين أن من زرع الحصار حصد جهنم، وأن الإصرار على البغي ليس الاستدراج للهلاك.
18: Today the final word is being spoken on the ground, not through wishful thinking. There is no safe haven for those who choose to become instruments of arrogance, nor for any force that places itself on the wrong side of the history. The smoke rising from the conflict will not remain confined to the sea or within borders. It will stand as a warning to all. Those who impose a blockade will ultimately face its consequences, and persisting in aggression can only lead toward destruction.
17: لقد أرادوا أن يكونوا عدواً مبيناً، وما علموا أن الحماقة هي أشد أعداء صاحبها، ومن أوتي الحماقة فقد أوتي شراً كثيراً، وصار كمن يستند إلى سراب، ويبقى القول الفصل دائماً وأبداً، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.
18: In the end, the argument is that reckless decisions ultimately harm those who make them, while false expectations offer no lasting support. As the Quran states, indeed, the scheme of Satan has always been weak.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
0: محاصرة
2: بلسانين
3: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ ظهر فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
2: الحقيقة بلسانين

0: سام اف ام
1: 99.1
0: صمود واستفسال.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بسط لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
12: هنا سام،
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميعا المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة من يومنا. حياكم الله في 99 فاصلة ظهيرة من إذاعة سام اف ام. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعينا الكرام في استقبال مشاركاتكم الجميلة حول موضوع اليوم. ولا يخفى عليكم كل المستمعين أن موضوع اليوم هو موضوع البركات والنور، هو موضوع شهر الخير وإطلال شهر الخير وقرب إطلاله علينا. هي أيام قلائل تفصلنا عن ذكرى أو يوم ذكرى عيد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مولد خير البشرية، خير من أخرجنا من ظلمات إلى نور، خير من جاهد وبذل وسعى لنشر دين الله، خير من تحمل كل الصعاب لأجل نشر دين الله حتى يصل إلينا. ذكرى مولد النور والبركة والرحمة، ذكرى مولد خير البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

نفوسنا جميعا كيمانيين هذه الذكرى تحتل مكانة كبيرة في قلوبنا، ننتظر لها بكل شوق وبكل لهفة. كيف لا ونحن من ناصرناه وأجدادنا من ناصروه، كيف لا وهو من سعى إلى نشر دين الله، ونحن اليوم نعيش في ظل هذا الدين في عزة ورفعة في اتباع صحيح له من بعده من حملوا رسالته من آل بيته. نحن اليوم في عزة وفخر وامتنان لله في بميلاد خير البشرية. هي أيام قلائل حتى نعيش فيها في ربيع الأول، لكن نفحات النور، نفحات البركة في يمن الأنصار لا تبدأ فقط ببداية ربيع، إنما تنطلق من الآن. نفحات الخير والبركة فقد تزينت شوارعنا ولا زالت تتزين شوارعنا باللون الأخضر، اللون الجميل، بشعارات الفرح ولبيك يا رسول الله، بكل الأعلام، بكل الإضاءات التي تعلن فعلا عن فرحة اليمنيين بقدوم هذه المناسبة العظيمة. غير هذا هناك الكثير من الطقوس نقول والكثير من الأشياء التي يقومون بعملها اليمنيون، سواء في الحارة، سواء في البيت، أو حتى على مستوى المنطقة بأكملها. لكن كالعادة يبدأ المولد والفرح بالمولد من داخل البيوت، بالتزيين، بإقامة الموالد، حتى يتوسع إلى الحارة، حتى يأتي اليوم الذي نجتمع جميعا فيه في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعكس حبه في قلوبنا بتجمعنا في إحياء المولد، وكذلك بإبداء للعالم بأكمله مدى ارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتزاما بتوجيهاته وتعليماته. نحن اليوم تنطلق فيها الموالد، تنطلق لدينا الأهازيج، تصطح الأصوات بالصلاة على النبي وعلى آل بيته الكرام، هناك الفرح يعم البيوت، كيف لا ونحن في هذه الساحة أو في هذه الفترة نسعى دائما في فتح الباب لكم لسماع أصواتكم ومشاركاتكم وقراءة رسائلكم، مساحة تفاعلية لكم دافئة مفعمة بالذكر ونفحات الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الأطهار. في مثل هذه الأيام الإيمانية المباركة مستمعينا الكرام، تتغير روح المدينة، تتبدل ملامح الحياة اليومية، نشاهد الحارات كيف بتتلون بالضياء الأخضر، كيف أن الأزقة والحارات تستنشق فيها رائحة البخور، رائحة المسك، نسمح من أسطح المنازل ونوافذ المجلس أصوات المادحين وهي ترتفع بالصلاة على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليست هذا مجرد مظاهر للزينة، بل هي طقوس عشق يمني أصيل بتوارثه الأبناء من آبائهم. تجمع العائلات، يلتقوا الجيران الذي ما بيلتقوش يمكن بقية أيام السنة بسبب الحياة وإنشغالاتها، بسبب الظروف الصعبة، لكن في المولد بينتقوا كل الأحبة عشان فقط يجلسوا في حلقة واحدة، سواء كانوا كبار وصغار، ليفتحوا فيها دواوين السيرة وتصدر فيها أسمى معاني التآخي والسكينة، وترتفع أصواتهم بالصلاة على محمد وآله. موالد مصغر في البيوت بتقام، أمسيات لطيفة بتقام في الحارات، هذا هو القلب النابض لهذه المناسبة. هناك أطفال بيتسابقوا عشان يلقوا القصائد والأشعار، وهناك من بيصطح من الشباب بأصواتهم الجميلة بأناشيد جماعية فيها ذكر وصلاة وسلام على النبي وآله. يتبادل الجميع أطباق الضيافة والابتسامات، لحظات إيمانية، لحظات نورانية، لحظات محمدية يعيشها الشعب اليمني وكل الشعب اليمني في المناطق المحررة بذكر النبي وسيرتها العطرة، باستذكار سيرتها الجميلة القوية التي فيها دروس ومعاني. سنستمر في كل مولد بقراءتها
وتدبرها في كل مولد أن نكتشف الشيء الكثير والكثير على النبي، في كل مولد أن نكتشف ونقترب من شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يجب أن تكون حاضر معنا دائما. كيف لا وهو في شخصيته في حركاته لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، إنه مجسد لما يريد الله أن يكون عليها الإنسان في أرضه، صادقا محبا مودا لكل أحبائه وأقربائه ومن يتبعوه، قاسيا صلبا متحديا لكل عدائه، ثابتا مجاهدا فاتحا متأملا بالله الكثير، طالبا من الله العزة، طالبا من الله التمكين، طالبا من الله الانتصارات. هكذا يجب علينا أن نكون مستحضرين لرسول الله وآله وسيرته في هذا المولد. كيف لا فنحن نشاهد قواتنا المسلحة اليمنية تمثل ذلك بضرباتها وهي مستعينة بالله، متخذة رسول الله قدوة لها، متخذة آل بيته هم أعلام لها. لذلك نرى هذه الانتصارات والمباركات العظيمة تبدأ من يومنا هذا حتى ما يوم المولد، حتى ما بعد يوم المولد نحن نشاهد هذه البركات التي يمن الله علينا بسبب اتباعنا الصادق الواعي لرسول الله وآل بيته الأطهار. لذلك في هذا الأيام تنطلق الموالد، تنطلق الأصوات الجميلة، تنطلق الاحتفالات البسيطة في كل حارة، احتفالات جميلة جدا للأمانة. بالأمس كان هناك احتفال في أحدى الحارات عندنا في صنعاء القديمة، شاهدنا أو سمعت أصوات جميلة جميلة جدا بالمدائح بالموالد بالذكر للرسول، بأصوات الرجال والكبار والصغار وهم بيرددوا بأصوات عالية بأصوات إيمانية، صلاة كاملة على النبي وآله. الحمد لله على من علينا بهذا النبي الذي هو نعمة عظيمة سنستمر في حمد الله عليها في كل لحظة وفي كل ثانية، ونحتفي بذكرى مولده ونحن في اعتزاز وفخر بأننا متبعين له. دائما ما نشاهد في هذه الموالد التي بتكون في الحارات من تآخي، من لحظات نشعر فيها أنه هناك حب محمدي بيجمعنا، بيضم جراحنا، بيملأ ديارنا بركة ونور، وغير البيوت الذي بقدر المستطاع بيحتفلوا بالمولد، ومن هو قادر على إقامة مولد داخل منزله أتشاهده من الآن بيبدأ يعزم أهله وأصحابه وجيرانه للقاء في الموالد داخل البيوت، سواء كان النساء أو حتى في المجالس للرجال. ولأن لكل بيت نكهتها الخاصة ولكل حارة طريقتها المميزة الذي بتعبر بها عن هذا الفرحة، أن نفتح لكم مستمعينا الكرام كتاب هذه الذكريات والمشاعر لنعيش تفاصيل أمسياتكم وموالدكم. فشاركونا على 27091991. هل قد أقمتوا في حارتكم أو في بيتكم مولد أو مجلس لإحياء هذه الذكرى الشريفة؟ وما هي أحسن وأحب فقرة تفضلونها وتنتظرونها بشغف في هذا أو في هذه الموالد؟ وهل قد سمعتوا أصوات في حارتكم أو في الحارات المجاورة من فقرة الإنشاد أو في فقرة السيرة العضرة أو في فقرة الأطفال أو حتى في فقرة الضيافة والتآخي، أو شاركتوا حتى في فقرة التحضير والتزيين لإقامة المولد في حارتكم؟ شاركونا على 27091991. فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء وقت ظهيرتنا لهذا اليوم.

ذكرى محمد. نبدأ مستمعينا الكرام على 7299-1991 في استقبال رسائلكم وجميلة تواصلكم، ونبدأ بقراءة أولى رسائلكم لهذا اليوم. أولى رسائلنا تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، كيف أنت عزيزتي سندس؟ الحمد لله. نقول نبارك لكم بقدوم المولد النبوي الشريف على عليه أفضل الصلوات، وقد جهزت الساحة حق النساء في سعدة. تحياتي لكم، معكم تسبيح حسن وتطلب زامل نور النبي. ما شاء الله يا تسبيح، بارك الله فيك وعانك الله. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أسلم أحمد محمد العباسي يقول: سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا، وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ورسوله والأنبياء ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة ونصلي كذلك علي. القوات المسلحة اليمنية ستستمر قواتنا في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق، وكذلك القوات المسلحة اليمنية عملية المخاء نفذت بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأسفرت عن تدمير معدات وأسلحة العدو ومصرع وجرح العشرات بينهم سعوديين. هو الله. رسالة من لبنى أو ليلى محمد ناجي، رسالة أخرى تقول: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام، لبيك يا

0: عندنا بإذن الله، يعني مواد كلام سوا يعني بزرية يعني، بس المدرسة ما شاء الله قد قاموا يعني، والمسجد ما شاء الله تبارك الله يعني رجال، أما المجتمع
1: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم، وجميل انهم قد بدأوا فيها.
0: بإذن الله نحن نقمح فيها غير تكون شاء الله بإذن الله، نحن كل الأخوات من نقوم موالد يعني على مستوى يعني الحارة حقنا يعني ما شاء الله تفاعل بين النسوان كلهم تغلط يعني، أنا في يعني المولد يكون هذا اليوم عندي، أنا في ما شاء الله هذا المولد يكون عندي على مستوى يعني ما شاء الله تبارك الله، بس خلينا نبدأ إن شاء الله بإذن الله يكون يوميا بإذن الله الاجتماع في صلوات على رسول الله والتحريف على المعاني بيت رسول الله بإذن الله، سنسمح بإذن الله وسنوصل إلى هذا بإذن الله وفضله وكرمه
1: بإذن الله. شكرا لك وشكرا لمشاركتك.
0: يعني بعض الملاحظة يعني هل أقول للأخوات يعني كل يعني كل أبناء هذه الأمة وأبناء هذه الشعر يعني كل يعني على مستوى يعني مولد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يعني نحن نتحجب إلا بيكون يعني الفرحة حق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون لكل بيت أحيانا يكون بهناك حزينين ما بيعيدوش للعيد، للأمانة ما يفرحوا للعيد، لكن لما يجي المولد تدخل الفرحة حقها لكل قلب إنسان، للحزين للمظلوم للمسكين يعني للمريض، أي إنسان للأمانة فرحة المولد
1: صحيح.
0: تدخل قلبه للأمانة، تتطرق تدخل كل البيوت تكسر الحواجز، كل الحواجز يعني اليأس والحزن والهم، تدخل لا داخل البيوت من بعض البيوت تدخل البيوت تخترق البيوت ما شاء الله تبارك الله،
1: للأمانة فعلا حقيقة
0: يعني بيكون ناس بمرضى يعني لما بيجي المولد ما شاء الله بيخرجوا من المستشفيات بالساحات، واحنا نلاحظ كل السنوات التي مرت يعني ما شاء الله بيخرجوا بهم يعني يحافظون على كراسي يعني المستشفيات بامانه، بعدين ما شاء الله تبارك الله برضه بناس يعني بالسجون تجيهم فرحه حق المولد يخرجون يحتفلون، تجيهم المستشفيات ما شاء الله يفعلون ادوات يعني ثقافيه ووعيه يخرجوا المرضى والموظفين، ليش هذا الفرحة يعني، لأنه رسول الله سر وعيها إنه رسول الله حبيب الله الذي قال الله سبحانه وكنتم على شفا حفرة النار فأنقذكم به، يعني رحمة لنا ما شاء الله تبارك الله، الكل بيتفاعل الكل بيفرح، اللي بالسجون واللي بالجبهات واللي بالمعسكرات وكل ما كل في المستشفيات الموظفين الكل بيخرج للأمانة، البعض نلاحظ يعني أيام العيد يعني يكون البعض يعني مداومين وبعض ما يخيش يعني يروح يعيدين، لكن في فرحة المولد ما شاء الله حتى رجال العم يعني يكونوا بالخطوط الأمامية يكونوا يعني بخطوط السير ما شاء الله محتفلين، الراية الخضراء بترفرف على ظهورهم والكوافي والطيسان يعني الشيلة ما شاء الله يكون ما شاء الله تبارك الله مندهر، وهذا ما يعني ما لاحظناه يعني ما شفناه على مدى السنين الذي مرت بإذن الله، وهذا السنة سيكون أفضل وأفضل وأقوى وأقوى، وأوجه التحية لكل الأخوات المشاركات وعلى رأسهم أختي فداء أهل البيت بجولية آل طه شذى الأزهر وزهرة من عمران بفوتية هيف وكل الأخوات الذي لم أذكر أساميهم للأمانة يعني أجسادنا من إنسان يعني أقول لهم الله مكانتكم في القلب يعلم الله، أختي بنت الشهيد بكدرهني وأختي بنت الشهيد ملحوقة، كل الأخوات ديان عز الدين تسبي الزاوية هندن، كل الأخوات المشاركة على قلبي كلهم بإذن الله مولد إن شاء الله بإذن الله فرحة من ربي بإذن الله، أبناء يمن الإيمان والحكمة إن شاء الله بإذن الله بأس الصلوات على رسول الله وأتمها بإذن الله، يا من عام جامل يا يمن افرح بميلاد طه،
1: يا يمن افرح بميلاد طه بإذن الله. شكرا لك وشكرا على الكلمات الرائعة والتحية كذلك لك،
0: شكرا لك رفع الله مقامك وقدرك وعزنا الله بك دانك فوق الراس يا الله
1: يا الله، شكرا لك في امان الله
0: الله يحفظك ويرحمك.

مستمعينا الكرام 7909919191 نستقبل رسائلكم ونقرأها 3222653 نستمع إلى أصواتكم وجميل مشاركاتكم وشاركونا وقولوا لنا هل قد أقمتم المولد في بيوتكم وحاراتكم وما هي اللحظة أو الفقرة الذي بتلامس قلوبكم أكثر من غيرها ننتظر لاتصالاتكم وكذلك لرسائلكم الرسائل بدأت من الآن سنبدأ بقراءتها حتى وقت انتهاء هذه الفترة هنا رسالة تقول المولد النبوي قرب والفرحة بتزداد فعلينا أن نستقبلها والقلوب فرحها أو فريح أو فرحة بالمولد النبوي الشريف وإحنا بنحتفل رغما عنهم تحياتي من الخديجة تحياتي الخديجة والمخرج والجميع المراسلات من أمان الحيمي حياش الله يا أماني رسالة تقول سلام الله عليكم معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخ حياش الله يا من أشرقت الأرض بنوره وتلألأت السماوات بحبه ها أنا ذا هو أنت ذا تبقى النبراس الذي يهتدي به السائرون في ذكرى مولدك الشريف نعلنها عارمة وعامرة في وجوه الحاقدين سنحتفل وسنعلن للدنيا ذكرا وصلوات حبك يا رسول الله يجري في عروقنا وذكرى ميلادك محطة إيمانية عظيمة نستلهم منها الصبر والثبات والتحية لكن التحية لكن أنت كذلك أيتها الأخوات مشاركة هاتفية ونقول ألو عاودوا الاتصال على 3222653 واسبقوا الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة هنا رسالة تقول نهنئكم بالذكرى العطيرة لمولد النبي المجتبى والحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين يحشرنا جميعا في زمرته ويردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله كيف الحال الحمد لله قناة مهرجان الرسول الأعظم قدها مفتوحة ولا ماشي لو سمحتوا قد نشروا رسائل نصية وقالوا أنه قد بدأت انطلاقة قناة المولد على الترددات قد رسلوها كلها في رسائل نصية عبر التلفونات ذها الرسالة بتقول انطلاق البث التلفزيوني لقناة المولد النبوية الفضائية عبر النايل سات على التردد 10961 اتش أفقي أو 27500 ممكن أنتوا تطلعوا أو طلعوها عبر الترددات استمتعوا فعلا استمتاع كبير افتحوها يومي وفي كل لحظة تبصروا أشياء جميلة غير الأصوات الجميلة يعني إحنا نذكر الموسم الأول كان جميل إن شاء الله هذا المولد يكون أجمل رسالة تقول سلام الله يا غالياتي تحياتي لكم لمولد النبي فرحة ما مثلها فرحة وزامل براق اليماني من أخت مروان حياش الله يا أخت مروان

0: رسالة تقول من أبو خليل الحاوي: أسعد الله أيامكم الطيبة الخضراء بلون الجنة المعطرة في مسك الفردوس لأسكى وأطهر النفوس، صلاة ربي وسلامه عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك يا علم الهدى، عدد ما هبت النسائم وعدد ما ناحت عليك الحمائم وعدد ما سبح بحمدك كل الخلائق بين راكع وساجد، اللهم صلي وسلم وبارك وتحنن عليك يا حبيبي يا رسول الله. من المرسل عبد علي حاوي. رسالة تقول: سلام مولد النبي يقبل، فلا بد ما نكون رحماء بيننا، كيف لا نكون رحماء وهو من كان رحيما علينا، كيف لا نكون صادقين وهو من كان أصدق بحد ذاته، كيف لا نكون مجاهدين باذلين دماءنا في سبيل الله وسبيل الحرية وهو من كان أول المجاهدين وسال دماءه في سبيل الحق، كيف لا نكون أوفياء له وهو من كان وفي معنا وحتى وهو في آخر رمق وهو يقول أمتي أمتي، كيف لا نكون ونكون وهو من كان وكان ولا زال، نحن نجدد لك العهد والوفاء يا حبيبي يا رسول الله، أنت من تعبت وجهدت وتحديت كل صعاب ولوحدك، فكيف لا نكتدي بك وأنت من أحببتنا ونحن أحباءك، صلوا عليه وعلى آله، أنا رؤى محمد ودمتم ودام وطرنا بألف خير ودامت أفراحنا بخير، وأنا أزين رسالتي بالأخضر فعلا قلوب خضراء في الرسالة. شكرا لك يا رؤى، شكرا لمشاركتك. مستمعينا الكرام شاركونا بتفاصيل، هل قد أقمتم المولد أو قد قع عندكم في الحار مولد، أو إذا قد قام ما هي أفضل فكرة بتنتظرونها أو بتعجبكم في الموالد التي تقام في الحارات؟ هل هو وقت الأناشيد أو وقت القصايد أو وقت مثلا التمثيل أو وقت ما بيبدأوا يقسموا كل ما بتجود به المنطقة أو الحارة؟ قلونا وشاركونا، هل قد أقمتم المولد أو ماشي، وإذا قد أقمت مولد في بيتكم قلوا لنا ما هي أجواءه، كيف بتكون الأجواء فيه، كيف بتكون الصلاة، كيف بتكون المشاعر أثناء المولد. هنا رسالة بتقول من قروا رسالتي يا منعة، التحية لكم وتطلب زامر رجال المجد، رسالة قرينا الرسالة. رسالة أخرى بتقول: سلام الله عليكم، سلام الله وصلواته على نور الهدى من أخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن يبتهج الفؤاد في ذكر مولده ويتغنى الكون بقدومه وتتزين الأخلاق قبل الشوارع بضلته، كل عام ونحن محمديون بأخلاقنا ودقوسنا، تحياتي لكم غاليتي وللمخرجة الرائعة، سلموا لي على آلاء وهي أكيد بتسلم عليكم، معكم رزان أحمد. رسالة تقول: صباح الخير، صباح الصلاة على حبيبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ما أجمل الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف وتزيين الشوارع والمنازل باللون الأخضر، وهذا واجب علينا الاحتفال في مولد خير البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام. من توفيق الرعادي من وصاب السافل ويطلب زامل عيسى الليث: يا رجال الله انفروا. مستمعينا الكرام نستمر في استقبال مشاركاتكم وقراءة رسائلكم، لكن هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال فقرتنا الظهيرية، ابقوا معنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة، اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً، سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان، يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة.

0: رضى الله لنا غذاء وشفاء. محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 47-80-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام FM، عدنا.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام وحياكم الله مرة ثانية في فترتكم الظهيرية 99.0 ظهيرة من إذاعة سهم اف ام. نستمر في استقبال جميل تواصلكم على 70991991 وشاركونا تفاصيل المولد عندكم. هل قد أقمتوا مولد أو ماشي أو قد أقيم مولد في حالتكم؟ ما هي أفضل فقرة بتكون في المولد محببة إلى قلوبكم؟ هل فقرة الإنشاد أو فقرة استعداد المولد أو في فقرة التمثيل أو في فقرة الأشعار من قبل الأطفال؟ شاركونا عبر أرقام التواصل. نستقبل رسائلكم على 70991991 ونقرأها. هنا رسالة تقول: كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمع بالخير واليمن والبركات، وأزاح الله عن شعوبنا الهم والحزن والشقاء، وجعل المحبة والسلام والأمن والأمان في كل الأوطان. شهر مبارك عليكم أهلي وأحبتي وأصدقائي الكرام، معكم الصديق للإذاعة وليد أحمد الوصابي. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنأ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد النور الإلهي، مولد الرحمة، مولد البشير النذير، الصراط المستقيم، ميلاد الحياة والقيم، صلوات الله عليه وعلى آله. سنحتفل مهما كانت الصعوبات والظروف، وسنجعل منها مناسبة لا نظير لها في كل الدنيا. تحياتي من المجاهد أبو همام وهكام الوصابي، ويطلب زامل عيسى الليث الولاء المطلق. رسالة من يحيى عبد الملك من الراهدة، مدينة الراهدة، يقول: مدينة الراهدة تكتسي باللون الأخضر ابتهاجا وفرحا بذكرى المولد النبوي الشريف. الارتباط الوثيق لشعبنا بالنبي هو الارتباط بالنهج الإلهي. العنوان العظيم للرسول الله والرسالة هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويطلب انشودة رسول الفتح لفرقة أنصار الله إذا سمحتوا بإذن الله. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، نقول مرحبا يا حبيب الله محمد، نحن مستقبلين المولد بفرحة لا توصف، بالضوء الأخضر على أسطح المنزل حتى رؤوس الجبال، ونقول مرحبا يا رسول الله، يا رسول الخير والبركة، يا من أخرجتنا من الظلمات إلى النور والعزة والكرامة، يا من عرفتنا قيمة الجهاد والاستشهاد والنصر والتمكين. من أخوكم هجوم، ونطلب زامل صفوة الله.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، بمولد النبوي الشريف نهنئ سيد القاد عبد الملك وهني الشعب اليمني، وأطلب عاشت من مثلك في شفتي يا منه لأبو أطلب. ممكن قريت رسالة يا بنت اليمن، لكن في النهاية أنا ما أدري ما كتبتي. كذلك بتقول: صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ نستلهم من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الثبات تجاه أعداء الأمة. أما نحن في مدارس الكوثر نقرأ سيرة الرسول، كتاب سيرة ختم الأنبياء، كل شهر ربيع الأول. أنا أمس صرت مولد، ما أجمله بالصلوات والأناشيد والأشعار. التحية لك سندس، شاركت في تقديم الضيافة، وأحب فقرة الإنشاد الجماعي من فتاة المسيرة. ما شاء الله يا فتاة المسيرة، فعلا بدأت الموالد، وأنا كذلك يعجبني فقرة الإنشاد الجماعي، قوي قوي تعجبني. رسالة تقول: أسعد الله أوقاتك بكل خير وعافية، يسعد صباحك الغالية والحبيب والعزيز، شكرا لش سندس، ويسعد صباح المخرجة الغالية والمبدعة والرائعة، شكرا. كيف حالك يا غاليات؟ الحمد لله في خير. أما بالنسبة للفعالية، نعم قد فعلنا في قريتنا مع خالص تحياتي سندس الحاضري. ما شاء الله يا سندس، ما شاء الله يا سميتين، قد بدأتوا عندكم الاحتفالات. رسالة بتقول: أيام قليلة ونستقبل مولد النبوي الشريف، إحنا مستعدين لهذا اليوم. أنا أستمع لإذاعة سام اف ام في من 2020 وأنا عمري 8 سنوات، لحتى هذا اليوم وأنا أحب إذاعة سام. تحياتي لكل من يسمع، كل من يشارك في هذا الإذاعة. تحياتي للجميع، مني مذيع المستقبل عبد الله من زبيد الحديدة. ما شاء الله يا عبد الله، إن شاء الله تكون مذيع. ورسالة أخرى بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمد الله على نعمة الإسلام، نحمد الله على نعمه أو نعمة الصحة والعافية والسعادة الدائمة طول العمر يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. من بشار الوصابي. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات سندس والمخرج الزلفة؟ الحمد لله في خير. محمد سيد الأنام وإمامهم، من جاء بالحق المبين، يا من بعث وبعث رحمة للعالمين، ذكراك في القلوب حية. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من براءة الفقيه من الحديدة.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ منورات يا غاليات، شكرا. أما بالنسبة للمولد النبوي الشريف نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هو من علمنا المحبة والرحمة والجهاد في سبيل الله، ومن أخرجنا من الظلمات النور، من الظلمات إلى النور. والحمد لله عندنا الفعاليات في المدرسة والمسجد تشرح الصدور بذكر النبي محمد وآله. تحياتي لكن والجميع البنات المشاركات كلا باسمها وصفتها، ربي يحفظكم. يا أهلا بالتوفيق، والتحيات لكم من هاجر سطام، وشكرا. حياك الله يا هاجر. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم جميعا طاقم إذاعة سام ورحمة الله وبركاته. المولد النبوي الشريف هو مولد الرحمة والهدى والنور وذكر المبين. لبيك يا رسول الله حبا وعشقا، لبيك رسول الله قدوة وأسوة ومعلم ومرشد وهادي. لبيك من أعماق قلبي وبكل جوارحي يا خير خلق الله، يا من أخرجت الناس من الظلمات إلى النور، لبيك لبيك. وبمناسبة المولد النبوي كل عام بنحييه في بيوتنا وفي مجالس الفرقان ومدارس الكوثر، ولله الحمد والشكر، وهذا من فضل الله تعالى وبركة رسول الله صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. من أخت الشهيد هاشم لقمان، حياش الله يا أخت الشهيد هاشم لقمان. رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بالصلاة على خير خلق الله، كيف أنت؟ الحمد لله. وكيف المخرج؟ يا ربي يحفظك لنا ولا يحرمنا من وجودك. من الهنوف زايد القعود تقول: أهلا فيك يا خير خلق الله، لله قد ابتهج اليمن وفرح كل قلب مسلم بهذا اليمن الحبيب، وكما قلت يا رسول الله الإيمان يمن والحكمة يمانية. وتحياتي للبنات المشاركات في دآل البيت وبنت الشهيد من الخوخة، وتسبيح حسن وأخت الشهيد وبنت الشهيد يمكن، وشداء الأزهار وهاجر صدام، وكل عام والجميع بألف خير وصحة وسلامة. منها الهنوف زايد القعود وتطلب زامل: يا قمر كل الرسل والأنبياء لسالم المسعودي، تحياتي تحياتي لش كذلك يا الهنوف.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لشعبنا اليمني بمناسبة المولد النبوي الشريف. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ عطر الله ظهرتكم بالصلاة على النبي وآله. أهنئ سيد السادات والقوات المسلحة اليمنية وشعبنا اليمني العزيز، وأقول حياكم عندنا يوم الخميس. عندي أنا بنت أبيها، بنت ألدكم بكالة في بني حارث، والله أنه اليوم نعم ما جتش، وشكرا. وأطلب زامل زفة المولد يا منعاه، وشكرا على الموضوع الرائع، وشكرا معكم بنت أبيها. حياش الله يا بنت أبيها، وإن شاء الله أدل استقبل لنا يوم الاثنين عندش. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أجمل إذاعة؟ احتفل يا يمن وافرح بميلاد طه، وارسل الشوق من صنعاء لمكة وطيبة. يا رسول الهدى هذه بلادي تباها، حل ذكرك وتباهت يمن الحبيبة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تحياتي للقوات المسلحة اليمنية، ربي ينصرهم. معكم بنت وصاب السافل الشامخة. ما شاء الله يا بنت وصاب، حياش الله. رسالة أخرى من لبنى، محمد ناجي، حياش الله يا لبنى. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، هذا شهر ربيع، أول شهر الخير والاحتفال بالمولد، نحتفل بمولد النبي، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين رغم كل العداء. لبيك يا رسول الله، من أخوكم أبو فؤاد محمد المطري. ويطلب زامل عيسى الليث: يا ليالي المصطفى.

رسالة تقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا غالي؟ الحمد لله، كيف حال المخرج؟ في خير. تحياتي للجميع وتحياتي لسيدي عبد الملك الحوثي وتحياتي لقوات المسلحة اليمنية. قد جهزت بيتي لقدوم المولد النبوي الشريف، لو سمحتوا ممكن زامل نور نبي من أخت عبد العزيز من الحديدة بإذن الله. رسالة أخرى تقول من رحمة الحسني من الدراهمي، بتقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أختي الغالي وعلى قلبي، شكرا. الله يحفظ، الشكر. ما شاء الله اليوم أجواء أكثر من رائعة، والاستعدادات والتجهيزات ما شاء الله كتها في مراحل متقدمة، ونحن منتظرين بكل شوق علشان نحتفل بالمولد. بالنسبة لي أكثر فقرة أحبها هي فقرة الإنشاد، وأنا أحب أنشد في المولد. وأوجه تحيتي للأخوات اختيار دماري وأخت الشهيد وبنت الشهيد وبنت باجل وزهرة عمران وبيان عز الدين ومتولية آل طه وفداء آل البيت، تحيتي لكم لكم وشكرا. تحياتي لك كذلك. رسالة تقول السلام الله عليكم أستاذ سنتس، الحمد لله، أخباركم؟ في خير، بكل حب بكل شوق بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، ونحن جاهزين مستعدين، وقريتنا قرية المحاقرة جاهزة ومستعدة، كل الاستعداد بزينة وبالمولد والاستماع لذكر الله والذي عاد في قلب مرض الله يشفيه واللي بيزيده الله مرض. تحياتي لكم وزامل من المايسترو عيد المؤمنين، في خير ما بشي يا بنت أبو نجوم المحاكري. رسالة أخرى تقول صباح الخير، كيف حالش؟ الحمد لله، أجواء المولد تفوح بنفحات الصلاة على النبي وآله، ونتشوق لذلك اليوم بلهفة واشتياق، ولو سمحت زامل عارف بما فينا لأي منطقة آمن لأي منطقة.

رسالة تقول سلام الله عليكم، احنا نحتفل من بداية ربيع كل يوم في مكان او في مدرسة او في المدرسة، واحتفالنا الخاص في البيت نعزم الجيران جميع الاهل. واذكر يا استاذ سندس في المولد الاول انه حضر عندنا ناس معارضين ويقولوا بدعة، لكن ما خرجوا من عندنا الا وقدهم يقولوا ثاني مولد او ثاني مولد بنحتفل ان شاء الله. ما شاء الله، ولاحظت انه هذا العام هم اول من زين واحتفل بالمولد النبوي الشريف، والكثير في حالتنا ما كانوا يحتفلوا، لكن هذا العام بفضل الله الجميع متفاعل ومتلهف لهذه الذكرى. تحياتي، ونتمنى تكون أختنا الغالية حوثية حيث بخير، ربي يوفقك ويحفظك يا أستاذ سندس والمخرج الغالي. تحياتي للجميع، وإذا أمكن أنشودة قبلة الروح. وشكرا من تولين وملاك الوايلي، حياش الله يا ملاك الوايلي وتولين، وما شاء الله فعلا الذي بيقيم موالد ويعزم كل من هم عاده في قلبهم هكذا تشكك من المولد، فعلا بيتغير، بتتغير نظرتهم، بيكونوا هم السباقين لهذا المولد بالتزيين وإقامة الموالد والحضور في الاحتفال العظيم بإذن الله في ذكرى المولد النبوي. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رسالة أخرى تقول أسعد الله أوقاتكم بصلاة على محمد وآل، عدت لكم بعد غياب طويل، غبت بسبب ظروف الوضع صعب عندنا وصعب جدا عندما يكون مرتزق من الأهل. في كل عام نجدد حبنا وولاءنا لقدوتنا محمد صلوات الله عليه، حتى وإن لم نكن ممن زينوا بيوتهم وأماكنهم واحتفلوا وخرجوا إلى الساحات بسبب الاحتلال، فنحن نحتفل به في قلوبنا فرحا وحبا وابتهاجا وتأسيا واقتداء. تحياتي لكن إذاعتي الغالية وجميع المشاركات العزيزات، بنت الشهيد من الخوخة المجاهدة مع الله، الهنوف زايد، ملاك الوايلي، إسراء، آيات، حفيدة الزهراء، كاهرة الأعداء وشداء الأزهار، وعاشقة الشهادة من السياني، فتاة المسيرة وبراء الفقيه، ورفيقة الدرب كوثر المسيرة، والمبدعة فداء للبيت التي لا تنساني بأسئلتها الدائمة. حفظكم ربي عزيزاتي، وتحذرني الذي نسيت ما أذكرهن، يشهد الله أنتن غاليات على قلبي كلكن. على إطالة الرسالة ما بشي، وحياش الله يا حوثية حيث المحتلة، والتحية لش كذلك. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير، معكم أنفال صالح نور الدين من سعدة. حياش الله يا أنفال.

رسالة تقول: أحفاد الأنصار وأبناء الفاتحين، وفي هذه الأيام يحيون الكثير من الفعاليات المهمة نعبر فيها عن ولائنا العظيم لرسول الله صلوات الله عليه، وجعل من هذه المناسبة محطة للاعتراف من نعمة الله تعالى على جميع البشر عندما أنعم بهذا الرسول العظيم بالقرآن الكريم، وجعل منها أيضا محطة توعوية وتنويرية تعيدنا إلى خط الاقتدار به أو الاقتداء به والتمسك بنهجه. من سحر: حياش الله يا سحر. رسالة بتقول: ألو. نقول لهم ألو. رسالة ثانية بتقول: سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أستاذ سندس والمخرجة الرائعة، أولا يسعدني وفرحني ويجبر قلوبنا بنور وتمسك وخير من صلى عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تحياتي إيمان من ملحان. وليش ألا اليوم ما جتش؟ ألا اليوم ما جتش لظروف، لكن هي بتسمعنا أكيد. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قدوتنا ومشعل هدايتنا، وبه ننتصر على كل المستكبرين، بحبه نتوحد ونتقي أو نقوى. اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين. من علي عبد اللطيف الدحملي ويطلب زامل: يا قمر كل الرسل والأنبياء للمنشد سالم المسعودي.

0: رسالة تقول: صنعاء والمحافظات الحرة بدأت تكتسي حلتها الخضراء وزينتها الخلابة، بدأت في تباهيها بالحب الساكن في أعماق قلب كل أنصاري، تظهر حبها وعشقها للرجل فرحة واستبشرت لرجل فرحة واستبشرت لقدومه الأرض والبشرية، كيف لا، وهو من أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور الهداية، وتطلب زامل في حب سيدنا محمد من قاهرة الأعداء. حياش الله يا قاهرة الأعداء. رسالة أخرى تقول: بدأ اليوم تجهيزات المولد رسول الله الأعظم من قرية الغرزة، حفل يرفع الرأس. حياش الله، وكل من هو الآن بيستعد إن شاء الله فعلا تكون عندكم الاحتفالات والموالد رائعة. رسالة تقول: سلام الله عليكم، نقول أن نكون كما رسول الله أراد أن يكون الجهاد في سبيل الله من بنت الجرموزي. حياش الله يا بنت الجرموزي. رسالة تقول: سلام الله عليكم، سوف نحتفل بالمولد النبوي بكل ابتهاج وفرحة، فهو مولد خاتم الأنبياء، من أتى ليخرجنا من الظلمات إلى النور، صلوات الله عليه وعلى آله، من أبو رازح المطري. ويقول كذلك: هلت الفرحة تزاور الآفاق والابتهاج يسكن الأعماق، في مناسبة قدمت علينا، وأي فرحة إلينا تساق، مولد المختار يا خير مولد، ميلاده تتسابق الأشواق، إن كان ميلاده يوم واحد فهو ساكن بقلوبنا باقي، صلى عليه ربنا عدد الرمال عدد الغروب عدد الإشراق. معكم أبو رازح المطري، ولو سمحتوا زامل صفوة الله، لو سمحتوا بإذن الله.
1: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.

رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا بدأنا بالأمسيات الثقافية والخطابية المعبرة عن الحب والولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا أجمل فقرة فنية هي الأناشيد. كل الحب والاحترام لك العزيزة سندس والعزيزة زلفة والعزيزة آلاء. أين هي؟ ليش غايبة؟ هي في خير، ربي لا يحرمنا من حضورك جميعا. آلاء في خير وعافية، هي غير هناك ظروف منعتها من الحضور في الإذاعة، لكن أنا متأكدة أني بدي نقول لكم سلامها كل المشاركات. رسالة بتقول كذلك في تكملة الرسالة بتقول: وكل عام وانتم بألف خير، وتحية لكل المشاركات كلا باسمها وصفتها، كل عام وهم بألف خير. وأقول الغالية الغائبة عن المشاركة الحاضرة في القلب حوثية حي. صحيح أن المسافة بيننا بعيدة، لكن يجمعنا الدعاء لبعضنا البعض ويجمعنا الأخوة والوفاء. ولا تنسي إذا تمكنت من المشاركة طمنونا عليكم. يعلم الله ما بدو مر ولا فترة، وأنا منتظرة أسمع مشاركتك، لكن أهم حاجة تكوني في خير. يا رب تكوني في خير دائما، فداء أهل البيت. يا فداء أهل البيت عادي شاركت معنا، وإن شاء الله أني في خير وعافية. وما شاء الله على فعلا مشاعر الحب بين المشاركات والأخوة، بتجعلنا نشعر فعلا بأن احنا مقدم رسالة عبر الإذاعة، وإن شاء الله نحن مشاركات معاكم في هذا المشاعر. رسالة تقول: سلام الله عليكم، نشكر القوات المسلحة ممثلة بالقوة الصاروخية والجوية على ما يقدمون من تنكيب العدو السعودي ومرتزقة في أماكن التحشيد. معكم المجاهد أبو يحيى الرازحي من جبهة مقبنة. رسالة أخرى تقول: اقرأوا رسالتي تحت الهواء. لا أكيد، كل من بيقول إنه المولد بدعة أنقول له ما بلا المولد الشخصي بدعة، ما مولد النبي هي محطة تزويد، محطة ذكرى، محطة ابتهاج واحتفال. كل من هو محب للرسول يسعى أنه يحتفل بمولده ويطلب زامل. يا مرحبا وأهلين، بإذن الله نفتح لكم الزامل. رسالة بتقول: لو سمحتوا كما تردد حق قناة مهرجان الرسول الأعظم. الرسالة الذي رسلوها عبر الاسم لكل، على ما أظن لكل الناس وكل التلفونات، قالوا أن التردد فيها عبر نايل سات على التردد 10917 أو أنقول لكم 10971 H أفقي كذلك 27500. وكل من عادوا معه تلفون بتأكد أن قد وصلت لكم الرسالة. إذا ماشي عادي قد وصل لكم في الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. مرحبا بمولد الرحمة المهداة، مرحبا بمولد النور المبين، وكل عام وأنتم بخير من بنت اليمن. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا سندس اقرأي رسالتي الآن. شكرها. نحن نقيم المولد في ساحة ونحتفل في ساحة حق المولد، والآن يا سندس ساحة المولد أصبحت خضراء. أكثر حاجة تعجبني في المولد الصلوات وكلمة قائد الثورة التي نشاهدها ونسمعها في الساحة، ونحن وقت فعلنا إذاعة مدرسية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكنت المقدمة ما شاء الله. وفعلا قناة المولد النبوي الشريف قناة حالي قوي، وأنصح الجميع أن يشاهدها. أنا حاولت مرات عديدة أن تنزل عندي هذا القناة ولم تنزل، إن شاء الله أن تنزل. والله أن هذا رابع ريسيفر وأنا أحاول فيه، ويقول أبي أني أجيب نفسها من إسراء التي كل شهر وهي تحرق الشاشة أو السيفر. وتحياتي لسندس من إسراء، حياش الله يا إسراء. حاولوا أن تدخلوا الترددات وإن شاء الله أني تظهر عندكم. رسالة بتقول: كيف لا نحتفل ونفرح بمن أخرجنا من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور، من بعث النور في قلوبنا خير البشر وأطهر وأنقى البشر حبيب الله محمدا، ومن أخبرنا الله بأن نفرح به ونكتدي ونكتدي به ونحذو به، وعلى نهجه ماضون وسائرون مهما حصل، فهو شعاع وتنير اليمن بقلوبها قبل بيوتها، ليختاض من يختاض وليقرح من قرح. ونقول لهم: موتوا في غيظكم، هي حية في قلوبنا، وأطلب ربيع الهدى معك نور الثقلين. وبتقول كذلك طبعا هالفقرها المميزة لدين بعض من بين كل فقرات فقرة الكلمة الموعظة، في مميزة وتعينا بقوة. معكم نور الثقلين، ونحن بنفعل المولد يوم المولد، لأن في قريتنا ما بيكون في مولد، فذلك بنعمل في البيت. معكم نور الثقلين، حياش الله يا نور الثقلين. وصلنا إلى نهاية فترة الظهيرة، أصبحت 12 تماما. معذرة بمن لم نستطع قراءة رسائلهم، هناك غدا
فترة ظهيرية جديدة مع مذيع جديد موضوع جديد، بإمكانكم المشاركة وإبداء آرائكم، فالهواء هو هواكم في الفترة الظهيرية. إذن التحية، كل التحية مقدمة لكم من المخرجة لليوم زلفى عبد الملك، وكذلك من كنت معكم من الإعداد والتقديم سند سعد المظهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكتاب.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة.

وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الشيء الذي يريد الله منا تجاه الشيطان أن نعي عداوة الشيطان لنا وأساليبه العدائية وطريقته في الحرب، لأنه في حرب مستمرة معنا، حرب أعلنها من يومه الأول في يوم أن وقعت مشكلته مع هذا الإنسان، وأعلن حربه على هذا الإنسان ولم يتوقف يوما من الأيام عن هذه الحرب، حرب ضروس، حرب معلنة، حرب كبيرة يشنها الشيطان ولا يتوقف فيها أبدا عن الاستهداف لهذا الإنسان، شغل مستمر في الليل والنهار وعمل دؤوب في الاستهداف لهذا الإنسان. بينما الكثير من الناس يعيش حالة الغفلة عن هذه الحرب وعن هذا العدو وعن ما يعمله هذا العدو وعن مكائد هذا العدو فيغفل، ولربما الكثير من الناس تمر عليه لربما السنون من عمره وهو غافل لا ينتبه بالمستوى المطلوب لهذا العدو لمكائد هذا العدو.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين، وانفعنا بآيات كتابك العظيم. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 87، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات طبعا من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بقلوب صادقة إلى آيات الله وبأسماعنا أيضا. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا يبين عجز الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأنهم لو اجتمعوا هم والجن ليأتوا بمثله ما أتوا بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا على محاولة ذلك. ويقول الله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، جعل ما في آيات القرآن من الحكمة أنواعا وأصنافا يتنقل الفكر فيها من نوع إلى نوع. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، امتنعوا أشد الامتناع من أن يؤمنوا به، ولم يرضوا إلا بأن يكفروا به والعياذ بالله. ويقول الله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ماء نابعا من العيون أو من عين واحدة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تجري الأنهار بينها متخللات لها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، تأتي بهم إلينا حال كونهم قبيلا أي مقابلين لنا نعاينهم أمامنا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أو يكون لك بيت من زخرف، يقول هنا السيد بدر الدين: الراجح أن الزخرف هنا هو الذهب، لأن الزينة جارية مجرى الصفة، فيبعد أن يقال بيت من زينة. أو ترقى في السماء، تصعد وتطلع، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي تنزيها له وتبعيدا عما تقولون، هل كنت إلا بشرا فلا أقدر على ما تطلبون من المعجزات، إنما أقدر على ما يقدر عليه البشر، وهل كنت إلا رسولا، ليس لي من الأمر ما شئت وإنما أبلغ رسالات ربي. ويقول الله سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، لم يمنعهم من الإيمان عدم الآيات الدالة على صدق الرسول، فلم يقترحوا تلك الخوارق لعدم الآيات، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كيف يكون الرسول بشرا؟ أي أن ذلك غير معقول، فكان هذا هو المانع، ليست الآيات الدالة على صدق الرسول، وإنما كان هذا هو المانع لهم، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ويقول الله سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، قال الشرفي في المصابيح: يمشون على أقدامهم مطمئنين، أي قارين في الأرض كالإنس، لا يطيرون بأجنحة إلى السماء فيعلموا ما يجب علمه. لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يهديهم إلى الرشد، لأن من حق رسول الأمة أن يكون من جنسهم لأنهم به آنس. انتهى قول الشرفي. يقول الله سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يعلم أني قد بلغتكم وأقمت عليكم الحجة كما أمرني. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو يقضي فيهم بالحق والصواب ولا يعي عن شيء من ذلك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا، ونشهد أن رسول الله قد بلغ من ربه كل الآيات، وبلغ رسالة الله، وجاهد في الله حق جهاده، فجزى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله خير الجزاء عنا وعن أمته. إذن أحبتي الكرام، نختم عند هذه الآية، إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

إلى يمن الإيمان والحكمة، يمن الجهاد والفتوحات. أنتم أهل الوفاء، أهل الثبات، أهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوارث لهذه المحبة وهذا الوفاء وهذا الولاء من آبائه وأجداده الأنصار والفاتحين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: حباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاءً لرسالته وتعظيماً لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777 3 3 3 9 1 8 أو 0 1 4 8 4 7 7 2 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
12: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما، الوعي الأمني.
13: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 4 7 80 89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام،
14: عدنا.

0: والله مخرج ما كنتم تكتمون. العدو رقم واحد.
1: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
0: الحلقة 11 الشاهد الصامت.

0: من هم الانقلابيون حقا؟ ومن هو الذي يسعى للتمدد في المنطقة؟
1: الإجابة ستجدونها في الحلقة القادمة من العدو رقم واحد.
0: في الحلقة الماضية رأينا جزءا من الصورة، رأينا من يتهمون أنصار الله بالخيانة وبتهديد الملاحة،
1: رأينا صور بن سلمان وبن زايد مع المجرم الصهيوني إبستين، ورأينا كيف تسيطر موانئ دبي العالمية التي يديرها المقربون من شبكة إبستين الصهيونية على ممرات الملاحة في العالم.
0: لكن الاتهامات لم تنتهي، هناك اتهام الانقلاب واتهام التمدد الإيراني،
1: والأهم هناك الغياب الأكثر دلالة، غياب اسم أي أحد من قيادة المقاومة اليمنية في كل وثائق المجرم الصهيوني إبستين.
0: نعود إلى اتهاماتهم، يتهمون أنصار الله بأنهم انقلابيون.
1: نعم، انقلبوا على السفير الأمريكي الذي كان يسير كل القيادات والأحزاب من داخل سفارته، وتسيطر قوات المارينز على العاصمة صنعاء.
0: يتحدثون عن شرعية عميلة هربت إلى الرياض، وأكثر من نصف أعضاء حكومتها يحملون جنسيات أجنبية.
1: وثائق ويكليكس بتاريخ 10 أغسطس 2009 تكشف القائمة أسماء شخصيات يمنية قيادية تحمل جنسيات متعددة. البرقية تقول إن بعضهم أكثر ارتباطا بلندن وواشنطن من صنعاء.
0: وثائق بنما بيبرز 2016 أضافت المزيد، شخصيات يمنية نافذة بعضها في حكومة ما يسمى بشرعية الهاربة تمتلك شركات خارجية في ملاذات ضريبية.
1: برقيات مسربة أشارت إلى أن هؤلاء يسكنون في فنادق 5 نجوم ويمتلكون عقارات في لندن ونيويورك، بينما اليمن يحترق.
0: هؤلاء يتهمون أنصار الله بالانقلاب ويدعون الوطنية، وهم مجرد أدوات يديرون ما نهبوه من ثروات الشعب في الخارج، ويتنقلون بين عواصم الغرب بجنسيات أجنبية.
1: لكن المفاجأة الأكبر في وثائق المجرم الصهيوني إبستين، الشبكة الصهيونية كانت تخطط لانقلاب صالح عفاش قبل نهاية 2017.
0: مراسلات شاهر عبد الحق مع المجرم الصهيوني إبستين كشفت أن الأخيرة جمع بين 2 من عائلة صالح عفاش مع قيادات غربية في الإمارات.
1: ديسمبر 2017 انقلاب صالح انتهى بمقتله، وكشف الحقيقة. من كان يعمل مع شبكة المجرم الصهيوني إبستين ضد من يقاوم الغزو والعدوان على بلده.
0: من يتهمون أنصار الله بالانقلاب هم من خططوا للانقلاب الحقيقي.
1: الآن اتهامهم الأخير، يتحدثون عن التمدد الإيراني في اليمن، يرددونها كذبة تبرر بها دول العدوان حربها.
0: الوثائق تظهر العكس، رسالة من شاهر عبد الحق لإبستين في 23 مايو 2017 ينفي فيها وجود علاقة حقيقية بين صنعاء وإيران، مرافعة سياسية واضحة.
1: لكن رد إبستين هو الصادم، تحدث عن تلقين إيران درسا، ورأى أن الولايات المتحدة لعدم قدرتها على قصف إيران مباشرة اتخذت من اليمن ساحة لتلقين طهران درسا.
0: وكتب المجرم إبستين: اليمن هو الخيار الأفضل التالي للمواجهة.
1: إذن اليمن لم يكن هدفا لأنه تمدد إيراني، اليمن كان هدفا ليكون ساحة حرب بالوكالة ضد إيران. هذا اعتراف العدو نفسه.
0: المتهمون لإيران بالتمدد هم من يبررون استهداف اليمن بذريعة إيران، بينما إبستين يقول إن اليمن قصف ليضربوا به إيران.
1: التمدد الحقيقي هو تمدد القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. من يتحدثون عن التمدد الإيراني هم من جعلوا إسرائيل تتمدد في المنطقة.
0: ذهبوا للتطبيع معها، فتحوا موانئهم وأراضيهم للقوات الإسرائيلية، بينما كان أنصار الله يقصفون تل أبيب بالصواريخ دفاعا عن

0: والآن إلى الغياب الأكثر دلالة.
1: ابحث في وثائق المجرم الصهيوني إبستين، ابحث في آلاف الصفحات، ابحث في آلاف الصور.
0: لن تجد صورة واحدة لأحد من قيادات أنصار الله مع المجرم الصهيوني إبستين. لن تجد مراسلة واحدة مع شبكة إبستين الصهيونية. لن تجد اسم أي قائد من قادة الصمود اليمني في قوائم الضيوف.
1: بينما تجد صور بن سلمان وبن زايد، أسماء أمراء ووزراء، مراسلات مع عملاء وحكام خونة،
0: تجد رسائل عن الصفقة السرية بين السعودية وباكستان لإرسال قوات اللقالق السوداء إلى حدود اليمن التي كان المجرم الصهيوني إبستين مطلعا عليها.
1: الغياب الأكثر دلالة، من كان هناك ومن لم يكن،
0: من تصافح مع الشيطان في جزيرته ومن رفض،
1: من باع قضيته ودينه وأمته ومن اشترى الآخرة بالدنيا.
0: يتهمون أنصار الله بكل شيء. وثائق إبستين تقول إن المتهمين الحقيقيين هم غيرهم،
1: يتهمونهم بالخيانة والخونة، كانوا مع إبستين،
0: يتهمونهم بتهديد الملاحة، ومهددو الملاحة الحقيقيون يسيطرون على موانئ العالم،
1: يتهمونهم بالانقلاب، والانقلابيون خططوا الانقلاب صالح عفاش على يخت إبستين،
0: يتهمونهم بالتمدد الإيراني، واليمن كان مجرد ساحة حرب بالوكالة لضرب إيران.
1: في أفلام الجريمة أذكى المحققين ينظرون إلى من يستفيد من الجريمة،
0: من استفاد من حرب اليمن، من سرق ثرواته، من دمر أهله، من باع قضيته.
1: أنصار الله لا يملكون صورا مع إبستين، لا يملكون حسابات في بنما، لا يملكون عقارات في لندن،
0: يملكون فقط
2: الصمود والمواجهة والموقف.
1: في أفلام الرعب كان الوحش يظهر في النهاية،
0: لكن في قضية اليمن الوحش لم يعد يختبئ، إنه على الشاشات يوقع الاتفاقيات، يتحدث عن حقوق الإنسان.
3: Only we want the people fed, and we're the only country that's really doing that. We're putting up money to get the people fed, and Steve Witkoff is doing a great job, and we want Israel to get them fed. We're giving some pretty big contributions. Basically to purchase food so the people can be fed.

0: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة. وثائق اليهودي جيفري أبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
1: العدو رقم واحد.
2: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية.
2: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام
9: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
10: سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: حارس الازدهار الأمريكي،
11: from the US prosperity guardian،
9: إلى اعتراف ترامب فشل.
10: الحقيقة
9: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
10: بلسان
9: الحقيقة
10: بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
12: بالغ ذهنه فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات
13: الحادث الازدهار الأمريكي
14: from the US prosperity guardian
10: الحقيقة بلسانين.
15: هنا صوت الحق حين يفصح وصوت الأرض حين ترفض القيد. لم يكن المكر يوما مدرعا بالحق، ولا كانت تحشيدات العدوان سوى سراب يتهاوى عند أساور الصمود.
16: This is where conviction finds its voice and where the land refuses to surrender. What was believed to be a position of strength proved far more fragile.
15: ظنوا أن الجغرافيا تشترى وأن الصبر ضعف، فجاءهم الرد من حيث لم يحتسبوا. ضربة عسكرية نوعية أطاحت بجدول أوهامهم شرق البلاد، لتستقر المعادلة على حقيقتها الناصعة: المنازلة المباشرة ولا خيار سوى المواجهة.
16: Those who thought geography could be controlled and resilience could be broken were met with an unexpected military response. Reinforcing a new reality, direct confrontation has become unavoidable.
15: سعوا إلى شق الصف وتزييف الوعي، فاصطدموا بوعي يمني يعرف مسار المعركة ومصدر الخطر. حشدوا الأبواق وجندوا الأوهام، وظنوا أن الحصار سيكسر الإرادة أو يضيع البوصلة. لكن الأرض التي أنبتت الصمود لا تقبل المساومة على كرامتها. كل سفينة تشارك في الخناق هي هدف مشروع، كل خطوة عسكرية تساند العدوان لن تكون إلا سهما يرتد إلى صدر صاحبه.
16: They sought to divide the ranks and distort public awarenesses, but encountered a Yemeni consequences that understands both the course of the conflict and the source of the threat. They mobilized their media voices and fed false narratives, believing the blockade would break the well or obscure the path forward. But a land shaped by resilience doesn't bargain over its dignity. Any vessel contributing to the blockade is considered a legitimate target, and every military move supporting the aggression risks turning back against those who make it.
15: يحتشدون تحت عناوين واهية، وما كانت تحركاتهم العسكرية سوى فصل جديد من مشروع عدواني قديم متجدد. يهربون من تبعات خيباتهم في عرض البحر، فيحاولون إشعال الداخل، لكن التاريخ لا يعيد نفسه إلا على شكل هزيمة للمعتدين.
16: Military deployments continue under shifting justifications, while the conflict takes on new forms. Effort setbacks at sea are seen by critics as attempts to widen the confrontation. Yet history has often shown that escalation can carry consequences for those who initiated it.
15: لن يغرق الشعب في دماء أبنائه ليمنح العدو طوق نجاه، ولن تبقى أراضي المعتدي بعيدة عن لظى المعادلة.
16: The people will not sacrifice themselves to ease pressure on their adversaries, and the consequences of the conflict will not remain confined to one side.
15: إلى كل من أغرر به، إلى الواقفين في معسكرات الوهم، تداركوا مواقفكم قبل أن يسبق السيف العذل. فالمعسكرات في البر باتت كالسفن في عرض البحر مرصوطة في مرمى الحق، وسيلحقها الرد أينما كانت. زمن الحصار من طرف واحد قد ولى إلى غير رجعة، والصحائف التي تكتب اليوم تسطر بمداد صريح: الحصار يقابل بالحصار، والنار ترد بالنار.
16: The warning is directed to those who have chosen this path. Reconsider before events overtake every opportunity to sit back. No position is beyond reach, and the era of the one-sided pressure is over. The message is simple: blockade will be met with blockade, and force will be answered with force.
15: اليوم تقال الكلمة الفصل بلغة الميدان، لا بتسلية الأماني. لا ملاذ لمن أبى إلا أن يكون مخلبا للغرور، ولا عاصمة لمعسكر يقف في الموقع الخاطئ من التاريخ. إن الدخان الذي يتصاعد لن يبقى حبيس الماء ولا محتجزا في الحدود، بل سيكون بينة لكل ذي عينين أن من زرع الحصار حصد جهنم، وأن الإصرار على البغي ليس الاستدراج للهلاك.
16: Today the final word is being spoken in the ground, not through wishful thinking. There is no safe haven for those who choose to become instruments of arrogance, nor for any force that places itself on the wrong side of the history. The smoke rising from the conflict will not remain confined to the sea or within borders. It will stand as a warning to all. Those who impose a blockade will ultimately face its consequences, and persisting in aggression can only lead toward destruction.
15: لقد أرادوا أن يكونوا عدواً مبيناً، وما علموا أن الحماقة هي أشد أعداء صاحبها، ومن أوتي الحماقة فقد أوتي شراً كثيراً، وصار كمن يستند إلى سراب، ويبقى القول الفصل دائماً وأبداً، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.
16: In the end, the argument is that reckless decisions ultimately harm those who make them, while false expectations offer no lasting support. As the Quran states, indeed, the scheme of Satan has always been weak.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
4: اليوم داي العزل الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
4: تستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير،
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أننا سنجتث عقولك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: ودع هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. سام اف ام إذاعة المحور.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
0: سام اف ام، عدنا.
5: ولا تبنوا الى الجور، ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذا من علمه ومن حكمته. هذا استراتيجية عظيمة جدا ومهمة للغاية. ولا تهنوا في ابتغاء الجو. الاستراتيجية القرآنية تعتمد على الفاعلية العالية في المواجهة والتصدي للعدو، لأنها لا تفترض منك أن تكون راكدا في الميدان وجامدا ومنتظرا للعدو لينفذ خطوات خطوة تتر خطوة ويشتغل مرتاح. لا، استراتيجية القرآنية تحركك بفعل وتصدي العدو. ابتغاء الجو، الاستهداف لهم، الاستهداف والملاحقة على طول على طول على طول بدون وهن، بفاعلية عالية، بالصلابة والقوة. ولا تهنوا

الإنسان إذا باع موقفه الحق وشرفه وخان وطنه وشعبه وأمته وقبيلته وخان مستقبل بلده لصالح أعداء حاقدين في موقف باطل، في موقف ظالم ضد هذا الشعب، ضد حرية هذا الشعب، ضد نهضة هذا الشعب، ضد كرامة هذا الشعب، هو إنسان سيء، إنسان خائن، رخيص النفس، أرخص نفسه بالخيانة إلى أسوأ مستوى، وخسر الدنيا والآخرة. يحصل على مبالغ بالريال السعودي، لكن ما خسره هو الشيء العظيم الكبير، حريته، كرامته، قيمته الإنسانية، شعبه، وطنه، وخسر دينه، وخسر أيضا خسرانا رهيبا، لأنه اتجه في خدمة الباطل، في خدمة الظلم، في خدمة الإجرام. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور.
2: السعودي لا يعمل كفاعل خير وخادم لدى طرف يمني من المرتزقة هنا وهنا. مسألة واضحة لكل الناس في الدنيا، ويؤدي دورا معروفا بهدف السيطرة والاستحواذ في إطار الدور الأمريكي، يسعى إلى السيطرة على القرار السياسي في بلدنا، على الثروات الكبيرة التي لم تستخرج في المحافظات الشرقية وغيرها، على الموقع الجغرافي الذي يعطيه هذا الامتداد إلى البحر العربي وإلى باب المندب وخليج عدن وما إلى ذلك، وكل هذا في إطار الأمريكي. الأمريكي يسعى أن يستغل كل شيء، والأمريكي يعتمد على مسألة التجيش والتكتيك في مسألة تحريك الآخرين، قوى، حكومات، أنظمة، جهات، وفي بمجرد الاستغناء عن أي طرف يتركه، بل أحيانا يستهدفه، يتحول هو إلى مستهدف. دور البريطاني أيضا بارز بشكل كبير في الملف اليمني على كل المستويات، بحكم اعتماد الأمريكي عليه للاستفادة منه في خلفيته وتجربته الاستعمارية في اليمن.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام اف ام، إذاعة المحور.
2: هناك عقدة تاريخية لديهم بأن الشعب اليمني الذي يمتلك المقدرات، سواء اللوجستية الاقتصادية البشرية، كل هذه المقدرات يرون أنها إذا استقر اليمن وعمل اليمن وأنتج اليمن أننا سوف نضغى عليه. فالدول التي كانت تدير هذه العملية، سواء كانت السعودية والإمارات والكويت، ذهبوا بدلا من البناء ذهبوا إلى تشكيل تلك الميليشيات المختلفة والمتنوعة وتكون مدها السلاح، أن تكون محافظاتنا الجنوبية والشرقية بوابة يأتي من خلالها الكيان ليكون متواجد في الجغرافيا في أسفل الجزيرة العربية. مطار صنعاء مغلق، يجب أن يغلق مطار الرياض. دماءنا ليست رخيصة في اليمن لكي نحافظ على دماءهم وتسفك دماءنا. ما قدم في الاتفاق يجب أن يتضاعف، ويجب أن ننهي حكاية الصبر الاستراتيجي، ويجب أن يكون العصا أطول مما هو عليه اليوم. أما انتظار الحل من هؤلاء، لن نصل معهم إلى حل، فقد تعلموا وتربوا أنهم لا يسيرون إلا بالحسن.

الأمة الإسلامية الكبرى، أمة الملياري مسلم، حينما تبقى هكذا متفرجة على شعب فلسطين يقتل، يباد، يسحق، يضام، يضدهد، كل أشكال الظلم والاضطهاد تلحق به، يجوع، وهي من جانبه في كل مكان، بلد في عمق هذه الأمة، ليس هناك بعيدا في آخر الدنيا، لم يعرف الناس ماذا يقدمون له وماذا يعملون له، بلد في عمق الجغرافيا الإسلامية والعربية، يحيط به المسلمون من كل جانب، ثم يتفرج الكل عليه. لماذا؟ لأن هناك من يكبل هذه الأمة، من يمنعها، من يسعى لاحتواء أي تحرك فيها، بل من يعادي أي تحرك جاد وصادق لنصرة الشعب الفلسطيني، يعادي أشد العداء، يجعل منه أكبر عدو في داخل هذه الأمة، ويعمل مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضمن مخططاتهم لاستهدافه بكل أشكال الاستهداف. وهذه من الحقائق الجلية الواضحة.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
2: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.

0: ننتظر المستحيل، والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
2: والله ضرب هادئ.

0: انت
1: نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندري أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندري جند جيشكم أم أرانب.

من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

0: سلمنا سقاة سعود المحاصر.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، والعود احمد.
11: ننصح المغرر بهم والمخدوعين من ابناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة الى مناطقهم قبل فوات الاوان.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: من الأنشطة المكثفة التي يركزون عليها ولا سيما في هذه الفترة وفي هذه الآونة الأخيرة، المحاولات المستمرة لإفساد الذمم وشراء الولاءات واختراق الجبهة الداخلية. السعودي يعتبر الناس سلعة من السلع، ينظر إلى الشخصيات الاجتماعية في البلد والشخصيات السياسية والشخصيات العسكرية ومختلف أبناء هذا الشعب وكوادره ورجاله لأنهم مجرد سلعة يشتريها بالمال، كما يشتري الحذاء، كما يشتري أي شيء آخر من الأسواق. ومما جربه مع الخونة يطمح في أن يستقطب البعض، وكما قلنا ولا ينظر إليهم إلا أنهم سلع رخيصة. وفعلا من يبيع ولاءه وموقفه ويخون شعبه ودينه وأمته فهو أرخص من ذلك الحذاء الذي يشتريه السعودي بالمال، أرخص منه وأسوأ حالا منه.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين، وانفعنا بآيات كتابك العظيم. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 87، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات طبعا من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بقلوب صادقة إلى آيات الله وبأسماعنا أيضا. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا يبين عجز الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأنهم لو اجتمعوا هم والجن ليأتوا بمثله ما أتوا بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا على محاولة ذلك. ويقول الله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، جعل ما في آيات القرآن من الحكمة أنواعا وأصنافا يتنقل الفكر فيها من نوع إلى نوع. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، امتنعوا أشد الامتناع من أن يؤمنوا به، ولم يرضوا إلا بأن يكفروا به والعياذ بالله. ويقول الله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ماء نابعا من العيون أو من عين واحدة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تجري الأنهار بينها متخللات لها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تأتي بهم إلينا حال كونهم قبيلا أي مقابلين لنا نعاينهم أمامنا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أو يكون لك بيت من زخرف. يقول هنا السيد بدر الدين: الراجح أن الزخرف هنا هو الذهب، لأن الزينة جارية مجرى الصفة، فيبعد أن يقال بيت من زينة. أو ترقى في السماء، تصعد وتطلع، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي، تنزيها له وتبعيدا عما تقولون، هل كنت إلا بشرا فلا أقدر على ما تطلبون من المعجزات، إنما أقدر على ما يقدر عليه البشر، وهل كنت إلا رسولا، ليس لي من الأمر ما شئت، وإنما أبلغ رسالات ربي. ويقول الله سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، لم يمنعهم من الإيمان عدم الآيات الدالة على صدق الرسول، فلم يقترحوا تلك الخوارق لعدم الآيات، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، كيف يكون الرسول بشرا، أي أن ذلك غير معقول، فكان هذا هو المانع، ليست الآيات الدالة على صدق الرسول، وإنما كان هذا هو المانع لهم، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ويقول الله سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، قال الشرفي في المصابيح يمشون على أقدامهم مطمئنين، أي قارين في الأرض كالإنس لا يطيرون بأجنحة إلى السماء، فيعلموا ما يجب علمه. لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول يهديهم إلى الرشد، لأن من حق رسول الأمة أن يكون من جنسهم لأنهم به آنس. انتهى قول الشرفي. يقول الله سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يعلم أني قد بلغتكم وأقمت عليكم الحجة كما أمرني. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو يقضي فيهم بالحق والصواب ولا يعي عن شيء من ذلك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا، ونشهد أن رسول الله قد بلغ من ربه كل الآيات، وبلغ رسالة الله، وجاهد في الله حق جهاده، فجزى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله خير الجزاء عنا وعن أمته. إذن أحبتي الكرام، نختم عند هذه الآية، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا، أول نقطة، أن المؤمن هو من يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة، علاقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال، حتى ولو رأى نفسه في يوم من الأيام وقد جثم على صدره شمر بن ذي الجوشن ليحتز رأسه كالإمام الحسين عليه السلام، لن يشك، لن يرتاب، لن يهتز. ثانيا، النقطة الثانية، أن نفسية المؤمن هو أن ينطلق في أعماله يريد من ورائها كلها رضا الله. رضا الله هو الغاية، وإن وضع له أهدافا مرحلية وداخلية هي ليست كل شيء، فإذا لم يتحقق ذلك شك وارتاب. الأهداف المرحلية التي وضعها لنفسه هي كل شيء لديه، إذا لم تتحقق وتنجح شك وارتاب، أبدا لا تحصل عند الإنسان المؤمن. وأن النصر الذي يريده، النصر الذي ينشده، هو نصر القضية التي يتحرك من أجلها. ثالثا، أن المؤمن لا ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، المقصد الشخصي، قضيته الخاصة، خطته المعينة، موقفه الخاص، المسيرة هي المسيرة الطويلة، العمل على إعلاء كلمة الله، النصر لدين الله في هذه المرة أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة، إن لم يكن على يديك أنت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم أنت. رابعا، أكد أنه في حالات الشدائد، وهي الحالات التي يضطرب فيها ضعفاء الإيمان، يضطرب فيها من يفقدون نسبة كبيرة من استشعار تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي يعني تنزيهه عن أن يخلف وعده، في حالات الشدائد يضطرب فيها ضعفاء الإيمان. خامسا، أن الغاية هو الجهاد في سبيل الله، أن أتحرك في سبيل الله ليحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمة الله، وإن كان ببذل نفسي ومالي، فليس هناك مجال للتفكير في النصر الشخصي. أن يتحرك الإنسان في العمل ويريد لنفسه أن ينجح، ولخطته أن تنجح، ولعمله أن يبرز وأن يظهر، هو لا يفكر في هذه أبدا بكلها. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه في ملزمة معنى التسبيح، يقول: تنزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته أبدا. تنزيهه في أفعاله هو، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة، مخالفا لما يليق بجلاله وحكمته وعظمته. تنزيهه في ألا ننسب إليه فيما يتعلق بوعوده أنه يخلف الميعاد، أنه لم يفي بوعوده، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. تنزيهه في تشريعه أيضا، أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، أن يشرع لنا ما يتنافى مع قدسيته، مع عظمته، مع جلاله، مع حكمته، مع عدله، كل ما يتنافى مع ذلك لا يمكن أن يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. هذا نقطة أولى ومهمة، أن تنزيه الله، أن في بداية الملزمة قال التسبيح معناه تنزيهه وتقديسه، وهنا تنزيهه في ماذا؟ تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. وتنزيهه في أفعاله، لا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه فيما يتعلق بالوعود، حاشا أن يخلف الوعد جل وعلا. تنزيهه في تشريعه أن يشرع ما يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. هو الذي لعن الظالمين، هل يمكن أن يوجب علي طاعتهم؟ لا. فمن يأتي ليقول إن الحاكم الفلاني هو خليفة المسلمين يجب طاعته لأنه أصبح ولي الأمر فتجب طاعته، فهو يحدثني بكلمة تجب طاعته، يضفي على المسألة امتدادا تشريعيا، أي أن الله أوجب علي طاعة هذا، أليس كذلك؟ أي أن من شريعة الله، من دين الله، أن أطيع هذا. هذا لا يمكن أبدا أن يكون من دين الله، لا يمكن أبدا أن يكون مما يرضى به الله سبحانه وتعالى. وهكذا ظهرت أشياء كثيرة جدا نسبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات الأخرى، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا كان ينطلق من هذه القاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى، فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة. قاعدة ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى. إذن الله الذي لعن الظالمين لا يمكن أن يوجب علي طاعتهم. ومن يأتي ليقول أن الحاكم الفلاني أصبح وليا للأمر وأن الله أمر بطاعته، عندما أكون منزها لله لا يمكن أن أصدق ما يأتون به من عقائد تنسب إلى الله تتنافى مع تقديس الله ومع تنزيهه. الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى، خطورة المسألة على أنفسنا فيما يتعلق بواقع الحياة. فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على ماذا؟ على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا استنفارا عاما لكل المخلوقات؟ طبعها بأن تسبحه، ما كان منها بلسان المقال وما كان منها بلسان الحال، فهو يشهد بأنه فيما هو عليه يشهد بنزاهة الله. الله يعلم أن الكثير من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا وأبان لنا في القرآن خطورة المسألة على أنفسنا وخطورة المسألة في واقع الحياة، وأبان لنا في القرآن أهمية التسبيح، واستنفر للتسبيح كل مخلوقاته، منها من يسبحه بلسان المقال ومنها من يسبحه بلسان الحال، يعني يشهد من خلال خلقه على عظمة الله وعلى قدسيته وعلى نزاهته. التنزيه لله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد حكم ببراءته من كذا. عندما نقول في صلاتنا أثناء الركوع سبحان الله العظيم وبحمده، ألسنا نقول وبحمده؟ التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله سبحانه وتعالى ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. وكمثال على هذا، أنت تجد من الناس من إذا نسب إليه أنه عمل عملا سيئا ولكن لم تثبت إدانته فحكمنا ببراءته فقط، قلنا هو بريء، هو بريء، هل في هذا ثناء عليه؟ هو بريء. لكن أن ينسب ذلك الفعل إلى شخص أنت تعرفه بالتقوى، بالعبادة، بالصلاح، بزكاء نفسه، بطهارة روحه، وتعرفه عمره لم يحدث منه مثل هذا الشيء، كيف ستقول أنت؟ ستقول أبدا هذا لا يمكن أن يحصل منه كذا، وهو كذا وهو كذا، ونحن نعرفه أنه كذا، وهو من أولياء الله، وهو إلى آخره. ألسنا سنقول هكذا؟ هذا هو التنزيه المتلبس بالثناء، أي مترافق بالثناء، والذي يقدم في ماذا؟ في صيغ متلبسة بالثناء، تقول أبدا لا يمكن أن يحصل منه هذا. نحن نعرفه إنسانا وليا من أولياء الله، وإنسانا متدينا وعاقلا وإلى آخره. فنعرف الفرق بين مجرد البراءة ومطلق البراءة، التبرئة وبين التبرئة المتلبسة بالثناء، أيهما أفضل؟ التبرئة المتلبسة بالثناء. فنحن نقول سبحان الله العظيم، نسبحه ننزهه وبحمده بالثناء عليه، ننزهه لأنه إنما يستحق الثناء من هو منزه. الحمد لله رب العالمين، أليست هذه أول سورة الفاتحة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أول آية بعد البسملة تصدر بالثناء على الله الحمد لله، أن يكون هو أهلا للثناء عليه، أن يكون هو من يستحق الثناء عليه، فأن يثني على نفسه ويثني عليه عباده، ذلك يعني أنه منزه، أنه الكامل الذي لا يليق به، لا يليق بكماله، لا يليق بجلاله أن يصدر منه هذا الشيء أو هذا الشيء، أو أن يكون على هذا النحو في ذاته، أو أن يصدر منه هذا الفعل السيء، هذا الفعل السيء. هذا معنى سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. الحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن تنزيه الله، طبعا في بداية الملزمة قال أن معنى التسبيح هو تنزيه الله وتقديسه. التنزيه في ماذا؟ وهنا عرف التنزيه ماذا يعني. فأول نقطة أن تنزيه الله يعني تنزيهه في ذاته، فلا يمكن أن نصفه بما يستلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته. أيضا تنزيهه في أفعاله، فلا يمكن أن نتهمه في فعل من أفعاله أنه صدر منه مخالفا لمقتضى الحكمة. تنزيهه فيما يتعلق بالوعود، أن يخلف وعده. تنزيهه في تشريعه، أن يشرع ما يتنافى مع كماله، مع قدسيته، مع عظمته. هذا هو معنى التنزيه. ثانيا أكد أنها ظهرت أشياء كثيرة نصبت إلى دين الله، سواء في مجال العقائد، في المواقف، في التشريعات، قد يلقاها أي إنسان طالب علم. فإذا ما كان ينطلق من قاعدة تنزيه الله سبحانه وتعالى، فسيرى كم ستفيده هذه القاعدة، وسيرى البصيرة العظيمة التي تتحقق له من وراء اعتماده على هذه القاعدة، على قاعدة التنزيه والتقديس. ثالثا أكد أن الله يعلم أن كثيرا من عباده سينسبون إليه ما لا يليق به، فأوضح لنا نحن خطورة المسألة على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفيما يتعلق بواقع الحياة، فأبان لنا في القرآن الكريم الآيات التي تدل على أن قضية تنزيهه قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته، لأن هناك من سينسب إلى الله القبائح والظلم والفواحش، وفعلا هناك من نسب، فأوضح لنا في القرآن خطورة ذلك على أنفسنا في نظرتنا إلى الله وفي واقعنا، وأبان لنا الآيات التي تدلل على أهمية قضية التنزيه وأنها قضية مهمة استنفر لها كل مخلوقاته. رابعا أن التنزيه الذي يجب أن ينطلق منا نحو الله ليس فقط مجرد التبرئة وإصدار حكم ببراءته من كذا، بل التنزيه المتلبس بالثناء عليه. يعني لا يكفي أن تقول حاشا الله وانتهى الموضوع، سبحان الله وانتهى الموضوع، سبحان الله العظيم وبحمده، نقدسه وننزهه من كل ما ينسب إليه تنزيها مترافقا بالثناء عليه. فالتقديس فالتنزيه يجب أن ينطلق منا مقترنا متلبسا بالثناء على الله. أسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لأن نكون من المقدسين له، المنزهين له، المعظمين له، وبالثناء عليه كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل. في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة الجي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، إنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، من إذاعة القرآن الكريم، إذاعة سام اف ام 99.1. في هذه الأيام وتلك الصور التي يمن الله علينا بها من صور الانتصارات العظيمة المتجسدة في ضربات منكلة بالعدو السعودي وبمرتزقته المنافقين في الداخل هنا في اليمن، في كل مكان يتحشد فيه أولئك المرتزقة تحت قيادة ضباط سعوديين، لن يكون مصيرهم إلا النار، إلا الضرب، إلا التنكيل، إلا أن يبادوا ويهلكوا من أرض اليمن الطاهرة، هذه الأرض التي لا تقبل إلا طاهرا طيبا نظيفا من كل تلك الأدناس والأخلاق السيئة من أولئك اليمنيين للأسف، الذين باعوا أنفسهم للشيطان، باعوا أنفسهم لابن سلمان بقليل من الريالات السعودية، فخسروا الآخرة والأولى. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة التي من الله بها علينا في هذه الأيام، وتأكدوا أن النصر حليفنا بإذن الله، بأن النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن النصر هذا لا يصنعه ولا يكون إلا من عند الله. لا يمكن لآل سعود ولا لغيرهم أن يشتروا هذا النصر بأموالهم الطائلة وثرائهم الفاحش، لا من أمريكا ولا من غير أمريكا. وها هي أمريكا اتضح أنها فشلت، وأصبح السعوديون يبحثون عن من يحميهم ولو من خلال ورق، ولو من خلال حماية ورقية، كما فعلوا مع الأتراك ومع الباكستانيين بمحاولة عمل اتفاقية لا تقدم ولا تؤخر، ولن تنفعهم ولن تحميهم ولن تهيئ لهم نصرا ولن تبعدهم من دائرة الخزي والذلة والهوان على أيدي المجاهدين الأبطال في اليمن، في الجمهورية اليمنية، على أيدي أبطالنا المجاهدين في القوات المسلحة. مستمعين الكرام، كذلك ما من الله به علينا من الأمطار وهذه النعمة العظيمة التي ننعم بها هذه الأيام بغزارة كبيرة وعظيمة من فضل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يستوجب منا الدعاء واللجوء إلى الله، وألا نستكمل أنفسنا وألا نستغني عن الله سبحانه وتعالى مهما كان النصر ومهما كانت النعم لأن الدعاء سلاح قوي وفتاك. نستمع وإياكم إلى أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن الترتيلة مع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في ما يقوله عن الدعاء وأهمية هذه العبادة العظيمة.

0: حلول قرآنية. الله جل شأنه يقول هنا فاستجاب لكم. عندما نكون في موقف الحق، عندما نتحرك في مسؤولياتنا واجباتنا في هذا الموقف الحق ونلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونرجوه ونأمل فضله ونصره وعونه، هو جل شأنه الكريم العظيم، وهو الذي قدم الوعود المؤكدة في كتابه ولا يمكن أن يخلف وعده، فهو يتدخل، هو يستجيب، ويأتي بمدده، تأتي منه الرعاية الواسعة المتنوعة، يأتي منه التدخل الواسع الذي يغير به الكثير والكثير من الأمور، ويصنع به الكثير والكثير من المتغيرات التي تساعد على الانتصار في المعركة، التي تدفع عن عباده المؤمنين الذين استجابوا له وتحركوا على ضوء توجيهاته وتعليماته وتمسكوا بالحق وثبتوا على موقف الحق، تأتي منه الرعاية الواسعة التي تمثل دعما لهم وتساعدهم في الواقع وتصنع لهم الكثير من المتغيرات التي تساهم في انتصارهم وفي ثباتهم.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. إذن كما استمعتم مستمعين الكرام أن الاستجابة للدعاء يعني تكون أدعى عندما يكون الإنسان متحركا في مجالات الجهاد الواسعة والكثيرة والكبيرة التي يعني كل إنسان وكل رجل وكل امرأة مؤمن أو مؤمنة يرغبون ويتحركون في جانب الجهاد بمعناها الواسع، في يعني بذل الجهد في كل كل الميادين وفي كل المجالات، ما عليهم إلا أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بالله وأن يلجأوا إلى الله بالدعاء. ولكن هذا الدعاء مناط بالاستجابة، والاستجابة هذه مرتبطة بالعمل في ميادين العمل. يكون الدعاء أثناء ما نكون في ميدان العمل الجهادي، فإنه يقينا وهذا مجرب أن الله يستجيب. إذا مستمعينا الكرام ننتقل وإياكم إلى ثاني فقرات مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا.

0: تفسير آية. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
1: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. المعنى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أهل سمات وعلامات، والسمها العلامة، وكانوا يتخذون السمات لتحدي الأبطال، والوعد هذا مشروط بالصبر والتقوى لئلا يبطل الابتلاء بالجهاد وبذل النفوس لله، فالإمداد متوقف على أن يصبروا في الجهاد ويتقوا الله، فلا يخالف أمرا من أوامر الله ورسوله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. المعنى في هذه الآية: وما جعله الله، هذا الوعد المشروط، إلا بشرى لكم تستبشرون بها أي تسرون، وفي هذا السرور معونة وتخفيف من الشدة فهو رحمة، ولتطمئن قلوبكم به، لأنه يفيد أنكم إذا صبرتم واتقيتم جاء المدد، وعند ذلك ترجون النصر، ومقتضى ذلك أنكم تفهمون من هذا الوعد أنكم لن تغلبوا إن تصبروا وتتقوا، وذلك سبب لإطمئنان قلوبكم وذهاب القلق الذي سببه قلتكم وكثرة الأعداء. وما النصر إلا من عند الله، لا من الملائكة ولا من كثرة العدد، لأن النصر يكون بتقوية القلوب والأبدان وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء المخذولين، وهذا لا يقدر عليه إلا الله العزيز الغالب الذي لا ينال، الحكيم الذي يفعل ما هو حكمة وخير. وفيه إشارة إلى أنه إن نصر المؤمنين فالحكمة تقتضي النصر، وإن حبس عنهم النصر وأصيبوا فالحكمة تقتضي ذلك. وما النصر إلا من عند الله.
2: إذن مستمعي الكرام، هذه الانتصارات التي يمن الله بها علينا ما هي إلا من عند الله، ليست من ملائكة الله، وليس بسبب كثرة الجموع كل ذلك، ولا بكثرة الأسلحة والعتاد وتطورها وحداثتها وفتاكتها، كل ذلك مرده من عند الله سبحانه وتعالى. إذن مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية:
3: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، قبل أن أبدأ في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد من خطابه الأخير، أود أن ألفت عناية حضراتكم للإخوة الراغبين والأخوات الراغبات في المشاركة في مسابقة اليوم، أن التلاوة ستكون من أول سورة الأنبياء من الصفحة 322. التلاوة اليوم من أول سورة الأنبياء الصفحة 322، فأرجو الالتزام بذلك وفتح مصاحفكم على سورة أول سورة الأنبياء. مستمعي الكرام، كما قلت لكم أن قراءة في خطاب السيد القائد هذه الفقرة المهمة والتي يعني نستمد الحركة والهدي من خلالها من آخر خطاب للسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، في خطابه الأخير عندما تحدث عن العدو السعودي، ويعني كشف كل التفاصيل عن ذلك العدو وما ارتكبه من جرائم ممتدة. يعني جرائم العدو السعودي ليست من بداية العدوان، ليس من بداية الحصار في العام 2015 وتحديدا في شهر أبريل، في 26 من شهر أبريل، لم تكن تلك بداية جرائم العدو السعودي. جرائم العدو السعودي ابتدأت منذ عقود على الشعب اليمني، ولكن هنا السيد عبد الملك يحاول أن يذكر بهذه الجرائم التي ما زالت في ذاكرتنا، ونحن عشنا تلك الجرائم وشاهدناها بأم العين. فمن خطاب السيد القائد الأخير يقول السيد عبد الملك: شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي ويتحرك في إطاره دائما، يعني ما يرسمه العدو الأمريكي والإسرائيلي من مخططات تجد أن العدو السعودي يتحرك داخل هذا الإطار لا يخرج عن ذلك. يقول السيد عبد الملك: وبما يخدم العدو الإسرائيلي. لماذا؟ لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته، يعني ما يخدم العدو الإسرائيلي، أي تحرك من أي قائد، من أي ملك، من أي أمير أو رئيس أو سلطان أو كذا، لا يتحرك هذا الملك أو كذا مهما بلغت يعني درجته من ملوك وحكام الدول العربية والإسلامية، لا يتحرك إلا بما يخدم الإسرائيلي. لذلك بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، يمكن العدو الإسرائيلي بما يعزز من وضعه في المنطقة، وهو كيان غريب، يعني العدو الإسرائيلي محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر. لاحظوا مستمعين الكرام الموقف الأمريكي في هذه 24 ساعة الأخيرة، أن المجرم ترامب بدأ يخفض من صياحه وتصريحاته النارية المجنونة المندفعة، وبدأ يميل إلى التهدئة وكذا، لأنه بات مكشوفا، بات ضعيفا، فقد كل ما في يديه من أسلحة فتاكة، يعني بشهادة مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية، بشهادة سيناتورات أو أعضاء كونغرس أمريكيين، بأن المواجهة مع إيران، العدوان على إيران باء بالفشل من الأمريكي والإسرائيلي. لم يبقى أمامهم إلا أن يخضعوا لشروط الشعب الإيراني المسلم المظلوم. يقول السيد عبد الملك أيضا: شعبنا العزيز عانى من العدوان السعودي الظالم على مدى السنوات الماضية بشكل عام، ثم من بعد مرحلة خفض التصعيد المعاناة كبيرة. طبعا مرحلة خفض التصعيد إلى الآن تقريبا لها 4 سنوات، لو نتذكر في العام 2022 بدأ هناك خفض التصعيد، وزار السفير السعودي الجابر، زار صنعاء واستقبله المسؤولون في صنعاء، من هناك كانت مرحلة يعني خفض التصعيد. وكان يفترض كما قال السيد عبد الملك أن يتبع خفض التصعيد مرحلة ماذا؟ الانسحاب والتعويضات وإلى آخر، يعني أشياء كثيرة، يعني كان يستوجب على العدو السعودي أن يتحرك في هذا الإطار. لكن للأسف الشديد بعد 4 سنوات من خفض التصعيد ما زال العدو السعودي يصعد ويتحدى ويكابر، يعني مراهنا على العدو الأمريكي الذي فقد كما قلت لكم كل أدواته، خسر مع إيران، الآن ما مع الأمريكي إلا أن يسلم ويقبل شروط إيران في أسرع فرصة، لأن كل تأخير يعني هو محسوب عليه. يقول السيد عبد الملك: بينما كان المفترض أنه مع خفض التصعيد كان هناك انفراجة في الملف الإنساني، يعني بيقول لكم السيد عبد الملك أنه بعد خفض التصعيد كان يفترض الشيء الطبيعي أن العدو السعودي يعني يكون هناك يعني انفراجة في الملف الإنساني، لأنه ملف أساسي وكنا منذ البداية نحرص على هذا الملف، أي الملف الإنساني. السيد عبد الملك حريص كل الحرص، يعني هو يفكر بما يعانيه الشعب اليمني، ما يتعلق بالجانب المعيشي والاقتصادي، في حركة البضائع، في خروج المسافرين والمرضى، في الثروة الوطنية، وأن يستفيد منها الشعب اليمني لأنها ملكه، حقه، له نعمة الله عليه في وطنه، في بلده. يعني شوف السعودي الآن بينعم بأنواع من النعم، بيفسقوا، بلغوا إلى يعني الترف، تجاوزوا مرحلة الترف والفسوق بحجة أن هذه النعم يعني اختصهم الله بها في بلادهم. طيب وإحنا في اليمن الله سبحانه وتعالى يعني رزقنا وأعطانا من هذه النعم الثروات، دعونا نستفيد منها كما أنتم تستفيدون. فيقول السيد عبد الملك: فكيف يستفيد منها وهو في أمس الحاجة إليها، يعيش حالة المعاناة الكبيرة جدا على مستوى المرتبات؟ يعني من قطع المرتبات؟ الأمريكي والسعودي، عندما نقلوا البنك المركزي من صنعاء في مقره الأساسي والحقيقي والقانوني، ونقلوه إلى عدن ليتآمروا على يعني ثروات الشعب اليمني على مستوى الخدمات الأساسية. يقول السيد عبد الملك: وغير ذلك واستحقاق إنساني لشعبنا العزيز لا يملك أحد في القانون الدولي وغير ذلك. ولكن من جانب العدو السعودي استمر في الإطار الأمريكي، يعني السعودي هذا بيتحرك في إطار أمريكي خدمة لمؤامرات أمريكا في سياستها العدوانية تجاه شعبنا، سواء على مستوى التركيز على الحصار والتجديد للحصار. وحينما اتجه شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، اتجه السعودي مباشرة إلى تشديد إجراءات الحصار ضد شعبنا العزيز في ظل أعمال متنوعة شيطانية قام بها ضد الشعب اليمني إسنادا للعدو الإسرائيلي. إذن مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: طيب كيف أنت متقنة تقرأي من سورة الأنبياء من أولها؟ ولا تديلك من الصورة الصغيرة؟
1: أقرأ.
0: ها؟
1: أقرأ من سورة الأنبياء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.
0: أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب.
0: ها شوفي. اقترب خطأ. اقترب همزة الوصل.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في قفلة معرضون.
0: معرضون. لا الراء مكسورة يا نفيسة. الراء مكسورة. معرضون. لا شوفي. طيب اسمعيني. استمعي نصيحتي. افتحي لي على صفحة 574. 574 أول سورة المزمل. تمام. 574. ابدأي من أول سورة المزمل.

0: بسرعة بسرعة يا نفيس، الوقت بيصير علينا. 574.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا
0: قم الليل
1: قم الليل إلا قليلا.
0: لا لا شوفي لا تمديها قم الليل، لا غلط، قم الليل إلا قليلا.
1: قم الليل إلا قليلا نصفه.

0: ترتيلا.
1: قرآن.
0: القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
1: يا نفيسة إنا سنلقي غلط. إنا سنلقي.
0: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
1: وأقوم.
0: وأقوم مقيلا.
1: لا لا لا وأقوم قيلا.
0: وأقوم قيلا.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا نفيسة. اسمعي ملاحظاتي إنك تركزي على الحركات الفتحة والضمة والكسرة عند الكلمات، واضح؟ وتركز على الجانب النظري في التجويد، في أحكام التجويد. أسألك في التجويد؟ طيب، يا أيها المزمل، ما حكم المد في قوله تعالى يا أيها؟
0: مد واجب متصل؟
1: لا، مد هذا ما هوش مد واجب،
0: مد طبيعي.
1: لا لا، مد جائز منفصل. مد جائز
0: منفصل،
1: أي لأنه يا هذه كلمة لوحدها، كلمة لوحدها، أي هذه كلمة أخرى، فحرف المد في كلمة وسبب المد في كلمة، واضح؟ وحتى لو كتبت، لو كتبت كتابة هكذا أمامك كأنها كلمة واحدة، فهذا ما هو صحيح. طيب، أشد وطئا وأقوم. وطئا وأقوم تنوين بعده واو، إدغام.
0: إدغام بغير غنة.
1: لا لا، إدغام بغنة. إدغام بغنة. طيب، قولا ثقيلا تنوين بعده ثاء،
0: إخفاء.
1: طيب يا نفيس، عندك بطاقة شخصية ولا نرسل لك الجائزة مع يعني باسم والدك أو والدتك؟
0: اسم والدي.
1: خلاص، ارسلي رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991، قولي أنا المتسابقة نفيسة، الجائزة باسم والدي، ويكون اسم والدك مطابق لبطاقته مع رقم التليفون الذي اتصلتي منه، واضح؟
0: واضح.
1: يلا، في أمان الله. إذا استقبلنا المتنافسة نفيسة، والآن مع الاتصال الثاني معنا المتصل أو المتصلة. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
2: معك عادل.
1: من؟
2: عادل.
1: عادل؟
2: إيه؟
1: كمل الاسم كامل. عادل من؟
2: عادل عبد يحيى عبد الله صالح التابعي.
1: قد شارك معنا يا عادل؟
2: أيوة، شاركت العام صح قبل ظهر مريض صح.
1: طيب، قد شارك.

0: واخذ جائزه يا عادل، نترك فرصه للاخرين الله يحفظك.
1: خليك في حته
0: سابق. كيف
1: خليك حته سابق
0: تلفون يلا خلي يجي. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معي؟
2: موسى عبد الكريم.
0: ارفع لي صوتك.
2: موسى عبد الكريم.
0: موسى عبد الكريم، اول مره تشارك يا موسى؟ يا موسى
2: ايوه
0: اول مره تشارك.
2: ايوه نعم.
0: كم عمرك؟
2: 22.
0: كم تحفظ من القران؟
2: والله ما شاء الله نص
0: نص المصحف. طيب افتح لي من اول سوره الانبياء.
2: يلا
0: صفحه 322 سريعا.
2: يلا ابدا
0: ابدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم.
0: فخم فخم الراء. إلا بشر مثلكم.
2: إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم
0: القول. لحظة أثبت الياء. أي أثبت الياء. قال ربي يعلم.
2: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا بآية
0: فليأتنا
2: بآية كما أرسل الأولون.
0: ما شاء الله يا موسى، السؤال الأول في التجويد. وهم في غفلة معرضون. غفلة معرضون
2: إدغام ناقص
0: بغنة. وهم في
2: إظهار
0: ميم ساكنة بعدها فاء هنا
2: إخفاء.
0: لا إظهار أشد حالة أشد حالة الإظهار. طيب ومثلها حسابهم وهم حسابهم وهم
2: إظهار
0: إظهار وأشد حالات الإظهار عند الواو والفاء اجتمعت هنا في هذه الآية. طيب يا موسى عندك بطاقة شخصية؟
2: نعم.
0: ترسل لي اسمك كما في بطاقتك الشخصية على هذا الرقم الذي الذي بتتصل منه، ورقم التليفون اكتبه وترسلها على الرقم 770-991-991 الآن أثناء بث الحلقة. مع الله في أمان الله. إذا مستمعين الكرام نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال استقبال الاتصالات.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بسط لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
10: حيأخرونا؟
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائماً، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
9: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
12: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
9: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، ومئة ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
12: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
9: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
12: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
9: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
12: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
9: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
12: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: سام اف ام، والعود أحمد.
0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى المستمعين الكرام. نجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، ومع آخر المتصلين على الرقم 3-2-2-6-5-3. ألو ألو ألو أحد يسمع؟ أيوة من معي؟ ألو
13: مرتضى.
0: مرتضى من؟
13: حسن فايز.
0: مرتضى حسن
13: فايز.
0: فايز
13: فايز.
0: كم عمرك يا مرتضى؟
13: 8.
0: 8 سنوات. طيب كم تحفظنا القرآن يا مرتضى؟
13: من سورة المدثر.
0: سورة المدثر ولا أدي لك سورة أصغر؟
13: سورة المدثر.
0: يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: أعوذ بالله.

0: تكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور.
1: يا مرتضى يا أيوة نقر فإذا نقر
0: فإذا نقر في الناقور فذلك يوم يوم يوم عسير.
1: لا لا تستعجل لا دلا قريتها غلط. فذلك يومئذ
0: فذلك يومئذ يوم عسير
1: يوم
0: يوم عسير على الكافرين غير يسير
1: غير
0: يسير.
1: لا قولها معي على الكافرين غير
0: على الكافرين خير يسير.
1: أحسنت بس ما شاء الله. يا مرتضى أسألك في التجويد.
0: أيوة.
1: قم فأنذر ما حكم النون في قوله تعالى فأنذر؟ يعني نون ساكنة بعدها ذال
0: تبع.
1: لا نون ساكنة فأنذر نون ساكنة بعدها ذال فأنذر
0: إخفاء.
1: طيب السؤال الثاني ولا تمنو تستكثر ولا تمنو تستكثر
0: إخفاء
1: نون ساكنة بعدها تاء إخفاء. أحسنت. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير يوم عسير تنوين بعده عين. أحسنت بارك الله فيك وبارك الله في الذي بيعلمك وبيحرص على تعليمك سواء والدك أو والدتك. هذا الذي إحنا نحتاج إليه أنه نعتني بأبنائنا في هذا السن وندفع بهم في أي برنامج مسابقات أي حلقات تعليم قرآن في مسجد أو في مركز. شكرا يا مرتضى. أرسل لي بعد رسالة تقول أن المتسابق مرتضى أرسل الجائزة باسم والدي أو والدتي. واضح؟
0: يلا تمام.
1: يلا في أمان الله. على الإخوة الفائزين أن يرسلوا رسائلهم على رقم الإذاعة 770-991-991 أثناء البث الآن قبل ما يعني ننهي الحلقة ويكتبوا اسم الشخص الذي يريد أن تكون الجائزة باسمه على أن يكون الاسم مطابقا للبطاقة الشخصية حقه مع رقم التليفون الذي اتصلوا منه. مستمعين الكرام نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية فقرة استقبال الاتصالات. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: نتائج المسابقة.
1: الحمد لله رب العالمين. مستمعي الكرام، الآن في آخر فقرة إعلان الترتيب، شارك معنا ثلاثة متسابقين، نفيسة وموسى عبد الكريم ومرتضى حسن، فاز بالمركز الأول المتسابق موسى عبد الكريم بالمركز الأول وجائزة قدرها 7000 ريال. المركز الثاني نفيسة فازت معنا بجائزة قدرها 5000 ريال، وأخيرا المتسابق مرتضى فاز معنا بجائزة تشجيعية قدرها 5000 ريال. إذن مستمعي الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل في المسابقة وتحيات مخرج الحلقة المهندس يونس خالد الأكوع. ألقاكم على نفس الموعد يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين أترككم مع القرآن الكريم، مع الوعي والبصيرة والدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأن يحفظ الله المجاهدين في اليمن وفي لبنان وفي فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان، إنه هو السميع العليم. تقبلوا تحياتي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا، مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: أخي المزارع الكريم، لا تروي مزروعاتك من الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي، فكل ثمرة ملوثة قد تكون سبباً في مرض مزمن خطير أو وفاة شخص ما ومنهم أقاربك، وتصبح بذلك قاتلاً أو مفسداً في الأرض. كن واعياً ومتقياً لله لكي يبارك الله لك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. استشهاد طفلة وإصابة طفل في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي في محافظة تعز. مدفعية العدو الإسرائيلي تقصف تلة علي الطاهر والدبشة وكفر رمان جنوب لبنان. إيران تؤكد أن فتح مضيق هرمز مرتبط بظروف وشروط طهران. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت طفلة وأصيب طفل اليوم إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين في قرية المسادر بعزلة تباشعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. ووفق ما أفادت به مصادر في المحافظة، استهدف مرتزقة العدوان بالقذائف عددا من القرى في منطقة الفراوش دون وقوع إصابات. أفادت مصادر لبنانية بأن مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت بشكل مركز مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان، فيما نفذ جيش العدو تفجيرا كبيرا في المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون في قضاء النبطية. وأضافت مصادر أن قوات العدو الإسرائيلي تعمد إلى إحراق عدد من المنازل في مدينة الخيام جنوبي لبنان، وذلك في إطار تصعيد اعتداءاتها على المناطق الجنوبية. وفي قطاع غزة تواصل قوات العدو الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة شرقي وجنوبي القطاع. وأفاد مصدر طبي باستشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة الإقليمي بمواصي خان يونس، فيما أصيب مواطنان اثنان بنيران العدو الإسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا شمالي القطاع. وأطلقت آليات العدو الصهيوني النار بكثافة تجاه منازل المواطنين قرب مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة شنت قوات العدو الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عدة مناطق في بيت لحم ورام الله والخليل ونابلس وجنين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن استمرار إغلاق مضيق هرمز مرتبط بظروف العدوان، مؤكدا أن طهران لن تسمح بالعبور ما دام العدوان الأمريكي مستمر. وأضاف بقائي أن المشاورات مع سلطنة عمان تبحث تحديد مسار مؤقت للملاحة في المضيق، نافيا بحث مسألة الرسوم، معتبرا أن استيفاء رسوم مقابلة الخدمات أمر طبيعي، ومشيرا إلى أن المسار الجنوبي للمضيق غير آمن، مشيرا إلى أن تركيز طهران حاليا ينصب على مضيق هرمز وليس استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. تواصلت في عدد من المحافظات فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 للهجرة، حيث نظمت السلطة المحلية والتعبئة العامة ومكاتب وهيئات حكومية في مديرية همدان بمحافظة صنعاء فعالية خطابية بالمناسبة. كما نظم قطاعا السياحة والضرائب بمحافظة ريما فعالية ابتهاجا بالمولد النبوي الشريف،
فيما أقام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز فعالية خطابية بالمناسبة. وفي أمانة العاصمة شهدت مديرية معين إقامة أمسيات ثقافية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. الخبر الأخير: توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة أحيانا بالرياح الهابطة وحبات البرد على محافظات الضالع، البيضاء، تعز، لحج، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة. وبحسب المركز فقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من تهامة والسواحل الغربية وشبوة وحضرموت والمهرة وأجزاء من الجوف ومأرب وأبين. المركز حذر من السيول والعواصف الرعدية وتدني الرؤية والانهيارات والانزلاقات الطينية. كان ذلك الخبر الأخير مستمعينا الكرام، أعود فأذكر بأبرز العناوين. استشهاد طفلة وإصابة طفل في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي في محافظة تعز. مدفعية العدو الإسرائيلي تقصف تلة علي الطاهر والدبشة وكفر رمان جنوب لبنان. إيران تؤكد أن فتح مضيق هرمز مرتبط بالظروف وشروط طهران. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبل تحيات قسم التحرير الإخباري، من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس يونس الأقوع. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: العاشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان أكثر من 20 غارة على مديريات حرب وعبس وميدي في محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب اثنين بغارة جوية للعدوان استهدفت سيارتهم في منطقة فاس بمديرية بكيل المير في محافظة حجة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن العدو ارتكب 104 خروقات في الحديدة، بينها تحليق طائرتين حربيتين وسبع طائرات تجسسية في الجاح والتحيدة والجبلية وحيس في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن ست غارات أخرى على قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ومدغل في مارب، واستهدف العدوان بست غارات مناطق متفرقة من مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس ومقبنة واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، كما تضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 41 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق مكثف للطيران المسير وإلقاء قنبلة على حيس وخروق بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مواطن وتضررت سيارته بشظايا قذيفة أطلقها العدو السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً من نوع قاهر واحد على قاعدة خميس مشيط الجوية في قطاع عسير المحتلة، أصاب هدفه بدقة عالية، كما تمكن المجاهدون من تطهير عدة مواقع تسلل إليها المرتزقة في منطقة ملح وبران، وقتل وأصيب العشرات منهم بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن المجاهدون من تطهير عدة مواقع تسلل إليها المرتزقة في نهم، كما قتل عدد كبير من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في معسكر كوفل بمأرب، كما قتل وأصيب عددا منهم في عملية تطهير للمواقع في منطقة حام السفلى شرق مديرية المتون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم أسر آخرين في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمنطقة سداح في مصلوب، وتم اغتنام أسلحة بينها قناصات ومعدلات وكميات كبيرة من الذخيرة في المواجهة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تم تدمير آلية تقل مرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة برباشة، وقتل من على متنها تزامناً مع عملية تفجير مدرعة للمرتزقة في منطقة الضباب بتعز بعبوة ناسفة، وقتل مرتزقة كانوا بجوارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، هاجم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة في منطقة نوبة علاية بالهامل بتعز، كما أسفرت العملية عن قتل وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة، فيما أسفرت عملية هجومية مماثلة على مواقع العدو في الوازعية من سقوط 3 قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دك سلاح المدفعية تجمعات المرتزقة في صفر الحناية في حام بالمتون في الجوف، وخلف قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المنافقين في السلان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في نقل الخشبة، كما استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في قيادة صلة وبوابتها بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم إحراق طقمين عسكريين للمرتزقة وجرافة، وقتل وجرح من كان على متن الآليات في عملية نفذتها وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت خلالها تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة الهامل بموزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من إعطاب 4 أطقم ومدرعة، ما أدى إلى مقتل من عليها من المرتزقة، وتم قنص 4 في عملية مباغتة بمثلث الفازة في الساحل الغربي، ودمر المجاهدون طقما محملا بالمرتزقة في التحيتة في الساحل، ما أدى إلى وقوع وإصابة من كان على متنه قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ بدر 1 بي مركز القيادة والسيطرة للغزاة والمرتزقة قبالة سقام في نجران، أصاب هدفه بدقة وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف العدو، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 F على معسكر الغزاة والمرتزقة في رجلة بنجران المحتلة، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات في صفوف العدو ومرتزقته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت مطار أبها الدولي بعسير، وقال العميد سريع إن العملية الأولى استهدفت محطة الوقود في المطار وأصابتها بدقة عالية، واستهدفت الثانية برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آلية لمرتزقة العدوان مزودة بمعدل رشاش بعبوة ناسفة في جبهة حام بالمتون، وقتل من كان على متنها، كما لقي أفراد مجموعة كاملة من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم لوحدة القناصة في المهاشمة بمديرية خب والشعف، كما تم قنص 6 عناصر آخرين من المرتزقة في جبهتي أسطر والعقبة بذات المديرية في عمليات متفرقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نصبت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين كمينا محكما لمجموعة مرتزقة في جبهة الجحملية، ما أدى إلى مقتل وجرح مجموعة منهم، كما نفذ الأبطال المجاهدون عملية هجومية على مجموعة مرتزقة العدو السعودي في محور نجران في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
5: ولا تهنوا إلى الجوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. هذا من علم وحكمة، هذه استراتيجية عظيمة جدا ومهمة للغاية. ولا تهنوا في ابتغاء الجوهر. الاستراتيجية القرآنية تعتمد على الفاعلية العالية في المواجهة والتصدي للعدو، لأنها لا تفترض منك أن تكون راكدا في الميدان وجامدا ومنتظرا للعدو لينفذ خطوات خطوة تتر خطوة ويشتغل مرتاح. لا، الاستراتيجية القرآنية تحركك بفعل وتصدي العدو، ابتغاء الجو، الاستهداف لهم، الاستهداف والملاحقة على طول على طول على طول بدون وهن، بفاعلية عالية، بالصلاة وقوة. ولا تهنوا
6: في ابتغاء الجو، ولا تهنوا في ابتغاء الجو.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

تكبيل وتجييد الأمة الإسلامية الكبرى، أمة الملياري مسلم، حينما تبقى هكذا متفرجة على شعب فلسطين يقتل يباد يسحق يضام يضدهد، كل أشكال الظلم والاضطهاد تلحق به يجوع، وهي من جانبه في كل مكان بلد في عمق هذه الأمة، ليس هناك بعيدا في آخر الدنيا لم يعرف الناس ماذا يقدمون له وماذا يعملون له، بلد في عمق الجغرافيا الإسلامية والعربية يحيط به المسلمون من كل جانب، ثم يتفرج الكل عليه. لماذا؟ لأن هناك من يكبل هذه الأمة، من يمنعها، من يسعى لاحتواء أي تحرك فيها، بل من يعادي أي تحرك جاد وصادق لنصرة الشعب الفلسطيني، يعادي أشد العداء، يجعل منه أكبر عدو في داخل هذه الأمة، ويعمل مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضمن مخططاتهم لاستهدافه بكل أشكال الاستهداف. وهذه من الحقائق الجلية الواضحة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول النبي في مرحلة الطفولة، كان متميز في نشأته، متميز في أخلاقه، بعيد عن تصرفات الأطفال الآخرين من التعري والجانب الأخلاقي فيما يتعلق بقلة الأدب لدى البعض من الأطفال فكان النبي يعني شخصية مميزة، والناس كان يتعجبوا من تميز هذا الطفل، يعني رغم أنه في مرحلة الطفولة وعبث الطفولة معروف، ومع ذلك كان متميز في رشده، في نموه السريع، إدراكه السريع، في حسن أخلاقه، كان مختلف متميز، أدب عالي وراقي ومحفوف برعاية من الله سبحانه وتعالى. هذا سنة الله سبحانه وتعالى مع أنبياء، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يعني يصنع بعين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه وصف التربية لرسول الله كيف أنه كان يحظى برعاية الله حتى في التنشئة والتربية، قال: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. الله ما تركه عشان يكون صنيعا للبيئة الجاهلية، هذا البيئة التي قد تؤثر سلبا في الإنسان، وما وكله إلى الناس يعني بعيد عن الله، بحيث أنه تعتري تربيتهم له قصور، يعني قصور في موضوع التربية والتأهيل لهذا الرجل الذي هو عظيم، يعني رجل عظيم قادم مناطبه تغيير العالم بأكمله، يعني تربية البشرية. فكان النبي فعلا نشأ تنشئة عجيبة، لم يسجد لصنم قط، لم يتدنس بأدناس الجاهلية، لم يتدنس بأدناس الجاهلية، رعاه الله سبحانه وتعالى رعاية كبيرة. فعاش في كنف أمه آمنة بنت وهب 6 سنوات، هو في كنف أمه. طبعا النبي ولد وأبوه اسمه كان متوفي، يعني رحمة الله عليه، يعني ما لحق أبوه يفرح به، يعني يفرح بولادته، كان يتيم الأب. ثم عاش في كنف أمه 6 سنوات، يعني على أشهر الرواية. ماتت رحمة الله عليها بالأبواء، الأبواء منطقة ما بين مكة والمدينة، واعتنت به بعد أمه فاطمة بنت أسد. شوفوا كيف بيهيئ لها الله النساء المؤمنات المهتمات الفطريات، والرجال كذلك المؤمنين الفطريين المهتمين. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني كله في ظل تدبير ورعاية الله رب العالمين. نصب الله لنفسه مسألة إيواء رسول الله، معنى ذلك يعني تحقق هذا الموضوع على يد الصالحين من عباده، يعني هيئ الأسباب لصلاح، هيئ الله سبحانه وتعالى هذا الرعاية، هيئ الله لرسول الله الأسباب لتكون لرسول الله رعاية وإيواء مهم وعظيم، يعني مهم وعظيم. فقامت بالعناية بفاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب أم الإمام علي سلام الله عليه. وكان النبي يقول عن فاطمة بنت أسد: إنها أمي، إنها كأمي، وحزن عليها عندما توفت، فكان يحبها رسول الله لأنه كان بيشعر أنها مثل أمه، يعني عوضته فقد اليتم، يعني يتم الأم يعني في السنتي وعاد عمره 6 سنوات. فأيضا حظي النبي برعاية وكفالة جدة عبد المطلب، يعني بعد ما أصبح النبي يعني يتيم الأبوين رعاه عبد المطلب خير رعاية. ما كانش عبد المطلب يأكل طعام الله إذا حضر النبي، وعاد النبي صغير عاد عمره 6-7 سنوات، كان يقدمه على جميع أبنائه، وكان يشعر عبد المطلب بأن ابنه له شأن عظيم، حفيده له شأن عظيم، وكان الناس من حوله بيستغربوا ايش شدة الحفاوة والتكريم لهذا الغلام الحدث، يعني من كبير مكة عبد المطلب، كانوا يستغربوا يعني إيش هذا الحفاوة. عبد المطلب رضوان الله عليه كان بيقول: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، طبعا عبد المطلب كان على الحنيفية، يعني كان موحد، كان موحدا لله سبحانه وتعالى، لم يكن مشركا. فكان بيقول دعوبني فوالله إن له لشأنا، إن له لشأنا. قبل أن توافي المنية جدة عبد المطلب، جمع أولادها العشرة وأوصاهم بالنبي محمد خيرا يعني، وأعلمهم أيش هيكون من شأن هذا الغلام ذي، لا تستقلوا به، هذا هيكون له شأن كبير جدا في المستقبل. ذكر المؤرخين مما قال عبد المطلب: إني قد خلفت لكم الشرف العظيم الذي تسودون به على الناس. هذا الشرف، هذا مصداق أيضا لقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لشرف لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف، هذا لكم شرف، إذا مشيتوا بعده شرف لكم كبير جدا، ذكر لكم عظيم يكون. واختار من بين العشرة من أبنائه الذي ينتبه للنبي محمد أبا طالب، اختار أبا طالب لسببين يعني. السبب الأول أنه كان أنبل وأكرم وأشجع وأحكم أبنائه، يعني ورث الزعامة عن أبيه وأصبح كبير، قريش كان يسموه بالرئيس رغم فقره، لكن كان يعني صاحب حكمة وشهامة ورحمة ولذلك وقع الاختيار عليه من جد النبي عبد المطلب. وأيضا هو كان كان أخو عبد الله أبو النبي، كان أخوه من أبوه، والقرابة تيها الملاصقة القريبة جدا هذه بتفعل أثر أيضا في العاطفة والحنان فهذا كان سر الاختيار يعني، هذا كان سر الاختيار. توفي على جد رسول الله عبد المطلب رحمة الله عليه، والنبي عاد في الثامنة من عمره، كان عاد في الثامنة من عمره، ولكن رعاية الله كانت مستمرة. بالتأكيد كان حزن رسول الله في هذا السن على جد عبد المطلب، ذلك الرجل العظيم والحكيم، كان حزن شديد يعني، ورعاية الله كانت مستمرة. ألم يجدك يتيما فآوى، ما زالت رعاية الله مستمرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أبو طالب رعى رسول النبي خير رعاية، وأدى الأمانة وحفظ الوصية، بقي خلى النبي محمد شغلها الشاغل، هو زوجته فاطمة بنت أسد يعني، كان النبي محمد شغلهم الشاغل حتى على أولادهم. وكان من شدة اهتمامه به أنه إذا سافر خارج مكة والحجاز يأخذ معاه النبي محمد صلى الله عليه وآله. لاحظوا كيف هي الله للنبي الجوذية يعني، أحاطه برعاية ثله من المؤمنين الحكماء الصادقين على ملة الحنيفية الإبراهيمية، رعوه رعاية كبيرة جدا، عوضوه فقدان أبوهم في يتمة، كانت رعاية ورحمة وتهيئة إلهية كبيرة من الله سبحانه وتعالى، كانت رعاية كبيرة. سافر عمه أبو طالب إلى الشام، وسافر معه رسول الله محمد وما زال صغيرا، وتحف رعاية الله، وتحدث كثير من المؤرخين حول كيف كان سفرته، كيف كان رعاية الله له، كيف كانت الغمامة تغطيه تظلله من شدة الشمس، وأشياء كثيرة يعني. النبي عندما وصل إلى مرحلة الشباب هيأ له الله زوجة، وكان زواجه من خديجة تدبير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله وإرادة إلهية أيضا، لأنه منه من زوجته خديجة جاءت الكوثر فاطمة الزهراء سلام الله عليها يعني. والكوثر فاطمة الزهراء جاء منها ومن الإمام علي آل رسول الله يعني، الذي بنصلي عليهم في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وآل محمد، والذي هما الامتداد لهداية الله والامتداد لوراثة الكتاب إلى يوم القيامة يعني. فالله هيأ له هذه الزوجة خديجة بنت خويلد، والتي كانت في قمة الأخلاق وفي قمة الأدب، وكانت أيضا في قمة الجمال، أدب أخلاق حسب نسب جمال من كل النواحي، وتزوج بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى له في سن 25، وهي أيضا في العشرينات. لا صدقوش الأكاذيب التي يروجها بعض المضلين المنحرفين نتيجة الخضاعة المذهبية، خلوا رسول الله يتزوج بأحدى زوجاته وهي طفلة، وخلوا يتزوج بخديجة سلام الله عليه وعجوز يعني، زوج بها وهي عجوز يعني، المآرب وخضاعات مذهبية. لا، كان سلام الله عليها في العشرينات من عمرها، وهذا تكلم عنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكثير من المؤرخين. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله لمحبة لخديجة سلام الله عليها لم يتزوج عليها إلا بعدها. يعني هذا الحكمة، يعني ما هوش معنى أنه يسمعين النسوان المجبر ذا يقولوا ها إذا ما بيتزوج واحد إلا ما بيحب زوجة الله، ما بالله، لأن لها مكانة كبيرة عند الله أولا، عند الله أولا وعند النبي ثانيا، يعني لأنها مرأة متميزة، يعني هي خير نساء العالمين، هي وفاطمة الزهراء ومريم وآسيا بنت مزاحم. حتى فاطمة الزهراء ما تزوج الإمام علي فوقها إلا بعد ما ماتت رحمة الله عليها، اللي بالتميز في هذا في موضوعها. النبي أحب خديجة سلام الله عليها وأحبته وأخلصت له وأخلص لها، يعني ما شاف في الدنيا من النساء من تعادل خديجة. أول من آمنت به برسالته، صدقت دعوته، وقفت معه، بذلت مالها ثروتها الطائلة في سبيل الله رب العالمين، كانت خير معين له في مهمتها الثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كانت خير النساء في إعانة زوجها على تحمل المسؤولية. ولذلك كان النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بيقول حسبك من نساء العالمين بأربع، حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. والنبي بشرها بأمر من الله: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذا إن شاء الله نستكمل الحديث حول سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

الله قال في القرآن الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأتي مفردة وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. التعزير للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التعظيم، تعظيم المتبعين المقتدين المناصرين المؤيدين الذين يحترمون مكانته، يعون موقعه منزلته دوره رسالته فيعظمونه. أي مسألة أكد عليها القرآن الكريم كثيراً.

0: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: فاكتبنا

الله قال في القرآن الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأتي مفردة وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، التعزير للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التعظيم، تعظيم المتبعين المقتدين المناصرين المؤيدين الذين يحترمون مكانته، يعون موقعه منزلته دوره رسالته فيعظمونه. هذه مسألة أكد عليها القرآن الكريم كثيراً.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

الذي نود أيضا أن نحذر منه أن ننبه عليه أنه من الممنوع أي جباية مالية إجبارية للمناسبة. نحن لا نسمح بذلك أبدا. لا يحتاج أبناء هذا الشعب إلى إجبار على أن يتعاونوا في الاهتمام بهذه المناسبة. الكثير منهم بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة سيتعاونون من ذات أنفسهم وبطيبة أنفسهم. لن يحتاج أحد إلى إجبار. الذي سيحتاج إلى إجبار لا خير فيه، لا حاجة إلى ما يقدمه أصلا. فنحن لا نسمح بأي جباية إجبارية. وإذا أحد تعرض لضغوط على تعاون من أجل هذه المناسبة، بإمكانه أن يبلغ عبر الأرقام التي وزعت للشكاوى وعبر كل الجهات والقنوات التي هي مخصصة للشكاوى. نحن لا نسمح بأي جباية إجبارية. شعبنا معطاء، كريم، سخي، بذول، منفق، مضحٍ، وسيقدم بكل طيب خاطر ما يمول به هذه المناسبة وإحياء هذه المناسبة.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

لقد كان أهم وأعظم دور للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للتحديات والأخطار التي استهدفت المسلمين هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خاطبه الله بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فكان صلى الله عليه وآله يكثف نشاطه لتعبئة الأمة ورفع روحها المعنوية وتذكيرها بالمسؤولية وتحريضها للجهاد، ويشرف على مهماتها الجهادية، يأمر ويوجه ويحرك ويتابع ويدير ويبعث السرايا العسكرية ويتابع تحركات الأعداء ويبعث العيون والطلائع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توان. وأتى في القرآن الكريم التذكير للمسلمين بقبح وسوء تقصيرهم وتخاذلهم عن الجهاد في سبيل الله والتصدي لأعداء فيما القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم الأنبياء جهادا في سبيل الله وأعظم البشر منزلة عند الله. فقال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وقال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مسيرة هداية وتزكية ورحمة وجهاد، حتى من الله تعالى بالفتح المبين والنصر العزيز وأنقذ الله به عباده وحطم كيانات الطاغوت. وهي مسيرة الإسلام يا أمة الإسلام. ولم يكن المتخاذلون القاعدون المثبطون والمتنصلون عن المسؤولية والأذلة على الكافرين لم يكونوا أبدا هم الذين يمثلون حالة الطاعة والاستقامة في المجتمع الإسلامي، ولا من أثنى الله على جمودهم وقعودهم وتخاذلهم في القرآن الكريم.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين، وانفعنا بآيات كتابك العظيم. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 87، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات طبعا من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بقلوب صادقة إلى آيات الله وبأسماعنا أيضا. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا يبين عجز الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأنهم لو اجتمعوا هم والجن ليأتوا بمثله ما أتوا بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا على محاولة ذلك. ويقول الله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، جعل ما في آيات القرآن من الحكمة أنواعا وأصنافا يتنقل الفكر فيها من نوع إلى نوع. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، امتنعوا أشد الامتناع من أن يؤمنوا به، ولم يرضوا إلا بأن يكفروا به والعياذ بالله. ويقول الله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ماء نابعا من العيون أو من عين واحدة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تجري الأنهار بينها متخللات لها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تأتي بهم إلينا حال كونهم قبيلا أي مقابلين لنا نعاينهم أمامنا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أو يكون لك بيت من زخرف. يقول هنا السيد بدر الدين: الراجح أن الزخرف هنا هو الذهب، لأن الزينة جارية مجرى الصفة، فيبعد أن يقال بيت من زينة. أو ترقى في السماء، تصعد وتطلع، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي، تنزيها له وتبعيدا عما تقولون، هل كنت إلا بشرا فلا أقدر على ما تطلبون من المعجزات، إنما أقدر على ما يقدر عليه البشر، وهل كنت إلا رسولا، ليس لي من الأمر ما شئت، وإنما أبلغ رسالات ربي. ويقول الله سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، لم يمنعهم من الإيمان عدم الآيات الدالة على صدق الرسول، فلم يقترحوا تلك الخوارق لعدم الآيات، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، كيف يكون الرسول بشرا، أي أن ذلك غير معقول، فكان هذا هو المانع، ليست الآيات الدالة على صدق الرسول، وإنما كان هذا هو المانع لهم، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ويقول الله سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. قال الشرفي في المصابيح: يمشون على أقدامهم مطمئنين، أي قارين في الأرض كالإنس، لا يطيرون بأجنحة إلى السماء، فيعلم ما يجب علمه. لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول يهديهم إلى الرشد، لأن من حق رسول الأمة أن يكون من جنسهم لأنهم به آنس. انتهى قول الشرفي. يقول الله سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يعلم أني قد بلغتكم وأقمت عليكم الحجة كما أمرني. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو يقضي فيهم بالحق والصواب ولا يعي عن شيء من ذلك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا، ونشهد أن رسول الله قد بلغ من ربه كل الآيات، وبلغ رسالة الله، وجاهد في الله حق جهاده، فجزى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله خير الجزاء عنا وعن أمته. إذن أحبتي الكرام، نختم عند هذه الآية، إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن المضغ وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين، وانفعنا بآيات كتابك العظيم. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 87، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات طبعا من سورة الإسراء، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نستعين بالله، نصغي بقلوب صادقة إلى آيات الله وبأسماعنا أيضا. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعنى أحبتي الكرام في هذه الآية الكريمة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا يبين عجز الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأنهم لو اجتمعوا هم والجن ليأتوا بمثله ما أتوا بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا على محاولة ذلك. ويقول الله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، جعل ما في آيات القرآن من الحكمة أنواعا وأصنافا يتنقل الفكر فيها من نوع إلى نوع. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، امتنعوا أشد الامتناع من أن يؤمنوا به، ولم يرضوا إلا بأن يكفروا به والعياذ بالله. ويقول الله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ماء نابعا من العيون أو من عين واحدة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تجري الأنهار بينها متخللات لها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تأتي بهم إلينا حال كونهم قبيلا أي مقابلين لنا نعاينهم أمامنا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أو يكون لك بيت من زخرف. يقول هنا السيد بدر الدين: الراجح أن الزخرف هنا هو الذهب، لأن الزينة جارية مجرى الصفة، فيبعد أن يقال بيت من زينة. أو ترقى في السماء، تصعد وتطلع، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي تنزيها له وتبعيدا عما تقولون، هل كنت إلا بشرا فلا أقدر على ما تطلبون من المعجزات، إنما أقدر على ما يقدر عليه البشر، وهل كنت إلا رسولا، ليس لي من الأمر ما شئت وإنما أبلغ رسالات ربي. ويقول الله سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، لم يمنعهم من الإيمان عدم الآيات الدالة على صدق الرسول، فلم يقترحوا تلك الخوارق لعدم الآيات، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، كيف يكون الرسول بشرا، أي أن ذلك غير معقول، فكان هذا هو المانع، ليست الآيات الدالة على صدق الرسول، وإنما كان هذا هو المانع لهم، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ويقول الله سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، قال الشرفي في المصابيح يمشون على أقدامهم مطمئنين، أي قارين في الأرض كالإنس لا يطيرون بأجنحة إلى السماء، فيعلموا ما يجب علمه. لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول يهديهم إلى الرشد، لأن من حق رسول الأمة أن يكون من جنسهم لأنهم به آنس. انتهى قول الشرفي. يقول الله سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يعلم أني قد بلغتكم وأقمت عليكم الحجة كما أمرني. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو يقضي فيهم بالحق والصواب ولا يعي عن شيء من ذلك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا، ونشهد أن رسول الله قد بلغ من ربه كل الآيات، وبلغ رسالة الله، وجاهد في الله حق جهاده، فجزى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله خير الجزاء عنا وعن أمته. إذن أحبتي الكرام، نختم عند هذه الآية، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: جارح بشلي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا سعودية، يا قيادة السعودية، لا دل بجوب خلق الله ولا معاكم لبيج، ما حد عيختاشككم ولا حد عيتي منحره. أول ما بالتحالف وعواصف، وذا حين التحالف مكة، قلوا للباكستاني وما عيختاشككم. الشعب اليمني ما هو شهاجع ولا هو مفلت ولا هو ساكت ولا عيرزاء أبدا، إلا لو ما تروحوا لكم من الشعب اليمني ودرفعوا إيديكم. وصايا ما عبش وصايا، وهذا كسير والمجابرة هالأولة، والناس صادلك الذي كان تفرضوا كلمتكم عليهم. اليوم ما عبش من هذا الحكم، اليوم رجاء بمعنى الكلمة. اليوم اليمن لها قول وفعل وسيادته مثل أي سيادة دولة. هذا الكلام خلف في روسكم، بتتحالف وتحالف مكة، قال تحالف ما ازددتيها، قلنا أنتوا قاتلين النفس المحرمة، ومواصلتكم وإصراركم على الإحصاء هلاك ودماء لبلادكم. ما احنا حرام بالله، ما احنا مفلتي ولا احنا راجعي، وقد احنا داري ان انتوا بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ننصح الناس، من وقع يا خلق الله لحد يتحالف مع السعودية، السعودية هدف، هدف للقوات المسلحة اليمنية. كلام ساعة ما الموت، والذي عيخطى مع السعودية يتحالف ويقاتلنا، عن عامل مثل ما عن عامل السعودية. كلام ساعة ما الموت. باكستان ولا تركيا ولا من وقع، مكة هذك في حالها، ما حد بيحاكي مكة ولا حد بيشاغل مكة. قيادة السعودية قتل والنفس المحرمة، السعودية وقيادتها جربت حظها، فهم بيحركوا لنا المرتزقة. ابصروا على موقف وقع لكم وعلى خزوة، بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ندعي من عادوا في صف السعودية، نقول له ضم جلدك، انجاب جلدك، نجي جلدك. لحنا عن فلت ولا احنا مراجعين، بسروا على وعد قد وقع. صحنا الجن والمخاء، وعد الجن بحر ابيض وبحر احمر، قلنا وعد اخبار على السعودية وقيادتها ومن بيتحالف معاها ومن بيقاتلنا. وعد الجن مسنب، انجوا بجلودكم كل واحد يقوم يضوي. قلنا لكم من اول الواع، اضووا لكم، روحوا لكم، استحوا على ارواحكم، سمعتوا بنا، خزيتوا بنا، لا فيكم رجاله ولا انتوا رجال لو ما تفعلوا من هذه البخاسه ومن هذه المواقف الواضيه، بتثمنوا نفوسكم بقر شيء. حماي والله على التقول، قلنا لكم قوموا اضووا اضووا اضووا. السعوديه غريمه الشعب اليمني كامل، ونحيي الاحرار الابطال الذي بيوقفوا في وجه الاحتلال في المناطق الجنوبيه، نحييهم. وجلودنا من سير جلودكم، وبنادقنا من شق بنادقكم. هذا غازي ومعتدي ومحتل، لا يمكن ان احنا نسكت على ابدا، ولا يمكن بقاء على الاراضي اليمنيه مهما كلفنا. فالكف جنب الكف، نحقق لنا هدف. هذا ولا السعوده ومنهم داخل البلاد دخلوا بطريقه غير قانونيه، حرم عليهم يسنبوا يوم ابيض. بتتفن رجاء وقد فحينا برجاء، والسعودية هاليوم 12 سنة وهي جالس محاصرة لنا. لو ما قلنا نتخارج نسد، وإن نواياهم خاسرة. لو هم حق يلفلف والموقف الذي فعلوا ويصلحوا مواقفهم وجرائمهم اللي فعلوها في الشعب اليمني 4 سنين، كما يفعلوا النسودنة، كما يتفاوضوا، وذا حين بيحرك أدوات الداخل البلاد، يدل على ان نوايا خاسره، وانه جالس في هذه السيره يشتي يفرض سيادته على الشعب اليمني. من الذي عيرضى؟ من الذي عيستقم له؟ من الذي عيخطى على ما يشتي؟ بعيد عليه بعد السماء والأرض. الله الله يا رجال داخل المناطق الجنوبية، والله إن إحنا بنبصر الوضع وإن إحنا نتألم. وقفة واحدة وخضية واحدة على العدو يخرج من البلاد، والبلاد بلاد الناس جمعة. غير الكلام هذا ما بش إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
11: جارح بشليل.
13: سام اف ام،
14: كادر ومعرفة،
13: خطة ومنهج،
14: علوم ومعارف،
13: قضايا وتواصل،
14: جماهيرية تامة
13: ومنوعة بامتياز.
14: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.
14: سام اف ام تقدم
15: ذاكرة العدوان والانتصار.
16: العاشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025.
17: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان أكثر من 20 غارة على مديريات حرب وعبس وميدي في محافظة حج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب اثنين بغارة جوية للعدوان استهدفت سيارتهم في منطقة فاس بمديرية بكيل المير في محافظة حج.
18: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
17: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن العدو ارتكب 104 خروقات في الحديدة، بينها تحليق طائرتين حربيتين وسبع طائرات تجسسية في الجاح والتحيدة والجبلية وحيس في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن ست غارات أخرى على قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي سرواح ومدغل في مارب، واستهدف العدوان بست غارات مناطق متفرقة من مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس ومقبنة واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، كما تضمنت الخروقات تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية وخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأحيال النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 41 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق مكثف للطيران المسير وإلقاء قنبلة على حيس وخروق بالقصف المدفعي وبالأعيال النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب مواطن وتضررت سيارته بشظايا قذيفة أطلقها العدو السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً من نوع قاهر واحد على قاعدة خميس مشيط الجوية في قطاع عسير المحتلة، أصاب هدفه بدقة عالية، كما تمكن المجاهدون من تطهير عدة مواقع تسلل إليها المرتزقة في منطقة ملح وبران، وقتل وأصيب العشرات منهم بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تطهير عدة مواقع تسلل إليها المرتزقة في نهم، كما قتل عدد كبير من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في معسكر كوفل بمأرب، كما قتل وأصيب عددا منهم في عملية تطهير للمواقع في منطقة حام السفلى شرق مديرية المتون. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم أسر آخرين في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمنطقة سداح في مصلوب، وتم اغتنام أسلحة بينها قناصات ومعدلات وكميات كبيرة من الذخيرة في المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم تدمير آلية تقل مرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة برباشة، وقتل من على متنها تزامناً مع عملية تفجير مدرعة للمرتزقة في منطقة الضباب بتعز بعبوة ناسفة، وقتل مرتزقة كانوا بجوارها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجم مجاهدو الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة في منطقة نوبة علاية بالهامل بتعز، كما أسفرت العملية عن قتل وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة، فيما أسفرت عملية هجومية مماثلة على مواقع العدو في الوازعية من سقوط 3 قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دك سلاح المدفعية تجمعات المرتزقة في صفر الحناية في حام بالمتون في الجوف، وخلف قتلى وجرحى في صفوف الأعداء، كما نفذ الأبطال المجاهدين عملية إغارة على مواقع المنافقين في السلان أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في نقيل الخشبة، كما استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في قيادة صلة وبوابتها بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تم إحراق طقمين عسكريين للمرتزقة وجرافة، وقتل وجرح من كان على متن الآليات في عملية نفذتها وحدات الجيش واللجان الشعبية هاجمت خلالها تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة الهامل بموزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من إعطاب 4 أطقم ومدرعة، ما أدى إلى مقتل من عليها من المرتزقة، وتم قنص 4 في عملية مباغتة بمثلث الفازة في الساحل الغربي، ودمر المجاهدون طقما محملا بالمرتزقة في التحيتة في الساحل، ما أدى إلى وقوع وإصابة من كان على متنه قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ بدر 1 بمركز القيادة والسيطرة للغزاة والمرتزقة قبالة سقام في نجران، أصاب هدفه بدقة وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف العدو، كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر 1 F على معسكر الغزاة والمرتزقة في رجلة بنجران المحتلة، ما أدى إلى قتل وإصابة العشرات في صفوف العدو ومرتزقته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت مطار أبها الدولي بعسير، وقال العميد سريع إن العملية الأولى استهدفت محطة الوقود في المطار وأصابتها بدقة عالية، واستهدفت الثانية برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آلية لمرتزقة العدوان مزودة بمعدل رشاش بعبوة ناسفة في جبهة حام بالمتون، وقتل من كان على متنها، كما لقي أفراد مجموعة كاملة من المرتزقة مقتلهم بكمين محكم لوحدة القناصة في المهاشمة بمديرية خب والشعف، كما تم قنص 6 عناصر آخرين من المرتزقة في جبهتي أسطر والعقبة بذات المديرية في عمليات متفرقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نصبت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين كمينا محكما لمجموعة مرتزقة في جبهة الجحملية، ما أدى إلى مقتل وجرح مجموعة منهم، كما نفذ الأبطال المجاهدون عملية هجومية على مجموعة مرتزقة العدو السعودي في محور نجران في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: فيها عن الخدمة نهاية يوليو الماضي بفعل الضربات اليمنية. الحصار السعودي يقتل التوأم السيامي بعد 10 أيام من المعاناة، ويفرض تراجعا حادا في سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة. استشهاد طفلين وإصابة آخر بنيران عناصر تابعة للعدو السعودي في الذكرى 8 لأفظع جريمة سعودية بحق أطفال اليمن.
2: نتنياهو هو وحده الذي عطل التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار طوال الثلاثة سنوات الماضية.
1: الفصائل الفلسطينية تحمل الوسطاء مسؤولية الضغط على العدو بعد انقلابه على اتفاق شرم الشيخ، وخلاف متصاعد بين ترامب ونتنياهو. جدل سياسي واسع في لبنان عقب نشر العدو خريطة تضم نصف مساحة البلاد وتكثيف انتهاكات وسط صمت رسمي مريب. الخارجية الإيرانية مفاتيح هرمز مرتبطة بالظروف وشروط إيران، واتفاقية مكة تؤكد فشل الرهان على الحماية الأمريكية. ترامب في مأزق يبحث عن مخرج طوارئ في ظل انتقادات سياسية حادة وضغوط اقتصادية خانقة وتراجع في شعبيته. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. الأمن لا يشترى ولا يقبل التجزئة، والمتغطي بأمريكا عريان، حقيقة استيقنها حكام الرياض بعد فوات الأوان، فهرولت لسلق تحالف ثلاثي تحت أستار الكعبة في شهادة عملية على فشل وسقوط نظرية الحماية الأمريكية مقابل المال الخليجي، على أن نظرة العدو الإسرائيلي تحدد معيارية وجدوائية الخطوة الثلاثية، والعدو هنا لا يراها تهديدا بقدر ما يصفها بتحالف ورقي لا يملك الركائز العسكرية ولا يشكل تهديدا للغدة السرطانية، بل يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل. والأخيرة على مرأى التركي والباكستاني والسعودي تنقلب على اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة دون خوف، وتنشر خريطة توسعية مثيرة للجدل والغضب تقضم نصف مساحة لبنان، مستفيدة من تنازلات سلطة مستنسخة من سلطة رام الله الصامتة على تقطيع أوصال الضفة والقدس وتهجير سكانها قرية قرية. وما يعمله العدو في الضفة لا يختلف عما يجري في جنوب سوريا. يمنيا، وفي الذكرى 8 لجريمة أطفال ضحيان، أفظع جريمة سعودية بحق الطفولة اليمنية، قتلة الأطفال يضيفون بالنار والحصار أطفالا جددا إلى قائمة إجرامهم، ومن واقع الظلم المستمر بلا انقطاع والحصار المتواصل بلا أفق ينقل اليمن معادلاته وكلفة حصاره إلى العمق السعودي، فارضا بعون الله معادلات ردع متصاعدة موجعة ومتعددة الاتجاهات في ظرف أسابيع، حيث أرامكو تمدد إغلاق مصفاة جيزان إلى نهاية الشهر الجاري، وما جرى ويجري ليس نتاج عطل تشغيلي بل نتيجة عمليتي 27 من الشهر الماضي والتاسع من الشهر الحالي. وأحلى ما في الأمر أن طاقة إنتاجية بحجم 400,000 برميل يوميا ستتعطل على مدى شهر وربما أكثر، على أن ما حل بأرامكو جيزان وينبع وبقيق وليلى وأخواتها والسعودية وأدواتها صورة مصغرة عما يمكن أن يحل بمنشآت السعودية ومصالحها في حال التصعيد الشامل.
3: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء. روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: بعد يوم من استهداف القوات المسلحة مصفاة جيزان، أعلنت شركة أرامكو تمديد إغلاق المصفاة حتى 30 من الشهر الجاري، في خطوة تعكس هشاشة البنية النفطية للسعودية وبتداعيات كارثية في حال التصعيد الشامل.
2: تحت وطأة عمليات القوات المسلحة، شركة أرامكو تعلن تمديد إغلاق مصفاة جيزان. تلك صورة مصغرة لما يمكن أن تسفر عنه مرحلة التصعيد الشامل من تداعيات كارثية على كامل منشآت أرامكو. ونتيجة العملية الأخيرة وتأثيرات الأولى الأكثر زخما، اضطرت أرامكو إلى تمديد إغلاق المصفاة حتى 30 من أغسطس الجاري، بعد أن كان مقررا إعادة فتحها في 15 من الشهر ذاته. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة استهداف المصفاة ردا على اختراق الأجواء اليمنية، بينما اعترفت وزارة الطاقة السعودية بنشوب حريق في أحد مرافق المصفاة دون أن تذكر أسباب ذلك. تتكشف تدريجيا حدود القدرة السعودية على احتواء الأضرار الناجمة عن العمليات اليمنية، سيما مع الأضرار الجسيمة التي رصدتها الأقمار الصناعية في مجمع دورة التغويز المركبة ومنطقة الخزانات، فضلا عن التعطل المستمر لوحدة الإصلاح التحفيزي نتيجة مشكلات تشغيلية سابقة. على الصعيد الاستراتيجي، تسلط العمليات اليمنية الضوء على الحساسية المفرطة للمنشآت النفطية الكبرى، حيث تمثل مصفاة جيزان بطاقتها التكريرية البالغة 400 ألف برميل يوميا ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد السعودي ومنظومة الإمدادات الإقليمية. ولا تقتصر تداعيات هذا الإغلاق على النطاق المحلي أو الإقليمي فحسب، بل تمتد لتعميق جراح أسواق الوقود العالمية التي تواجه بالأصل أزمات متلاحقة نتيجة توقف مصاف عدة في منطقة غرب آسيا بفعل الحرب على إيران، إضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية. في الخلاصة، فإن تمديد إغلاق مصفاة جيزان يرسخ حقيقة الهشاشة التي تعاني منها البنى التحتية لقطاع الطاقة السعودية، مع تداعيات كارثية تترقبها الأسواق في حال الاتجاه نحو التصعيد الشامل.
1: وفرض اليمن خلال أسابيع معادلات ردع متصاعدة على العدو السعودي، نقلت كلفة الحصار والتصعيد على اليمن إلى المصالح الحيوية والاقتصادية السعودية.
3: من مطار صنعاء الدولي بدأت قواعد الاشتباك تتغير. في 3 يوليو أعلنت القوات المسلحة اليمنية التصدي لطيران سعودي حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط، ووجهت في اللحظة نفسها تحذيرا بأن أي عدوان جديد سيضع المطارات والمصالح الحيوية السعودية في دائرة الرد،
4: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
3: بعد 10 أيام جاء التطبيق الأول، غارات سعودية على مطار صنعاء ورد بالصواريخ والمسيرات نحو مطار أبها. لم تكن أبها سقف المعادلة بل نموذجها الأول، ومن هنا اتسعت دائرة الرد من مرفق بمرفق إلى منظومة مصالح بمنظومة مصالح.
0: مع أنه كان ردا متواضعا لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: البحر كان المساحة الأثقل في هذه المعادلة، فهناك تمر واحدة من أهم دوائر الحركة الاقتصادية السعودية. وفي 20 يوليو أعلنت القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على السعودية لتنقل مبدأ المعاملة بالمثل من استهداف المنشآت إلى الضغط على حركة المصالح نفسها. بعد يومين فقط بدأ التنفيذ، ناقلات نفط سعودية استهدفت وأخرى أجبرت على التراجع، وهكذا لم ينتقل اليمن من معادلة إلى أخرى بقدر ما وسع المعادلة ذاتها من نقطة الضغط إلى مركز الثقل. ومع اتساع المواجهة دخل النفط نفسه دائرة الضغط، مصافي جيزان وينبع، السفن وخطوط نقل الخام، ثم امتدت العملية بحريا مع تغيير مسارات الناقلات. وبحلول 5 أغسطس أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف 8 سفن نفطية ومنع وإجبار 29 أخرى على التراجع في البحرين الأحمر والعربي. المعادلة هنا لا تتوقف عند إصابة سفينة، بل تتجه إلى جعل حركة النفط السعودي نفسها أكثر تعرضا للمخاطر وملاحقة مسارات الالتفاف إلى الاستهداف من جنوب البحر الأحمر إلى شماله. ثم اتسعت القاعدة مرة أخرى في 6 أغسطس حين أعلنت القوات المسلحة استهداف تحشيدات سعودية في الرويك والعبر والثنية والوديعة قبل أن تتسع الضربات إلى صحن الجن ثم المخا. وهنا انتقلت المعادلة من الرد بعد الهجوم إلى استهداف التحشيد السعودي استباقا لتحضيرات عدوانية. خلال أسابيع اتسعت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد إلى معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما وجدت، وبذلك تقلب صنعاء معادلة استمرت سنوات إلى معادلة تربط فيها أي خطوة عدائية سعودية بكلفة مقابلة على مصالح المملكة. هنا تحديدا تتشكل معضلة النظام السعودي، فخفض التصعيد يعزز وزن المعادلات التي فرضها اليمن، بينما توسيعه قد يفتح ساحات إضافية من الردع. لذلك لم يعد السؤال هل تستطيع السعودية مواصلة الحصار على اليمن أو الذهاب إلى التصعيد، بل كم ستدفع مقابل استمراره، ومتى تصبح كلفة هذا الضغط أعلى من كلفة إنهائه.
1: وتراجعت نسب وصول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة بنسبة 96% نتيجة سلسلة ممنهجة من العدوان والقصف والتدمير وإجراءات الحصار والحجز والمنع التي انتهجها العدو السعودي لتدمير ميناء الحديدة.
5: تمثل الحاويات عصب عمل الموانئ، وتشكل السلسلة اللوجستية المرتبطة بها أساساً للأعمال والوظائف ودورة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتقليص البطالة. استهدف العدو السعودي منظومة عمل ميناء الحديدة المرتبطة بسفن الحاويات من خلال استهداف الكرينات والرافعات الجسرية بغارات عدوانية في 17 أغسطس 2015 ميلادية، انتهاج سلسلة من إجراءات الحصار والمنع والحجز حالت دون وصول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة، وهو ما تسبب في تراجع نسبة وصول سفن الحاويات إلى الميناء بنسبة وصلت إلى 96%.
6: فمثلا نشاط الحاويات فقط ما بعد في عام 2025 تراجع بنسبة 79% مقارنة بعام 2014. هذه هي المقارنة، وهنا هو ما يمكن تحديد إن كان هناك خسارة ولا لا. نعم، بل وصلت في عام 2022 إلى فاصل إلى 96% ما يخسر حاويات، يعني 4% فقط من حجم النشاط في عام 2014. يعني هذا رقم مهول جدا، هذا يحكي واقع موانا الحديد.
7: قضية الحاويات أن جميعها تتجه إلى جيبوتي وتخضع للتفتيش. قضية الحاويات لأن فيها بضائع تخدم الشعب اليمني وبضائع مهمة في استهلاكها اليومي أو في حياته اليومية. تلاحظ كميتها تكون السفينة تحمل 300 حاوية 400 حاوية، يعني لا تتجاوز 4000 سفينة، بينما 194 في عام 2014 تتجاوز 12000 حاويه، 13000 حاويه، 14000 حاويه، يعني معدل على ما قلت 90% و99%. تعمد العدو في هذا الحاويات كونها الرافد الرئيسي لعمليه الموانئ.
5: تراجع وصول سفن الحاويات الى ميناء الحديده بنسبه 96%، حيث كان يستقبل ميناء الحديده 14000 حاويه قبل العدوان والحصار السعودي كمعدل سنوي. لتتراجع أعداد الحاويات خلال سنوات الحصار السعودي المستمر منذ 12 عاما إلى ما بين 300 و400 حاوية في العام.
8: نسبة تأثر ميناء الحديدة من عدم وصول سفن الحاويات من 80% إلى 90%، لأن التجارة العالمية كلها متجهة إلى التحوية أو اتجهت إلى التحوية أصلا. ينعكس هذا على المواطن وعلى العامل وعلى الموظفين اللي ذكرتها لك في السلسلة اللوجستية هذه كاملة إلى أن تصل إلى المحافظات، وعد لك 100000 أسرة أو أكثر في السلسلة اللوجستية هذه الطويلة. هذا مباشر، لأن زي ما شرحت لك سواق القاطرة، الموظفين، العاملين اللي بيصور مستندات المطاعم، الطريق، الدورة المستندية، الجهات ذات العلاقة، هذه كلها مباشر. كيف الغير مباشر؟ حدث ولا حرج.
9: لجأ العدو السعودي إلى احتجاز الحاويات وصولا إلى منع إبحار سفنها إلى ميناء الحديدة من خلال إجراءات تسببت في إتلاف حمولتها ومنع إبحارها إلى ميناء الحديدة وصولا إلى فقدان الخطوط الملاحية القدرة التشغيلية إلى الميناء. حجز الحاويات لم يقتصر على أصناف السلع التي منع العدو السعودي وصولها إلى ميناء الحديدة، وإنما شمل الحاويات البحرية نفسها، وهي أصول وممتلكات تشغيلية تعود للخط الملاحي. تحمل الخط الملاحي تكاليف وأضرار احتجاز وتجميد ومنع وصول الحاويات وفقدان القدرة على تشغيلها أو تدويرها في رحلات أخرى. الخط الملاحي ومالك الحاويات لم يكونا قادرين على إعادة تحميل الحاويات أو تغيير وجهتها أو التصرف فيها. نتيجة لذلك تعرضت بضائع سفن الحاويات للتلف والانتهاء ولم تعد صالحة للاستهلاك، ومنعت بعد ذلك من الوصول إلى موانئ البحر الأحمر انتهاء بفقدان الخطوط الملاحية للقدرة التشغيلية وتجنبها الشحن إليها. من ميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
1: في خبر صادم ومحزن، توفيت الطفلتان السيامي فور أصولهما عبر البر إلى مدينة عدن في صورة تعكس التداعيات الكارثية لاستمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء الدولي.
10: الحصار السعودي يقتل هذا السيامي بعد 10 أيام من الصراع من أجل البقاء. الحصار السعودي الأمريكي على مطار صنعاء الدولي حرم هاتين الطفلتين المولودتين وهما بحالة سيامي من حقهما في العلاج والحياة، وأفقد الأمل لدى أسرتهما من السفر عبر مطار صنعاء، ما اضطرها للسفر برا إلى عدن رغم المخاطر الصحية على الطفلتين وما يهدد حياتهما، وهذا ما حصل.
11: هاتين الطفلتين وكما نرى كانت هذه الحاضنة التي يرقدان فيها الآن أصبحت خالية. تم تنبيه الأهل أن نقل الطفلتين عبر البر أمر يعرضهما للخطر وقد يموتان ولا يتحملان الوصول إلى عدن. لو كان مطار صنعاء مفتوح كانت سوف يتم نقل الحالتين بأسرع وقت ممكن بعد ساعات من ولادتهما إلى مركز المتخصص، كان سوف يخضعان لإجراءات طبية سريعة تمكن من يعني إنقاذهما واستمرارهما في الحياة. ولكن للأسف إغلاق مطار صنعاء، الصعوبة الكبيرة التي نواجهها بسبب الحصار، حصل التأخير الكبير في نقلهما ونقلهما عبر البر في ظروف طبية غير ملائمة وغير صحية. يعني هاتين الطفلتان تواجدتا داخل المستشفى يعني على مدار الساعة كانين تحت الأكسجين، كان خروجهما من الأكسجين أمر يعني كبير وخطير جدا. للأسف توفت الطفلتين وهم في الطريق إلى عدن.
10: لم تكن هذه الحالة هي الوحيدة التي نالها من الحصار والعدوان ما نالته، فمنذ اندلاع العدوان الظالم وإلى اليوم توفي ما يقارب 500,000 يمني بسبب الأمراض وانتشار الأوبئة وانهيار النظام الصحي ونقص الأدوية المنقذة للحياة في ظل الحصار السعودي المطبق والمستمر، فيما لا يزال آلاف المرضى على قوائم الانتظار مهددين بالموت الصامت.
12: هناك أكثر من حوالي 500,000 من الذين توفوا نتيجة عدم قدرتهم للسفر للخارج أو الذين انقطعت عليهم الأدوية المنقذة للحياة. أكثر من 15,000 من مرضى السرطان هم بحاجة لعمل المسح الذري في الخارج للمتابعة والتقييم. 120,000 بالنسبة لمرضى السرطان هم يواجهون خطر الموت نتيجة قلة الأدوية وأيضا عدم إدخال أكثر من 12 صنف دوائي هي من الأدوية المنقذة للحياة. 40,000 من مرضى الثلاسيميا أيضا يواجهون الخطر نتيجة انعدام الأدوية وعدم إدخالها عبر مطار صنعاء الدولي. هم بحاجة للسفر للخارج كرقم أكيد قد يتجاوز 250,000 من المرضى الذين هم بحاجة للسفر للخارج، وقد يتضاعف هذا الرقم.
10: 12 عاماً من استمرار الموت الصامت نتيجة الحصار، اليمن لا يزال يشدد على استحقاق رفع الحصار عن المطار والموانئ، استحقاقات ما كان ينبغي أن تخضع للتفاوض والمساومة لولا الكبر والطغيان السعودي، كبر وطغيان دفع مرحلة خفض التصعيد نحو الانهيار، وحتم على صنعاء فرض معادلات كسر الحصار. فهل آن لقارون العصر أن يرفع حصاره، أم ينتظر من اليمن ما هو أقسى وأشد ثأرا لهذا السيامي وملايين المحرومين في اليمن؟ إسماعيل المضواحي، المسيرة، صنعاء.
1: أفاد مراسلنا في الحديدة باستشهاد طفل بقذيفة أطلقتها عناصر تابعة للعدو السعودي على إحدى القرى بمديرية الجراح جنوبي المحافظة. مراسلنا في الحديدة أضاف أن الطفل عوض قداس يبلغ من العمر 14 عاما ارتقى شهيدا وهو يرعى الأغنام بعد تعرضه لشظايا قذيفة هاون أطلقتها عناصر تابعة للعدو السعودي على منطقة الحليصي جنوبي الجراحي. وفق شهادات أقارب الشهيد فإن الطفل فارق الحياة في المزرعة قبل نقله إلى المستشفى في المنطقة.
13: تم استهداف الولد هذا صلاح اسمه عوض محمد خادم قداسي تقريبا الساعة 3 العصر، وخوته هنا كانوا والضربة وقعت جنب فوقهم حتى ولد ميت وخوته سقطوا وقاموا وهو توفى. والحمد لله وجت الضربة من الجهل من الجبهة حق العدو، سمعنا القارة حق من هناك.
14: حصل من قبل العدوان قذيفة تمت بقضاء على الولد اسمه عواض محمد صالح قداسي. والله رسالتي أن يكفوا عدوانهم من علينا من ضرب المواطنين، وكذلك ما حدث من قبل
15: من يستهدف المواطنين
14: ولا يضر إلا المواطن، هذا الهدف الأول.
1: وارتكب مرتزقة العدو السعودي بمحافظة تعز اليوم جريمة جديدة بحق الطفولة باستهدافهم قرية المسادر بعزلة التباشع بمديرية صابر الموادم بقذائف المدفعية، ما أسفر عن استشهاد طفلة وجرح طفل آخر، فيما يواصل المرتزقة قصف الأعيان المدنية شرق وغرب مدينة تعز تنفيذا لأجندات العدو السعودي.
16: هذه الشهيدة
17: أمانة معاوش رأس، سوي رأس، سوي رأس، معاوش رأس،
16: هذا بقية أشلاء رأسه، ها هذه الأشلاء.
18: جريمة مروعة وانتهاك آخر جسيم يرتكبه مرتزقة آل سعود بتعز المحتلة باستهدافهم قرية المسادر بعزلة تباشعة بمديرية صبر الموادم بقذيفة راحت ضحيتها طفلة تناثرت أشلاؤها على وقع انفجار القذيفة، فيما أصيب طفل آخر في أنحاء متفرقة من جسده نقل على إثرها إلى المستشفى.
19: نحن مروحين من المدرسة بعد وقعت قذيفة
18: من المرتزقة
19: لا
15: من زرتي؟
19: ايوه وسط القريه.
15: ايوه
19: من بيوت.
15: شاش وتعورت انت؟ هل في شاه؟ هل في بنت ثانيه؟
19: بنت
15: توفت.
19: توفت انتهت.
15: تعور زمان
19: ما حصلنا الارجل حقه.
20: البنت اشلاء لقطنا اسم من تحت من راسي من الصبح لقطتك يا زلمه. والله لقطنا دخلت اسم هذوم انا وقصي وهذا ملقط من الصبح هنا.
21: وهذه الجريمة التي تفوها على المواطنين هذا أكبر غلط وأكبر ظلم وأكبر جريمة بحق الشعب اليمني.
18: جريمة مروعة وضحايا أبرياء يتعمد مرتزقة العدوان استهدافهم خدمة لأسيادهم الصهاينة. لا ذنب لهم سوى أنهم يمنيون أطفال انتزعت أرواحهم وسلبوا حقهم في الحياة ليعيش الخائن المتصهين.
22: من يخون وطنه يخون أهله، والذي يتعامل مع العدو على وطنه يتعامل مع العدو لأهله.
21: قتلهم الله، الله يقتلهم. هذه ثاني مرة هم ثالث مرة هم يضربوا الأبطال بيتحقين. الله يقتلهم.
18: جريمة جديدة تضاف إلى سجل حافل بالجرائم لمرتزقة العدوان، وبعد أقل من يومين اثنين على ارتكاب جريمة مماثلة أسفرت عن إصابة امرأتين وطفلين في عزلة الربيع بمديرية التعزية في وقت أمطر فيه المرتزقة منازل المواطنين في تلك المنطقة وغيرها بوابل من القذائف تلبية لتوجيهات العدو السعودي. جرائم لن تمر ولن تسقط بالتقادم يؤكد الأهالي. فضل النهار المسيرة محافظة تعز.
1: من أجهد نفسه في ترصد حافلة تقل عشرات الأطفال لإزهاق أرواحهم ليس غريبا أن يكرر الغواية والحماقة بإصراره على مواصلة جريمة الحصار ضد الشعب بأسره، حيث ارتكب النظام السعودي في مثل هذا اليوم مجزرة بحق أطفال ضحيان بصعده.
23: رجال اسعفوهم يا رجال.
24: التاسع من أغسطس يعيد التذكير بواحدة من أفظع جرائم العصر الحديث ارتكبها النظام السعودي عام 2018. 42 شهيدا وأكثر من 70 جريحا من الأطفال ومعلميهم ومدنيين ضحية غارة للعدوان السعودي الأمريكي في مدينة ضحيان بمحافظة صعدة.
23: طيران عدوان سعودي. يا الله أطفال.
25: استهداف السوق العام والهض في مدينة ضحيان بغارة جوية من برد العدوان الملكي. استهداف
26: آدم تصورنا هذا ظلم عدوان الله ولا رسوله.
24: عام ثامن ولا يزال جرح حافلة أطفال ضحيان غائرا، ذكرى مؤلمة لمجزرة استباحت الطفولة ومأساة لا تسقط بالتقادم يؤكد الأهالي والشعب اليمني.
27: من المفترض به أن يضمد الجراح وأن يلملم تلك ما قد عمل خلال الأعوام الماضية. اليوم يرتكب ضرب مطار صنعاء ولا يزال يمارس الحصار بعد مرور 9 أعوام، ومع ذلك نحن لا نزال رهن قول قائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين سماحة السيد عبد الملك بدر الدين سلام الله عليه، ونشد على أيدي إخواننا في القوات المسلحة بالرد على تلك الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان خلال الأعوام السابقة وفي هذه الأيام.
28: استشهد أبيهم في هذا اليوم في سوق ضحيان، وكان معه محل صالون حلاقة، والطلاب وقفوا قدام المحل، ولما ضرب الطيران العدوان الأمريكي السعودي عليه واستشهد والدي وفي نفس الجريمة نفسها في نفس اليوم.
29: خلاص
30: مدع.
24: ومع إصرار العدو السعودي اليوم على مواصلة حصار الشعب اليمني وإبقاء حالة العدوان قائمة، تتكشف عدوانية العدو السعودي وتضع الضمير العالمي أمام اختبار أخلاقي. فهل سيسقط المجتمع الدولي مجدداً أمام بريق المال السعودي؟
1: أكدت المقاومة العراقية أنها أجلت الرد على العدوان السعودي الأمريكي على العراق في 29 يوليو الماضي، لكنها لم تلغيه. في وقت تتواصل المحاولات لثنيها عن الرد بما في ذلك عبر عروض مالية.
0: تأجل الرد العسكري الفصائلي في العراق على العدوان السعودي الأمريكي المشترك، لكنه لم يلغى. أجرت حكومة الزيدي حوارا مع الحشد الشعبي لدفعه نحو وقف الرد، ولا تزال تبحث عن سبل للوصول إلى ذلك، في حين تؤكد الفصائل المقاومة أن العملية لا تزال مطروحة على مسار التنفيذ دون تحديد موعد زمني. يقول قادتها إن المساومة على دماء الشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان 29 من يوليو الماضي لن تحدث. ثمة عروض تسويات كثيرة، بينها عروض مالية مقابل استمرار العمل على خطط ما تسميه حكومة الزيدي حظر السلاح بيد الدولة، وتضع مواعيد نهائية للمهمة في سبتمبر أيلول المقبل وسط التعقيدات المستمرة. مخاوف الرد العسكري يقابل بخطاب داخلي يتكل على شعار منع تحويل الأراضي العراقية إلى مناطق لاستهداف الدول المجاورة، في حين أن بغداد أقرت في وقت سابق أن العدوان السعودي الأمريكي لم يستند إلى أدلة على قيام المقاومة العراقية باستهداف السعودية، وتجاهلت الرياض وواشنطن طلب بغداد انتظار نتائج التحقيقات. تأجيل الرد بطلب من قيادات في الحشد الشعبي بينها القيادي هادي العامري حدث لتفويت الفرصة على مخططات جر العراق نحو صدام داخلي وسط التوتر. ذلك يعني أن مخططات الصدام لا تزال قائمة، خاصة مع بقاء مشروع تجريد الحشد الشعبي من السلاح خلال فترة زمنية تتقاطع. من هذا النوع توضع أسئلة ملحة على الحكومة العراقية حول مشروعية الاستجابة للتدخلات الخارجية والحماس بشأن تنفيذها تماما كما تطلب، في الوقت الذي تعمل أطراف على شراء دماء المقاومين والضغط عليهم لتقديم تنازلات باهظة.
1: ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، مراسلنا في صعدة، قصف مدفعي للعدو السعودي يستهدف مناطق من مديرية شدة الحدودية. إذن إلى غزة، وفي وقت يتجدد أو في وقت تتجدد فيها الخروقات والاعتداءات الصهيونية، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد طفلة متأثرة بإصابتها بنيران قوات العدو قبل أيام في مواصي خان يونس، في حين أصيب آخرون في مناطق مختلفة من القطاع المحاصر. وفي خان يونس أصيب عدد من النازحين جراء إطلاق جنود العدو النار بشكل متعمد ومباشر على خيام النازحين قرب مفترق الإقليمي، وجرح طفل أو جرح طفل بنيران العدو في حي النجار تزامنا مع قصف مدفعي طال شارع الطينة جنوبي المدينة وإطلاق نار في منطقة قيزان رشوان من الآليات. وفي شمالي القطاع وشرق مدينة غزة أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداءات صهيونية في جباليا وحي تفاح، في حين سجل إطلاق نار من الزوارق في بحر مدينة غزة. وواصل جيش العدو العمليات الهندسية لإنشاء موقع عسكري مستحدث بمنطقة قوز أبو جريبان جنوبي شرق مدينة دير البلح، وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية 6 جرحى وفق تقديرات الصحة، الذي أشار إلى استشهاد 1258 شهيدا وجرح 4145 منذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى انتشال 807 حالات ليصل العدد التراكمي إلى 73386 شهيدا و174256 جرحى. ورصدت مراسلتنا في غزة ردود فعل الفصائل الفلسطينية على تصريحات رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها رفضه الخطة الأمريكية لوقف الحرب على غزة.
2: موافقة الفصائل الفلسطينية على خطة البنود 15 للدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار لم تكن كافية من وجهة نظر إسرائيل، التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها رفض الخطة.
3: نتنياهو هو وحده الذي عطل التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار طوال الثلاثة سنوات الماضية، وهو يتحمل كامل المسؤولية أمام التاريخ وأمام العالم وأمام المجتمع الدولي بأسره. هو يتحمل المسؤولية عن حرب الإبادة، هو يتحمل المسؤولية عن كل هذه الدماء التي أريقت وعن كل هذا الدمار الذي أصاب قطاع غزة وأصاب الشعب الفلسطيني.
4: وعندما وافق الفلسطين على خارطة الطريق هو لتجنب الشعب الفلسطيني والآلات والعذاب التي يريدها نتنياهو باستمرار القتل والدمار ضد الشعب الفلسطيني. والآن الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية وفي ملعب الوسطاء الذين مفترض أن يواصلوا الضغط على نتنياهو لإجباره للالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة أو ما تبقى من المرحلة الأولى حتى نتمكن من الانتقال للمرحلة الثانية ومرحلة التعافي ومرحلة الإعمار.
5: نقول للوسطاء، نقول للضامنين، عليكم المسؤولية الكبيرة للجم هذا الاحتلال وللجم هذه الحكومة حتى تستمر هذه الاتفاقية كما خطط لها وتنفيذها على أكمل وجه دون التلكك، دون المبررات التي يوجدها هذا الاحتلال الصهيوني بحكومته النازية.
2: ومع توقيت الرفض المرتبط بالانتخابات الصهيونية تتحول غزة إلى أكثر من ملف أمني أو تفاوضي، لتصبح أيضا ورقة انتخابية هامة لكل الأحزاب الصهيونية.
6: يعني من الواضح أن الاحتلال ما يزال يماطل، سيما أنه دخل في أتون معركة انتخابية، ويعتقد كل قائد سياسي أنه إذا وافق على تنفيذ ما جاء في الوثيقة 15 بند هي تأكل من رصيده الانتخابي، وبالتالي ربما يحاول أن يرفع القرار عن كاهله بالمماطلة والتأجيل إلى أن تدخل الانتخابات حيز التنفيذ.
2: ورغم توقف الغارات الجوية في القطاع منذ الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف تبقى حاضرة بعودة الغارات كمدخل للتنصل من الضغط الدولي. ويعيد رفض نتنياهو خطة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأوضاع إلى مربع الانتظار، انتظار تتقاطع فيه حسابات الحرب مع رهانات الانتخابات الصهيونية. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
1: كشفت أوساط العدو عن تصاعد الخلاف بين نتنياهو والإدارة الأمريكية بشأن ترتيبات غزة في ظل ضغوط واشنطن لخفض العمليات والانسحاب من مناطق في القطاع مقابل تمسك نتنياهو بموقفه أمام اليمين الصهيوني، ما يضع مستقبل التفاهمات بين الجانبين أمام اختبار سياسي وميداني.
7: كشفت أوساط العدو عن تزايد الخلافات بين رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية بشأن خطة غزة، في وقت تحاول فيه واشنطن دفع كيان الاحتلال إلى خفض العمليات والانسحاب من بعض المناطق، بينما يسعى نتنياهو إلى إظهار تمسكه بشروطه أمام اليمين الصهيوني.
0: في البيت الأبيض يتعاملون مع تصريحات نتنياهو في سياقها السياسي، ولا يرون مشكلة في موقفه طالما يواصل تنفيذ ما تطلبه واشنطن، خصوصا كبح الهجمات في غزة والتمركز خلف الخط الأصفر. نتنياهو أبلغ جريد كوشنر استعداده لمنح خطة النقاط 15 فرصة، وهذا سمح للأمريكيين بالضغط على حماس للبدء بنزع سلاحها.
8: نتنياهو لم تكن لديه مشكلة جوهرية مع الوثيقة في صيغتها الأولى، لكن تعديلها جعل نزع سلاح حماس يسبق الانسحاب، ما جعلها أكثر توافقا مع الموقف الإسرائيلي. لذلك فإن رفض نتنياهو لها الآن سياسي بالدرجة الأولى بعدما نجح اليمين في تصويرها وكأنها انتصار لحماس رغم عدم وجود سبب حقيقي للدخول في خلاف مع ترامب بشأنها.
7: لكن تصريحات نتنياهو العلنية تعكس اتجاها مختلفا بحسب أوساط العدو، مع انتقال الخلاف من النقاش الداخلي إلى مواجهة سياسية بشأن شروط تنفيذ الخطة بالتزامن مع استمرار التنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب حول الانسحابات من غزة.
9: مكورات أمرين لنا بمالخ الأيام الأخرين شيا مخلوقات بين ممشلة إسرائيل. الخلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة ترامب تتفاقم في عدة جبهات، خصوصا بشأن وقف الاغتيالات وتقليص العمليات في غزة. مسؤولون أمنيون ووزراء ضغطوا على نتنياهو لرفض هذه المطالب، فيما يبدو أن موقفه تغير بعد عودته من واشنطن ومع دخوله في تفاصيل الخطة.
10: لومار بصورة مفرشة إسرائيل لا مكبلت את המסמך 15 נקודות.
11: נתניהו מוקדם יותר היום, אנחנו יכולים לדווח שבדיונים שהתקיימו בשבוע.
12: נתניהו כאן قد وافق في المناقشات الأخيرة على خطة انسحاب من 3 نقاط قرب رفح بالتنسيق مع الأمريكيين، وعلى دخول قوة متعددة الجنسيات إلى هذه المنطقة، لكن موقفه تغير خلال الساعات 24 الأخيرة، وهو ما فاجأ المؤسسة الأمنية التي باتت تنتظر تعليمات جديدة على المستوى السياسي.
7: وشددت أوساط العدو أن هناك تباينا متزايدا بين التفاهمات التي جرى بحثها مع واشنطن والموقف العلني لنتنياهو، حيث تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة الإدارة الأمريكية على فرض ترتيباتها في غزة مقابل قدرة نتنياهو على الحفاظ على تماسك حكومته.
1: إلى لبنان، حيث تتعرض القرى في الجنوب اللبناني لاعتداءات إسرائيلية متواصلة يوميا تشمل عمليات تفجير وقصف المدفعية ومختلف أنواع المقذوفات التي ترميها المحلقات. وأفادت مصادر لبنانية أن العدو نفذ عملية تفجير بين بلدتي الطيبة ودير سريان في القطاع الشرقي، كما استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بلدة بني حيان، وتوغلت أيضا قوة من جيش العدو في الأطراف الغربية لقرية ميس الجبل، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتنشيط بالأسلحة الرشاشة واندلاع حريق في المكان. أما في القطاع الأوسط فقد تعرضت تلة علي الطاهر لقصف مدفعي مباشر، إلى جانب استهدافها بالبراميل المتفجرة التي ألقيت من الطائرات المسيرة المعادية. كما نفذ العدو عملية تفجير في بلدة صوتر الشرقية، أعقبها قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة باتجاه ميفدون. وفي بلدة حداثة جرى تنفيذ عملية تفجير مماثلة ضمن سلسلة الاستهدافات ذاتها. وفي القطاع الغربي نفذت قوات العدو عملية تفجير في بلدة مجد الزون، في حين طال القصف المدفعي قرية المنصوري في إطار موجة التصعيد المستمرة التي تتعرض لها القرى الحدودية والبلدات الجنوبية. وتتكشف أوهام التوسع الإسرائيلي بنشر خريطة اقتطاع لجنوب لبنان بالتوازي مع تصعيد ميداني، يأتي في ظل تنازلات رسمية مريبة.
13: لم تعد أطماع العدو خفية على أحد. خريطة جديدة نشرتها خارجية العدو الصهيوني تظهر اقتطاع أجزاء من جنوب لبنان وضمها إلى الكيان الغاصب، خطوة لم تكن محض خطأ فني بل تعبير صريح عن العقيدة الصهيونية الاستيطانية التي لم تتخلى يوما عن أوهام إسرائيل الكبرى.
14: هو جزء من عملية مدروسة تريد فرض وقائع جديدة. هذه السياسة تعتمدها حكومة اليمين الصهيونية على أكثر من مستوى، وهي تتحدث عن الضرورات الأمنية التي تتطلب منها توسيع عمق الأراضي المحتلة لتطال أجزاء من لبنان وسوريا وجزء من قطاع غزة وربما أجزاء من الأردن في مرحلة لاحقة.
13: ومع انسداد أفق المناورات الدبلوماسية وفشل جولة روما، ينصب الغضب الصهيوني على الميدان. قصف مكثف يطال الارتفاعات الحاكمة كتلة علي الطاهر، وجريمة إبادة بيئية متعمدة تحرق القرى وتجرف البنى التحتية، وأحياء بكاملها تباد بفعل عمليات النسف والتفجير في محاولة لفرض واقع عسكري يسبق أي استحقاق سياسي قادم. لكن المشهد الأشد مرارة لا يكتبه العدو وحده، بل تغذيه سلطة لبنانية ارتضت التماهي الكامل مع شروط العدو. فمنذ توقيعها على اتفاق الإطار وملحقه الأمني، تحولت التنازلات المجانية إلى نهج رسمي يضمن أمن المحتل وحمايته على حساب أمن اللبنانيين وكرامة أرضهم، مجردة البلاد حتى من حق الشكوى والدفاع.
14: لا شك أن حكومة أو السلطة اللبنانية تمارس نوع من التخلي عن حقها في أرضها، تتخلى عن الجنوبيين الذين هجروا من قراهم ومدنهم، وتتخلى عن حقها في الدفاع عن الأرض والعمل لاستعادتها، وتعمل وفق الإملاءات الأمريكية.
13: غير أن الخرائط التي تخط بالأوهام والاتفاقات التي تبصم بالاستسلام تسقط جميعها على صخرة الميدان، فالأرض التي تعمدت بالدماء لن تكون إلا لبنانية، وثبات أهالي الجنوب ومقاومتهم هو الخريطة الوحيدة التي تعترف بها هذه الأرض.
1: كشفت صحيفة يدعو تحرنوت الصهيونية أن نحو 80% من أعمال حفر الخنادق ضمن مشروع شرق جديد الذي ينفذه جيش العدو الإسرائيلي على امتداد الجبهة مع سوريا قد أنجزت، في خطوة تعكس حجم التحصينات التي يقيمها العدو لترسيخ وجوده العسكري في المنطقة.
15: ليس مجرد خندق على الحدود ولا تحصينا عسكريا عابرا، إنه مشروع أطلق عليه جيش العدو الإسرائيلي اسم شرق جديد. ويكشف وفق تقرير نشرته يدعو تحرنوت عن تحصينات واسعة يجري تنفيذها على امتداد الجبهة مع سوريا. منذ نحو عامين تعمل آليات وجرافات العدو الإسرائيلي على حفر الخنادق وإنشاء السواتر الترابية بعرض وعمق يلامس 4 أمتار وامتداد يقارب 70 كيلومتراً، فيما يقول التقرير الصهيوني إن نحو 80% من أعمال الحفر قد أنجزت. لكن المشروع لا يتوقف عند التحصينات، فالتقرير يكشف أن جيش العدو الإسرائيلي يعزز وجوده داخل الأراضي السورية، وأن اللواء 474 يحتفظ بنحو 9 مواقع عسكرية في عمق المنطقة، فيما يتحرك بقواته وينفذ الدوريات داخل القرى والبلدات السورية. أي إن العدو لا يبني عائقا أمام الحدود فحسب، بل يعمل على بناء مجال أمني داخل الأراضي السورية. واللافت أن ضابطا في جيش العدو قال لوسائل الإعلام الصهيونية إن القوات لم تنطلق من سؤال من هو العدو، بل من سؤال ما الذي يستطيع فعله. وبهذه العقيدة يتحول الجنوب السوري إلى ساحة عمليات مفتوحة، ويصبح المدني والراعي وحتى العابر في مرمى الشبهة والرقابة. وفي بلدة بريقة على مسافة نحو 1 كيلومتر من الحدود، وثق التقرير الصهيوني وجود قوات العدو بين منازل المدنيين في مشهد يعكس واقعا جديدا فرض على المنطقة. شرق جديد إذن ليس مجرد مشروع خنادق وسواتر، إنه منظومة عسكرية تترافق مع وجود داخل القرى ومواقع في العمق السوري، وتطرح سؤالا أكبر عن حدود المشروع الهندسي. هل يبني العدو الإسرائيلي تحصينات أم يرسخ خطوة بعد أخرى واقعا عسكريا جديدا داخل الجنوب السوري؟
1: إلى إيران. ورغم ترقب تفاهم إيراني عماني بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز، تأكد طهران أن مفاتيح المضيق ترتبط بمعادلة أوسع من حركة السفن.
16: مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ترى طهران أن الحرب ضدها لم تنتهي، فالمنطق الأمريكي القائم على مواصلة الضغط تترجمه إيران بعدم خوض مفاوضات مباشرة، وإن استمر تبادل الرسائل عبر الوسطاء. وفي المقابل تتحرك الدبلوماسية الإيرانية على مسار آخر مع سلطنة عمان لرسم خريطة العبور من المضيق، لكن المفارقة أن المباحثات الإيرانية العمانية لا تعني فتح المضيق.
17: الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب. لا نجري حاليا مفاوضات مع واشنطن، وقد اتفقنا مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز، ونبحث معها بعض النقاط الفنية، لكن فتح المضيق سيبقى مرتبطا بالظروف وشروط إيران.
16: التفاهم الإيراني العماني لا يعني أن هرمز سيفتح، فترتيب حركة الملاحة شيء وإنهاء القيود شيء آخر، ومن يبحث عن مفاتيح هرمز لن يجدها في خرائط العبور بل في الحسابات الأوسع للحرب والضغط والتفاوض.
18: في الحقيقة هذه المباحثات هي مستمرة وتتجه باتجاه إيجابي، ولكن هذا المسار منفصل عن مسار فتح مضيق هرمز. هذا اتفاق بين إيران وسلطنة عمان لتحديد المسارات، هذا أمر واضح. المسار الآخر فتح مضيق هرمز، هذا يعود بسلوك الولايات المتحدة. أمريكا يجب أن تنفذ ما هو عليها وفق مذكرة التفاهم، يعني من إنهاء الحرب بشكل نهائي، إبعاد قطاعها البحرية، رفع الحصار عن الموانئ، رفع العقوبات النفطية، وما ذكر داخل مذكرة التفاهم 14 بندا معظمه مسؤولية الولايات المتحدة. هذا لن ينفذ، أنا لا أعتقد أن الجانب الإيراني سيفتح مضيق هرمز، وسيبقى المضيق مغلقا ما دام أمريكا مستمرة بهذا السلوك العدائي.
16: رغم مزيج الضغوط الأمريكية، تعيد الجمهورية الإسلامية تعريف الصراع مؤكدة جهوزيتها لجميع السيناريوهات. سباق الزمن في مضيق هرمز لم يعد مجرد توصيف إعلامي، بل تحول إلى معركة مفتوحة تتداخل فيها المسارات الدبلوماسية والحسابات العسكرية. فبالتزامن مع المفاوضات الإيرانية العمانية يبقى الميدان رهين الحذر. علي جعفر، المسيرة، طهران.
1: كشفت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن ترامب تنازل إلى حد الاستعداد لإنهاء العدوان على إيران دون التوصل لاتفاق نووي، مكتفيا بإعادة فتح مضيق هرمز بعدما وصلت الارتدادات إلى الداخل الأمريكي، منبئة بأزمة اقتصادية خانقة تكلف حزب ترامب الانتخابات النصفية.
19: بشق الأنفس يسعى ترامب جاهدا في البحث عن مخرج من مستنقع دفعه إليه العدو الصهيوني، فيما يدفع الأمريكيون فاتورة العدوان على إيران. ووسط انهيار شعبيته وضغوط اقتصادية باتت خانقة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ترامب بات مستعدا لإعلان النصر المزعوم وإنهاء العدوان من دون التوصل إلى اتفاق نووي، مكتفيا بإعادة فتح مضيق هرمز، في تأكيد على أن سقف المطامع والأوهام الأمريكية بعد أشهر من القصف وكلفة بمئات المليارات من الدولارات انكمش إلى استعادة وضع ما قبل العدوان. غير أن طهران رفضت، مصرة على تعويضات بالمليارات وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع الحصار البحري. وللمرة الأولى في تاريخ الحروب الأمريكية الدموية ترتفع الأصوات السياسية والإعلامية المعترفة بفشل العدوان، حيث الأكاذيب الرسمية عن إنجاز كل الأهداف العسكرية تتهاوى أمام الوقائع الميدانية والاعترافات. شبكة CNN الأمريكية نقلت عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين إبلاغه كبار مستشاري ترامب سراً أن واشنطن تحتاج إلى مخرج من العدوان، في وقت يتحدث فيه الرئيس الأمريكي عن مفاوضات تنفي طهران وجودها أصلاً، بما يعزز حاجة ترامب لأي كذبة تخفض أسعار الطاقة على الأمريكيين، فيما يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS أن الشروط الإيرانية تجعل صناعة مخرج يحفظ ماء الوجه أصعب فأصعب. وفي الداخل الأمريكي تتصاعد الانتقادات لعدوان بلا هدف أو أفق، حيث تتضح الهزائم والخسائر يوما بعد يوم.
20: لقد خسر ترامب هذه الحرب. الولايات المتحدة أصبحت أضعف وأصبحت إيران أقوى، كما أن كلفة إعادة فتح مضيق هرمز ترتفع يوما بعد يوم. سأدعم أي اتفاق ينهي هذه الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز. الاتفاق الوحيد المتاح في هذه المرحلة هو برأيي اتفاق سيء للغاية، لكن هذه الحرب يجب أن تتوقف، لأن كل يوم تستمر فيه تزداد الولايات المتحدة ضعفا وتزداد إيران قوة، بينما يدفع المواطنون الأمريكيون الثمن مع استمرار ارتفاع الأسعار بصورة متواصلة.
1: Yes, I will support.
19: هذا وبدأت الأرقام تعكس ارتدادات العدوان لما هو أبعد من أسعار الطاقة والتضخم، فقد فقدت 23 ألف وظيفة في يوليو بعد انخفاض 103

0: تايوان. وتتوقع الأرقام واستطلاعات الرأي خسارة الجمهوريين مجلس النواب في انتخابات نوفمبر، فيما تتصاعد داخل معسكر ترامب نفسه اتهامات بأن العدوان خيض لحساب المجرم نتنياهو لا لحساب الأمريكيين.
1: رأت إيران أن اتفاقية مكة تؤكد أن دول المنطقة لم تعد قادرة على الاعتماد على الادعاءات الأمريكية بتوفير الأمن. وقال بقائي إن اتفاقية مكة تشير إلى تحول في إدراك دول المنطقة بأن الأمن ليس سلعة قابلة للشراء. وأوضح أن سياسة إيران تقوم على دعوة دول المنطقة إلى التعاون وتعزيز الأمن الذاتي دون الاعتماد على جهة خارجية، معتبرا أن هذا التحول يستحق الاهتمام. وأشار بقائي إلى أن طموحات الكيان ليست خافية على أحد، وأن هجماته على لبنان وفلسطين وسوريا وتهديداته لدول المنطقة كلها تعزز هذا الإدراك بأن دول المنطقة لم تعد قادرة على الاعتماد على الادعاءات الأمريكية بتوفير الأمن. وشدد بقائي على أن الولايات المتحدة كانت هي نفسها جزءا من انعدام الأمن في المنطقة، وأن الكيان الصهيوني لم يكن ليتمكن من ارتكاب جرائمه دون الدعم الأمريكي. وأكد أن الأمن في المنطقة.
2: القدس هي المحور،
3: وهنا صوت المحور،
2: إذاعة سام اف ام.
3: سام اف ام.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، والعود احمد.

0: that the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
1: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
2: يا يوسف،
3: روح على حومك.

0: مستحيل والله، لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
2: والله ضرب هادئ.

0: انت
1: نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندري أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندري جند جيشكم أم أرانب.

من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك.

0: سلمنا سفينة سعودية عند المحاصر.
1: سام اف ام إذاعة المحور.

0: أما العامل الثاني مما يصون الوحدة بين أبناء الشعب فهو النهج التحرري الذي يحافظ على استقلال هذا البلد ويساعد فعلا على تحقيق نهضة حقيقية لبلدنا وشعبنا. شعبنا العزيز بأحراره لن يقبل أبدا أن يكون مجرد ملف من ملفات اللجنة الخاصة السعودية يدار وفق حسابات ورهانات ومصالح خارجية تحت إشراف لجنة رباعية من الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي والسعودي، لأن هذا يشكل تهديدا كبيرا لهذا البلد في كل شيء، في حريته، في استقلاله، في حاضره، في مستقبله. فلا يمكن أن يخضع لذلك أبدا وأن يرهن مصيره على هذا الأساس. أولئك يعملون وفق حسابات هي حسابات عدوانية تدميرية تسيء إلى كرامة هذا الشعب، تحول هذا الشعب إلى شعب استعبد بكل ما تعنيه الكلمة لو قبل بذلك. لهذا فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرر، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أقزام لا يستوعبون أبداً أن يكون شعبنا حراً ولا يؤمنون بذلك إطلاقاً ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي يتافه، يكون في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما يقدرون ذلك وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز هو ثابت في التمسك بهويته الإيمانية ونهجه التحرري، فهي معاناة في سبيل الله تعالى ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم.
1: سام اف ام إذاعة المحور.

إن شعبنا العزيز وكما في الأعوام الماضية يحيي هذه المناسبة بفرح وابتهاج وسرور من منطلق قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقيم الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى الاستفادة من نور هذه المناسبة وما يتضمنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن سيرته ورسالته من هداية وبصيرة ووعي ونور وأثر تربوي عظيم، وبأنشطة وأعمال خيرية وإغاثية وإنسانية كنفحة رحمة من رحمة الله المسداة للعالمين. ثم هو اليوم يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضوراً كبيراً ومتميزاً وفي الصدارة بين شعوب أمتنا الإسلامية، معبراً بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسداً لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومتزوداً من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان وما يزداد به ثباتاً وتمسكاً بالموقف الحق وعزماً وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

0: أشهد أن محمد رسول الله. طرف يعني بلا هواجة، طرف بلا هواجة، لا عسل، ما فيش حتى مظاهر مسلحة.
1: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
2: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سياده. والله قد شكلنا عدة مجامع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثان من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
3: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعداد، بسلاحنا، بكل ما نملك إلى الجبهة.
1: ماضون بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من الله.
4: العدوان وحدنا.
5: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
6: اهلا يا ولي الله، حياك الله يا اهلا وسهلا. ولي الله يا الله، الحمد لله الذي شرفنا في الشهاده. الحمد لله الذي شرفنا في الشهاده. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب، لك الشكر.
7: عند رأت العدو الصهيوني اعمل امريكا اسرائيل
8: عامل محرك والله
7: طلعت العدو السعودي نحرقها بالقنابل. ما عاد تكفي فوارق. قص قص قص، وخسارة فيها قنابل. القنابل فيها خسارة.
9: اتصل لي الداعشي.
10: نعم.
9: قال لي، قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت تعطيه بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء ان شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهه. ما ترحم الا انت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. احنا ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
11: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
4: العدوان وحدنا.
12: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي. سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
13: أنا قصد الجيحة وأنصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيون إلى سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء يتجدد بكم ومعكم ومن خلالكم في العدوان وحدنا. هذه الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. نواكب كل جديد. جبهة أثيرية موحدة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وارتباط إذاعي مباشر مع أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج كل اثنين من الآن وحتى تمام 12:00. أهلا وسهلا بالجميع.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

العدوان وحدنا مواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. تستمعون لنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وارتباط إذاعي مع الإذاعة المحلية والإذاعات الوطنية والإذاعات الخاصة. أكثر من 30 إذاعة تنقل هذا البرنامج الجبهة الإذاعية الموحدة كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثانية عشرة. تستمعون لنا عبر أثير إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية على تردداتها 99.8 104.9 92.6 92.5 و96.5 و89.9 و103.3. عبر الإذاعات المحلية على إذاعة الحديدة تستمعون للعدوان وحدنا على تردد 107.1 أو 90.5. عبر إذاعة حجة على 93.3. عبر إذاعة إب على 89.5 أو 96.3. عبر إذاعة صوت الشعب بتردداتها في أمانة العاصمة وصنعاء ودمار 97.1، عمران والجوف 107.1، صعدة وعسير المحتلة على 97.1، في جيزان المحتلة وميدي على 93.5، في حجة على 98.1، في الساحل الغربي على 91.1، في إب وعدن وتعز والضالع ولحج على 98.1، في البيضاء على 97.1. العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة برق اف ام على 96.9، عبر إذاعة افاق على 98.5 او 98.7، عبر إذاعة الوان على 88.7، عبر إذاعة هوى اليمن. العدوان وحدنا تستمعون له على 88.3، عبر إذاعة بانوراما اف ام على 91.5. العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة سام اف ام على تردداتها في صنعاء وعمران ومأرب والجوف ودمار على 99.1، في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة على 96.1، في المناطق الوسطى والجنوبية على 99.3، في الساحل الغربي ومحافظة المحويت على 93.5. العدوان وحدنا تستمعون له عبر إذاعة يمن تايمز على 91.9، عبر إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على 95.5، عبر إذاعة إيرام اف ام على 94.9، عبر إذاعة الاقتصادية على 93.3، عبر إذاعة صعدة على 96.5، عبر إذاعة يمن اف ام على 99.9، عبر إذاعة طيرمان اف ام على 101.1، عبر إذاعة الأولى على 102.3، عبر إذاعة أصالة على 87.9، عبر إذاعة يمن ميوزك على 90.9، عبر إذاعة جراند اف ام على 93.9، عبر إذاعة صوت العزة على تردد 94.1، عبر إذاعة تعز على تردداتها 88.1 و88.9، عبر إذاعة سمار اف ام على 100.3. عبر راديو المواطن على 94.5، وعبر إذاعة الجوف على 87.7 أو 88.1 أو 100.3.

وتستمعون أيضا للعدوان وحدنا كل اثنين عبر إذاعة صوت الثورة على تردداتها 105.9 عبر إذاعة صوت الثورة على تردداتها 105.9 أو 95.9 أو 103.9. تستمعون أيضا للعدوان وحدنا عبر إذاعة غزة على تردد 87.5. التحية منا جميعا. محمد عبد الله قاطع، أحمد هاشم الصنعان، محمد الشيعان، محمد الوجلي، الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. وهي مني محدثكم معكم من الإعداد والتقديم عبد الله عبد الله الحيفي. أهلا وسهلا بالجميع. إخراجا إذاعيا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إخراجا إذاعيا كل اثنين الزميل حفظ الله الحرازي. والتحية أيضا من كل الإذاعات وكل العاملين في الإذاعات المرتبطة معنا كل اثنين في الجبهة الأثيرية الإذاعية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، معركة استعادة الحقوق والثروات المنهوبة وتحرير كل شبر في اليمن بإذن الله. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات، يا الله بما يثلج صدور قوم مؤمنين.

أهل الأرض والحق الحرام خرجوا حفاة الخطو نحو كرامات والصخر يعرف وقع صخر.

وفي المفتتح الله الله نذكركم يا شعب الثبات يا شعب الإيمان والحكمة، الله الله في الخضوع لله وعدم الغرور والشكر له على هذه الانتصارات المتسارعة بفضله ومنه وكرمه على هذا الشعب المؤمن الصامد الصابر الواثق بنصر الله. الله الله في الخضوع لله وعدم الغرور والشكر له على هذه الانتصارات المتسارعة والتمكين على العدو بشكل لم يكن يتوقعه أحد. لنهتم بالتسبيح والدعاء للمجاهدين، لا تنسوا دعاءكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره، نحمدك ونشكرك يا الله يا الله في كل الظروف في كل حال. ما نزيد هلا حمد وشكر يا الله. ينبغي أن نستشعر لمسؤوليتنا بأهمية الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله لقواتنا المسلحة في القوات البحرية، في التصنيع العسكري، في الدفاعات الجوية، في القوة الصاروخية، ولسلاح الجو المسير الطيران المسير، وجميعهم لهم حسابات في مكاتب البريد اليمني. استشعر مسؤوليتك وانهم يا خبير.

لقد أصبحت بفضل الله كل أوراق الأعداء مكشوفة، وطريقة تفكيرهم ترصدها عيون تحرس الوطن، وشعب يتشارك بمختلف شرائحه في صناعة النصر. فسبحوا ناصر المستضعفين، وادعوا للمجاهدين بالنصر والتمكين، وارفعوا رؤوسكم فخرا واعتزازا، فأنتم الأعلون بإذن الله. ما نزيد إلا حمد وشكر. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.

وهي فرصة أن ندعو وننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان، فالمعركة ستوصلنا بإذن الله إلى النصر واستعادة الحقوق والثروات المنهوبة وتحرير كل شبر في اليمن.

0: ونحن في الجزء الأول من العدوان وحدنا، نقف أمام ما تم الإعلان عنه في السعودية من اتفاقية تم توقيعها كما قالوا في مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، تتوسط بينهما بين تركيا وباكستان السعودية جارة السوء. هذه الاتفاقية التي تفتح كما قيل الباب أمام أسئلة تتجاوز حدود الإعلان عن تحالف أمني جديد لتصل إلى طبيعة الخريطة التي يجري رسمها للأمن الإقليمي في واحدة من أكثر مراحل المنطقة اضطرابا. من يشارك في هذا التحالف ومن يبقى خارجه، ولماذا غياب مصر فيه رغم حضورها في المسار السياسي الذي جمع أطرافا إقليمية عدة خلال الأشهر الماضية؟ وهل نحن أمام محاولة لبناء مظلة أمنية إقليمية مستقلة، أم أمام إعادة صياغة للمنظومة الأمنية القائمة في المنطقة بما يتقاطع مع المصالح الأمريكية؟ في الجزء الأول من العدوان وحدنا يطيب لنا أن نرحب بضيفنا وأحد أعمدة هذا البرنامج الذي يلبي الدعوة لنا باستمرار، سلام الله عليه، الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير في الدراسات الاستراتيجية، ويميزنا دائما بتواصلنا معه. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة سيدي.
0: لك التحية والشكر لك على التلبية. دكتور محمد، تطرح التطورات سؤالا ربما أكبر، هل نحن أمام إعادة تشكيل فعلية لخريطة الأمن والتحالفات في المنطقة أمام ما تم الإعلان عنه في السعودية من توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لنكون واقعيين أكثر يا سيدي. طبعا التحالفات كانت من زمان تقوم، وعلى أساس هذه التحالفات تقوم بالحمايات الأمنية أو الدفاعات المشتركة لما تريده أطول من أجل هذه طبعا الأحلاف أو قيام مثل هذه الأحلاف. ولكن اليوم يختلف تماما، هناك الأمريكي والصهيوني في المنطقة ويعرف بأن هناك من لديها المشروع الكبير الذي وقف أمام مشروع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وخاصة محور المقاومة المتمثل بإيران واليمن وحزب الله، وأيضا المقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية. طبعا هذا هناك دولتان وثلاث طبعا أفراد أو ثلاث منظمات طبعا جهادية معروفة اتجاهاتها بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لديهم مشروع، المشروع الذي استطاعوا أن يتخطوا، وهذا مهم جدا، أدى إلى أن تقوم هذه الدول للأسف الشديد، نقول للأسف الشديد، كان المفروض أن يقوم هذا الحلف الأمني الباكستاني السعودي التركي لصالح إخواننا في فلسطين، لصالح القضية الفلسطينية الذي قام بها الكيان الصهيوني والأمريكي بعملية إبادة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. ولكن اليوم لابد أن نوضح الصورة أكثر، من هي تركيا؟ ومن هي الباكستان؟ ومن هي السعودية؟ هذا على أساس نستطيع أولا أن نضع هذا الحلف في أي مكان. هذا الحلف هو أصلا ومن أجل من بني هذا الحلف، وهذا مهم جدا.
0: ولماذا جاء في هذا التوقيت تحديدا يعني؟
1: طبعا شيء أكيد، حتى على مستوى التوقيت أيضا سنتكلم عن تركيا طبعا الطامحة، الدولة الطامحة بإعادة المجد العثماني، وكما قالها أردوغان، ولكن اليوم أردوغان أصبح كهلا لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر على مستوى السياسة، سواء كان على مستوى السياسة داخل تركيا أو على مستوى المنطقة، فقد أخذ منه الكثير ولم يعطي إلا القليل. فاليوم تركيا على أساس الدولة العثمانية صاحبة السيادة، وعلى أساس أنها الدولة السنية، لنكون واضحين، أنا طبعا طرحت لكي نكون واضحين،
0: نعرف ما لنا وما علينا.
1: شيء أكيد، تركيا على أساس أنها حلف أو من جزء لا يتجزأ من حلف الناتو، ولديها العدد الأكبر من الجيش في حلف الناتو، ولكنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. هذا الناحية العسكرية أخذت منها. كذلك أيضا باكستان دولة سنية كبيرة جدا، ولديها القنبلة النووية أو الذرية، أو لديها السلاح النووي، وأيضا حتى على مستوى عدد السكان، وهذا مهم جدا. ولكن اليوم السعودية هذه الدولة التي تعتقد بأنها الشقيقة الكبرى للأمة العربية والإسلامية، هي التي تقود العرب وتقود المسلمين، ولكن أين تقود اليوم هذا الحلف؟ هذا الحلف عندما يقوم هو قام من أجل الكيان الصهيوني؟ هل هذا الحلف قام من أجل على أساس أنهم يقوموا برد الاعتبار للقضية الفلسطينية من الكيان الصهيوني؟ هل هذا الحلف أيضا تم بناء من أجل ماذا؟ من أجل إعادة كرامة الأمة الإسلامية والعربية التي افتقدت منذ 70 عام.
0: مع هذه التساؤلات دكتور محمد، مع ما طرحته من تساؤلات، وأنت الخبير في الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد عبدالله الحيفي، هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال في نفس اللحظة، ولماذا لم نشاهد هكذا تحالفات في حرب الإبادة على غزة؟
1: إذن هذا هو بيت القصيد. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية كونها لم تستطع أن تحقق الانتصار منذ طوفان الأقصى إلى هذه اللحظة، لم تستطع أن تحقق مع الكيان الصهيوني أي انتصار، إذن لابد من ماذا؟ من إقامة حلف جديد، أو حلف أو حرب. يعني أنت مركز معي طبعا، حلف أو حرب سنية شيعية. لماذا؟ لكي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق ولو انتصارا مجازيا أمام الداخل الأمريكي، وأيضا حتى على مستوى الحلفاء الأوروبيون الذين فقدوا الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. فإقامة مثل هذا الحلف السني ضد من؟ ضد إيران وضد اليمن. طبعا هذا الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وما أخذت لبنان إلى أمريكا للمفاوضات إلا دليل قطعي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تقف في طبعا تدمير هذه الأمة، وستذهب إلى أبعد ما يمكن لتحقيق الانتصار ولو على يعني على جثث الأمريكان كما حدث في القواعد الأمريكية مع إيران.
0: هناك من اعتبره دكتور محمد،
1: نعم،
0: من اعتبر هذا التحالف، ومن أيضا من حيث مجيئه والإعلان عنه، رغم أنهم قالوا أنه قد له فترة طويلة وهم يحاولون يعني عمل هذا الحلف والإعلان عنه، لكن هناك من اعتبره أنه تبرؤ من الحماية الأمريكية من قبل العدو السعودي. كيف ترى أنت وأنت الخبير في الدراسات الاستراتيجية؟
1: طبعا هذا مستحيل أن تتبرأ السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي تتبع وتقوم بتنفيذ المشاريع التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير الأمة والمنطقة. وما جاء هذا الحلف إلا على أساس إقامة حرب كبرى بين السن والشيعة، وهذا نقطة استراتيجية. في نفس الوقت هذا الحلف تم إنشائه طبعا الكل يعرف عندما ضربت إسرائيل وبالذات يا سيدي في بداية الحرب ما سمي في السنتين الأولى من الحرب طبعا مع اليمن، فكان ضربا صهيونيا لإقامة حلف في البحر الأحمر لحماية التجارة الدولية والحفاظ على طبعا التجارة الدولية. وهذا هو أصلا هذا الحلف حلف صهيوني بكل ما تعني الكلمة من معنى. للأسف الشديد فتركيا مطبعة مع الولايات مع الكيان الصهيوني، وإلا في عملية الإبادة كان أقل شيء تقوم بطرد من السفير الصهيوني من طبعا من تركيا، ولكن ليس ولكن فوق هذا وذاك كان لديها تبادل تجاري مع من؟ مع الكيان الصهيوني أثناء الحصار اليمني في عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين، أكثر من 600 رحلة تمت بين تركيا والكيان الصهيوني وأيضا مصر والكيان الصهيوني عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الإسكندرية إلى داخل الكيان الصهيوني. إذن هذا الحلف كان من سابق، وهو على أساس ماذا؟ على أساس إيجاب، وهذا هي النقطة الاستراتيجية. إيقاف وإنهاء القضية الفلسطينية وإيقاف المد الإيراني كما يقولون، كما قامت الحرب فيما سمي بعاصفة الحزم على هذا البلد، إخراج اليمن من الحضن الإيراني أو إلى الحضن العربي. اليوم تخيل إيران واليمن وحزب الله والمقاومة العراقية والمقاومة اللبنانية طبعا والمقاومة الفلسطينية، ماذا يبحثون، ماذا يقومون، بماذا يقومون بالاتفاق نيابة على الأمة في، وهذا مهم جدا، في إحضار الأمة إلى الحضن العربي وإخراجهم من الحضن الصهيوني الأمريكي الذين يتوافدون عليه بالمليارات والتريليونات. تخيل بالمليارات والتريليونات، وهم في الأصل هم المستهدفون. يعني تخيل نتنياهو عندما وظف في الأمم المتحدة في قبل عامين أو قبل عام ونص، عندما أعلن يا سيدي بأن إقامة إسرائيل الكبرى تتطلب الآتي: احتلال الأردن، احتلال أجزاء كبيرة من مصر، احتلال سوريا، احتلال لبنان، احتلال العراق، احتلال أجزاء كبيرة من السعودية. تخيل هذه الأمة وهذه الأحلام التي تقوم من أجل من؟ من أجل قيام الكيان الصهيوني، من أجل استمرار الكيان الصهيوني. إذن هؤلاء هم كلهم جميعا وجهان لعمر واحدة، وجدت هذه الدول كلها من أجل الحفاظ على الكيان الصهيوني، من أجل إقامة إسرائيل الكبرى. تخيل عندما يأتي، عندما تقوم السعودية بدعوة رئيس وزراء الباكستان ورئيس تركيا إلى مكة، ما هي الرمزية هذا؟ أنه أن السعودي مهدد من من؟ مهدد من من يعني؟ إذا قلنا السعودي مهدد من من؟ مهدد من اليمن الذي هي ضربت، وهي الذي ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الذي قامت بالحرب بما سمي بعاصفة الحزم، وهي الذي اعتدت، رغم أن اليمن لم يقوم بشيء، ولكن اليوم اليمن يطالب بحقوقه. اليوم إعادة هذا الحلم إلى الواجهة بأن السعودية تتمسك بالإسلام، وهي اليوم في هيئة الترفيه وقد أنهت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما حدث في سوريا وما حدث في العراق وما حدث في ليبيا وما حدث في الصومال وما حدث في السودان وما حدث في اليمن إلا أفعال هذه الدول الخليجية الغنية التي تدفع التريليونات والمليارات للولايات المتحدة الأمريكية في تدمير الأمة، وجعلها هي على أساس أنها ما زالت هي الدول الوحيدة التي هي لديها اقتصاد قوي وهي آمنة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل محور المقاومة طبعا دائما تفشل هذه الدول، وخاصة السعودية التي تهرب دائما إلى الأمام. عليها التزامات، لابد أن تقف اليوم وتجلس على طاولة المفاوضات لتنفيذ الالتزامات، وهي لا تريد هذا التحالف من أجل تدفع من جديد، وهذه الدول لن تقدم لها، لأن الأمريكي لم يقدم لها ولم تقدم لها حلف الازدهار وحلف وحلف وحلف كما أحلف.
0: أفهم من كلامك أن هذا الحلف الثلاثي هو في ذات المسار في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني، أليس كذلك؟
1: كل ما تعنيها الكلمة من معنى،
0: وفي مواجهة وحدة الساحات
1: طبعا،
0: ليس اليمن فقط بل وإيران والمقاومة في العراق ولبنان.
1: نعم، لأنه يا سيدي اليوم المشروع الأمريكي الذي تعثر، من هو الذي من الذي وقف حجر عثر أمام هذا المشروع؟ هو من؟ محور المقاومة الذي استطاع بوحدة الساحات أن يلعب الدور الكبير. يا سيدي عندما تخيل عندما أتى بايدن إلى الكيان الصهيوني في بداية طوفان الأقصى، وماذا كان؟ وأتى بقضيه وقضيضه، ومن ثم أتى ترامب. ما قال ترامب سيجعل من غزة الريفيرا وسيقوم بعملية التهجير وغيرها. اليوم غزة هي باقية، والمقاومة الفلسطيني باقية، والشعب العظيم الفلسطيني الذي قدم العظم واللحم فداء لهذه القضية والتي هي قضية مركزية للأمة، يعني تخيل ما زالت باقية. هل استطاع الكيان الصهيوني بالأهداف الذي أعلنها بأنه سيأخذ الأسرى بدون التفاوض، وأنه إلى هذه اللحظة لم يستطع أن حتى لم يستطع أن يقدم شيء للداخل الصهيوني اليوم الذي هو منقسم على نفسه. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية الذي أراد بهذه الحرب الذي قام بها حتى على مستوى الاعتداءات الذي قام بها على إيران، وكان يقصد إنهاء النظام أليس كذلك، وإنهاء إيران، ومن ثم محور المقاومة سينتهي وستقوم إسرائيل الكبرى. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال العظام وغرفة العمليات المشتركة لمحور المقاومة وأيضا القادة العظام الذين قدموا أرواحهم ومن تبقى ويقودون المعركة بكل اقتدار، استطاعوا أن يقفوا أمام هذا المشروع. والدليل على ذلك أوروبا لم تشارك أمريكا في حربها ضد إيران، لم يعني تخيل اليوم أمريكا كل تذكيرها كيف تفتح مضيق هرمز، مع أنه كان مفتوحا لولا الاعتداء الذي قامت فيه هو الكيان الصهيوني. أيضا يا سيدي اليوم اليمن
0: قبل قليل في الأخبار المتداولة أن ترامب يقول مضيق هرمز مفتوح الآن، ما زال بيعلق أحلامه زي ما يقولوا في اللهجة الدارجة بيخيل فوق قصبي.
1: نعم يا سيدي، لماذا؟ لأنه يخاف يا سيدي، لأنه ارتفاع قيمة البنزين داخل الولايات المتحدة الأمريكية بنسب كبيرة جدا، وهو يعرف بأن اليوم الحصار تم إطباقه على من، وهذا مهم جدا، على أكبر مورد لمن للنفط في العالم وهي السعودية. هناك في 12 مليون برميل يخرج من السعودية يوميا، طبعا من دول الخليج كاملة من المنطقة 22 مليون برميل، 2 مليون برميل زيادة هذه للولايات المتحدة الأمريكية. تخيل اليوم اليمن الذي هو محاصر لمدة 12 عام خرج من قلب الحصار وأوجد حصار، وهذا مهم جدا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تعرف بأن استراتيجيتها والحرب اللامتماثلة التي لم تستطيع الدخول فيها إلى هذه اللحظة هي تتساقط أولا بأول. فأولا طبعا يا سيدي، أولا فشلت في إنهاء النظام في إيران، وقد كانت وعدت كل الدول العربية وخاصة الخليجية وخاصة السعودية بأن اليمن سيصبح حديقة خلفية للسعودية، وسيكون اليمن تحت الوصاية السعودية في الأموال وأيضا الثروات والجيو استراتيجية وكل شيء. لذا هنا هذه الفشل الذريع الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفائهم على مستوى المنطقة. لكن هناك أيضا المشروع الجديد الذي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأغنياء سواء حتى على مستوى أوروبا، بالنسبة لمشروع العالم الجديد متعدد الأقطاب والذي أصبح محور المقاومة، قطب من الأقطاب الحاكمين الفعليين القادمين العالم الجديد. وهذه هي إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. أما أديالها لا يعرفون أين تذهب الولايات المتحدة الأمريكية وما هي خسائرها، وخسائرها كبيرة جدا، خسائر اقتصادية كبيرة جدا، كذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني الذي تم استباحته من محور المقاومة. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تهرب إلى الأمام كما يهرب الكيان الصهيوني وكما تهرب السعودية. السعودية أصبحت اليوم مفلسة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى،
0: وعاجزة وفاشلة.
1: نعم، وإلا لما أتى الباكستاني والتركي لكي يواسوا.
0: هل هذا يكشف أن هناك ربما ضغطا أمريكيا صهيونيا غربيا على العدو السعودي بأن يتولى إعادة اليمن إلى الحضن الأمريكي؟ ما رأيك أنت وفي المحور الصهيوني؟
1: طبعا يا سيدي، أنا أعتقد أن الأمريكي لن يستطيع أن يعيد اليمن أولا ويمنع اليمن من عملية الإسناد، وقد وقف الجيش اليمني العظيم في البحر واستطاع أن يلجن الأمريكي والقوات الأمريكية درسا غير عاديا يا سيدي، وكان تاريخيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن اليمن هي أول دولة تجعل من السلاح الأمريكي سواء كان على مستوى حاملة الطائرات والطائرات التجسسية والطائرات المأهولة، وكذلك حتى يا سيدي على مستوى أصابيله البحرية، أصبحت عبئاً عليه أمام الجيش اليمني، مما أدى إلى الذهاب والبحث عن وسيط لكي يوقف العمليات العسكرية، أليس كذلك؟ اليوم السعودية عندما تضغط عليها الولايات المتحدة الأمريكية بأن تأتي باليمن وتطردها إلى الحضن الأمريكي، تخيل من الذي سيذهب اليوم؟ اليوم السعودية يا سيدي لم تستطع يا سيدي أولا أن تحقق لنفسها وإرادة أو تحقق لها في اتخاذ قرار. الأمريكي اليوم
0: هو الذي يدفعها، هو الذي يدفعها
1: طبعا يا سيدي. اليوم الأمريكي يأتيها بتوجيهات، الكيان الصهيوني يأتيها بتوجيهات،
0: لأن هناك مثلا بيقولوا أنه لم ترد علينا مثلا على اليمن وما تنفذه قوتنا المسلحة من عمليات في العمق السعودي بفضل من الله، أنه ما يقيد السعودي عن حرب شاملة ليست العقلانية. هناك من بيقولوا أنه السعودي متعقل أو حريص على السلام رغم أنه ليس مقتنع برفع الحصار والعدوان، ولم نلمس على أرض الواقع أن لديه نوايا في صناعة السلام مع اليمن حتى على مستوى الملف الإنساني، أليس كذلك؟
1: نعم يا سيدي، هو في إشكالي وحرب نفسية فيما بينه، في نفسيته مش مستعد يؤمن بأن اليمن أصبحت دولة مختلفة تماما عما كانت قبل 21 سبتمبر.
0: لهذا يريد حرب أن يخوضها بالتحشيدات التابعة له اليوم.
1: طبعا يا سيدي التحشيدات، وقد سمع كلمة السيد، وأيضا حتى على مستوى عندما ألقى العميد سريع ذلك البيان عندما قالوا التصعيد بالتصعيد، فالتحشيد الذي يقوم به هو عملية تصعيد. إذن ما ستكون الإجابة اليمنية؟ التصعيد مقابل التصعيد.
0: صحيح.
1: وما هو الذي حدث؟ العمليات العسكرية التي هي مروحة عمليات عسكرية على مستوى نضال كبير، أي بمعنى هنا درس للسعودي بأن اليمن لديه القدرة بأن يقوم بعمليات عسكرية متعددة من مكان، من جغرافيا إلى جغرافيا وفي آن واحد، ولكنه لم يفكر وهو يعتقد بأنه يستطيع أن يأخذ، يعني إذا كان هو بيفكر
0: يريد أن يحرك حقها المرتزقة والتحشيدات.
1: طبعا يا سيدي اليوم أين هم المرتزقة؟ اليوم أتى بحلف جديد، الحلف الجديد لن يقدم له شيء، هناك حلف الازدهار الذي قادته أمريكا في البحر الأحمر.
0: وإثبات أيضا تحالف إثبات أوروبا وبريطانيا.
1: طبعا. نعم. طبعا وتم ضرب كل الدول هذه كانت مشاركة فيه.
0: صحيح.
1: يعني تخيل حتى على مستوى الدنمارك عندما تعزل أو تقيل وزير الدفاع، قالت وزير الدفاع الدنماركي لأنه خاض معركة كان من المفترض أن لا يخوضها، لأنه تم حتى على مستوى الدمرة الدنماركية الذي تم عضابها وتم ضعفها،
0: وقائد الجيش الأمريكي كذلك أيضا.
1: طبعا يا سيدي هناك حتى
0: ورؤساء أركان وقائد القوات البحرية الأمريكية
1: الذي قدموا استقالتهم كثيرين، والذين قاموا بإقالتهم لأنهم رفضوا هذه الحرب ضد يعني ضد اليمن فيما سمي في حلف الازدهار. وتخيل عندما يقول كان قائد تامن البحريني، يعني وهذا الحلف الذي تم إنشاءه هو قادته الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هذا الحلف الذي أرادت إنشاءه بتركيا وباكستان، أنا في اعتقادي بأنهم ذهبوا لتحقيق مصالح اقتصادية، وهو بس فقط يمنون السعودي بأنهم سيخوضنا معركة معه. يا سيدي لم يستطيعوا ولم يقوموا بذلك، والكل يتذكر العداء الكبير بين تركيا والسعودية وما كلمة طبعا رئيس وزراء تركيا هذا الرجل الكاهل في ذلك الخطاب عندما طبعا تم ضرب الصاروخ على باص الأطفال
0: في ضحيان،
1: والكلام الذي قام يسأل السعودي فيه ويكلم بتلك الجراءة، واليوم ينضم إلى هذا الحلف، ينضم إلى حلف لكي يقضي على من؟ على اليمن وإيران. إيران لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية بقضها وقضيضها، وهي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أين هي؟ سمع نقول بلدي أين هي؟ حانبة في مضيق هرمز.
0: صحيح.
1: تمام. والسعودي اليوم أين هي؟ حانبة لم تستطع أن تخرج بترولها، ولم تستطع حتى على تجميع،
0: بل إعلانات أن هناك إيقاف لمصافي التكرير في جيزان وانخفاض أيضا الصادرات من الموانئ السعودية. أيضا نلاحظ دكتور محمد عبد الله الحيفي، وأنت الخبير في الدراسات الاستراتيجية، أن العدو السعودي لا يخجل، فعندما شن عدوان علينا وفرض حصارا، مع تبرير ذلك العدوان والحصار أنه بسبب تحالفنا مع إيران، بينما هو يتحالف مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والتركي والباكستاني والبنغلاديشي والأردني ومع العالم جميعا، يحتمي بهم في وقف العدوان ورفع الاحتلال وتسليم حقوق الشعب اليمني المشروعة. فهل التحالف حلال علي وحرام علينا أم ماذا؟ كيف يقرأ حتى يعني؟ يا أصلي ما
1: يا
0: يضحكوا،
1: سيدي
0: ما يضحكوش على الدقون هم.
1: يا سيدي قد اليوم السعودي قد فتح الباب،
0: ونحن في يعني مع بلد مسلم، الجمهورية الإسلامية في إيران يعني بلد مسلم، أيش المعيب في ذلك مثلا؟
1: أقول لك شيء، أنا هو تخيل يا سيدي، هذا حسد من عند أنفسهم. إيران الذي استطاعت أن توجد النظام الفلسطينية وأن تخرجها إلى الوجود، والذي وقفت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى أمام الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا قدمت الدول العربية بقيادة السعودية الشقيقة الكبرى؟ يعني تخيل عندما يقول السعودي بأنه قد قدم الكثير في إحدى مقابلات لأحد مسؤولية السعودية بأنها قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، ماذا قدمت؟ قدمت أولا للكيان الصهيوني بأنها ستعطي هذا الأرض لليهود المساكين، أليس كذلك؟ هذا الذي قدمتها السعودية. إيران استطاعت أن توجد المقاومة الإيرانية، عفوا الفلسطينية، داخل الأراضي المحتلة، داخل غزة وداخل الضفة الغربية، كذلك المقاومة في لبنان والمقاومة في العراق والوقوف مع اليمن. هذه الدولة العظيمة اليوم أنا في اعتقادي هي قائدة محور المقاومة الذي أخذت على عاتقها هذه الأمة الخانعة للولايات المتحدة الأمريكية. وكما قال السيد في إحدى خطاباته حفظه الله السيد عبد الملك عندما كان يكلم السعوديين، عندما قال لهم لا تدخلوا مع الأمريكان في حرب ضدنا، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: غنوا ورقصوا وارتاحوا وتفرجوا،
0: احنا
1: وخلونا نتحارب احنا وهم، احنا بعدين اذا هذا حتى لو تصرف قولهم طبيعي. يعني اليوم استطاع محور المقاومة ان يكون مشروعا عظيما عالميا لكل مستضعفي العالم، والكل يتكلم عنه، وهذا هو الحسد الكبير الذي السعودية بكل الاموال الذي لديها وبكل الطاقات وبكل التحالفات التي لديها لم تستطيع أن حتى أن يكون لها قرارها السيادي الداخلي داخل السعودية. تخيل عندما يأتي الأمريكي ويغير مناهج التعليم وفي نفس الوقت ينقل من ينقل السعودية من هيئة من هيئة
0: الأمر بالمعروف إلى هيئة الترفيه.
1: هيئة الترفيه.
0: أين أنت من أفلا دبوم؟ ها؟
1: شيء أكيد، شيء أكيد يا سيدي. وهذه هي الإشكالية التي اليوم السعودية تعانيها، لم تستطيع أن تؤمن بأن اليمن أصبح غير ما كانت تعتقد به. اليمن اليوم ليس كما كان بعد حتى بعد طبعا أحداث أو الحرب ما سمي بعصبة الحزم 26 مارس 2015. اليمن اليوم أصبح غير بعد طوفان الأقصى، أصبح بعد عملية الإسناد. اليوم اليمن بعد الحصار، يعني تخيل اليوم عندما يخرج المحاصر بحصار ويحاصر عدوه، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: اليوم ما معنى هذا؟ أي بمعنى أن القدرات اليمنية أصبحت غير ما يتخيله النظام العربي الرسمي كله. مصر، أيني مصر؟ مصر هذه الدولة العربية التي كانت تقود الأمة العربية و و و و لا، أين هي؟ أين هي من كل ما يحدث؟ تم تحييدها، خلاص انتهى الموضوع. ومن حيدتها؟ حيدتها السعودية. هذا معروف. أين الجزائر؟ الجزائر لا نسمع، خلاص ما لم نسمع عنهم شيء، ولكن كانوا كما كانوا يقولوا بيلعبوا دور في مجلس الأمن، يمنعون ويمنعون ويمنعون. اليوم محور المقاومة، وخاصة إذا تكلمنا عن العالم العربي، لا توجد إلا دولة واحدة وهي اليمن، وكذلك بقيادة إيران وحزب الله المقاومة العظيم الذي قدم دروس للعالم العربي والإسلامي بأن هزيمة إسرائيل ليست فقط ممكنة ولكن هزيمتها محققة، وهزمها وأضربتها من لبنان في عام 2000 وكذلك هزمها في 2006. المقاومة العراقية التي استطاعت أن تخرج القاعدة وغيرها، المقاومة الفلسطينية الذي صمدت صمودا أسطوريا هو الشعب الفلسطيني في غزة لمدة عامين وإلى هذه اللحظة ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يقوم بشيء، إيران الذي لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية بل ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في جميع قواعدها، اليوم الأمريكي يستجدي ولو نصرا اسميا من إيران، إيران لم تعطيه حتى الصورة لتحقيق أي انتصار، حتى الصورة على مستوى التفاوض، واليمن يقدم نفس ما يقوم بمحور المقاومة وخاصة في وحدة الساحات الذي استطاع أن يقف أمام المشروع أقامة إسرائيل الكبرى.
0: الدكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير في الدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك لما زودتنا به، وسلام الله عليك، فأنت الملبي وأحد أعمدة هذا البرنامج العدوان وحدنا، لك التحية والسلام سيدي الكريم.
1: ولكم الشكر على
0: الاستضافة
1: ولمستمعينكم الكرام.
0: شكرا جزيلا، مع الله.

وهنا من باب المسؤولية نؤكد ونكرر ما دعا إليه مصدر عسكري، دعا المواطنين في المناطق المحتلة إلى الابتعاد عن مناطق تحشيد العدو السعودي والابتعاد عن مخازن الأسلحة حفاظا على حياتهم وأمنهم. كما دعا المصدر العسكري المواطنين إلى الاطلاع بدورهم في منع نقل المخازن ومراكز القيادة العسكرية إلى المنشآت المدنية. حمل المصدر العسكري العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن تحويل المنشآت المدنية إلى ثكنات ومخازن عسكرية.

ولنعي كذلك لنعي جميعا. العدو السعودي يشتري شهود زور. 99% من سرديات العدو السعودي وأعلامه وأعلام أدواته في اليمن ليست سوى منظومة متكاملة من الأكاذيب والتزوير وقلب الحقائق، تبنى عليها مواقف وسياسات لا علاقة لها بالواقع، إنما تقوم على الوهم، التضليل وصناعة رواية تخدم العدوان. السعودية لا تكتفي بصناعة الرواية، بل تعمل على صناعة شهود زور لها، تستقطب إعلاميين وناشطين ليكرروا ما تقوله دون سؤال أو تمحيص، فإذا قالت لم نقصف خرجوا لينفوا القصف ويتبنونه، وإذا قالت الحوثيون يسطون على منازل المواطنين سارعوا إلى ترديد الرواية وتثبيتها ولو كانت كذبا وافتراءا. المطلوب منهم ليس البحث عن الحقيقة، وإنما تكرار الرواية السعودية حتى تتحول الأكذوبة بكثرة التكرار إلى ما يشبه الحقيقة. وهذه ليست حالة استثنائية، بل نهج متكامل يمتد إلى السياسة أيضا. فالسعودية تريد من الأنظمة والقوى التي تدور في فلكها أن تكون مجرد أبواق لتبرير مواقفها وشهود زور على سياساتها. فإذا عارضت حركات الجهاد والمقاومة في فلسطين أرادت منهم أن يبرروا موقفها، وإذا شنت حربا وعدوانا واسعا على اليمن أرادت منهم أن يصطفوا خلفها ويبرروا جرائمها ويقدموا المعتدي في صورة المعتدى عليه. ولهذا يا سادة، فإن المعركة ليست عسكرية وسياسية فحسب، إنها أيضا معركة على الحقيقة والوعي. ومن أخطر ما يمكن أن يفعله الإعلام أن يتحول من ناقل للحقيقة إلى أداة لتزييفها، ومن شاهد على الأحداث إلى شاهد زور لصالح المعتدي. ومن هنا تتجلى عظمة التوجيه الإلهي الذي لا يترك للإنسان مجالا للمساومة على الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. فالحق لا يحتاج إلى شهود زور، والكذب مهما حشد من الأبواق لا يتحول إلى حقيقة. العدوان وحدنا، مستمرون معكم في هذه الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة كل اثنين من 10 وحتى تمام 12 من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وارتباط إذاعي مباشر مع أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج. أذهب بكم والتحية للزميل أحمد هايل من الإدارة العامة في الأخبار، حصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار من إذاعة صنعاء. هذا عبدالله عبدالله الحيفي يحييكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرز: شهداء وجرحى جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي المدنيين في تعز والحديدة. رويترز تؤكد أن تأجيل تشغيل مصفاة جيزان يضرب شريان الاستقرار السعودي ويكرس معادلة الردع اليمنية. تصعيد صهيوني في فلسطين ولبنان أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى وأضرار مادية وتوغلات لقوات العدو في سوريا. طهران تؤكد أن على دول المنطقة منع استخدام أراضيها في أي أعمال عدوانية ضد إيران بدلا من التهرب من المسؤولية. وزلزال قوي يضرب كولومبيا يسفر عن 111 قتيل وست مطارات تخرج عن الخدمة. عاجل في الأخبار العاجلة من موقع دهيل الأمريكي الذي يقول: احتياطي النفط الأمريكي للطوارئ ينخفض دون 300 مليون برميل لأول مرة منذ الثمانينيات. إذن في الخبر العاجل موقع ذهيل الأمريكي يقول: احتياطي النفط الأمريكي للطوارئ ينخفض دون 300 مليون برميل لأول مرة منذ الثمانينيات. هو الله.
استشهد فتى اليوم إثر قذيفة أطلقتها عناصر تابعة للعدو السعودي من مناطق تمركزها باتجاه قرية الكبش بمنطقة الحليصي في مديرية الجراح محافظة الحديدة. وفي وقت سابق استشهد الطفلة وأصيب طفل آخر في قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منازل المواطنين ومدرسة مصعب بن عمير في قرية المسادر بعزلة تباشعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. هذا وأدانت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية هذه الجريمة، ووصفوا الاستهداف بالعمل الإجرامي الجبان الذي يأتي ضمن سلسلة جرائم واعتداءات ممنهجة يستهدف من خلالها العدو السعودي ومرتزقة المدنيين وكل مقومات الحياة. دعا محافظ سقطرى هاشم السقطري أبناء المحافظة والمحافظات المحتلة إلى استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن وعدم الانجرار خلف دعوات الاحتلال التآمرية. وأشار المحافظ إلى أن الأحداث الجارية وما يواجه الوطن من مؤامرات في مرحلة حساسة وخطرة تستدعي توحيد صف أبناء اليمن في مواجهة العدو السعودي الذي قتل عشرات الآلاف من اليمنيين ودمر مقدراتهم وحاصرهم منذ أكثر من 11 عاما. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا وثق الانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بعنوان جنوب اليمن سيادة مستباحة ومعيشة منكوبة. تناول التقرير واقع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في المحافظات الجنوبية، كما وثق جانبا من الانتهاكات التي طالت المدنيين من قبل دولتي الشرق السعودية والإمارات وانعكاسات الاحتلال على حياة المواطنين والخدمات الأساسية. أوضح التقرير أن المحافظات الجنوبية تمر بواقع إنساني ومعيشي متدهور نتيجة تداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على حياة المواطنين في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتدهور العملة المحلية والقدرة الشرائية وتعطيل عدد من المنشآت الاقتصادية الحيوية. تتواصل في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة الفعاليات والأمسيات الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وأهلها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أكدت خلال تلك الفعاليات والأنشطة كلمات المشاركين أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي بما يعزز الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسير على نهجه والاقتداء بأخلاقه، مشيرين إلى أن المناسبة محطة تربوية لاستحضار القيم والمبادئ التي حملت الرسالة المحمدية. وأكدت أهمية تضافر الجهود لإنجاح فعاليات المناسبة والمشاركة الواسعة في الاحتفالات المركزية. يوم 12 من ربيع الأول تخللت الأمسيات والفعاليات قصائد شعرية وأناشيد معبرة. كشفت وكالة الأنباء الدولية رويترز عن تعثر جديد لمجموعات الإنقاذ الصيانة في شركة أرامكو السعودية متجلية في إرجاء إعادة تشغيل مصفات جيزان للنفط إلى 30 من أغسطس الجاري. وكالة رويترز تناولت بعض تفاصيل هذا الاستهداف المباشر إلى 27 من يوليو الماضي، حيث نفذت قوتنا المسلحة هجوما دقيقا أخرج المصفات بالكامل بفضل من الله وعونه وتأييده عن الخدمة. وبينت أن الأضرار لم تقف عند الحدود السطحية للمنشأة، فقد طالت الشرايين الرئيسة للمجمع في مقدمتها مجمع دورة التغويز المركبة ومنطقة الخزانات المخصصة للتخزين والتصدير، فضلا عن تعطل وحدة الإصلاح التحفيزي ذات الطاقة الإنتاجية البالغة 80 ألف برميل يوميا والتي لا تزال متوقفة عن العمل كليا منذ يوم الهجوم.
في السياق يرى مراقبون أن هذا التأخير لا يعكس حجم الأضرار الفنية الفادحة التي لحقت بالمرفق الحيوي فحسب، إنما يؤكد في جوهره نجاح استراتيجية الردع اليمنية بفضل من الله وعونه وتأييده في دك العمق الاقتصادي للعدوان، فرضا لواقع سياسي واقتصادي جديد لا يمكن للرياض تجاهله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. استشهدت طفلة فلسطينية اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوة العدو الإسرائيلي في مواصي خان يونس في قطاع غزة قبل عدة أيام، كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بنيران قوات العدو في بلدة جباليا شمال القطاع. هذا وقصفت مدفعية العدو مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهية. في الضفة المحتلة اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي شقيقين من الأغوار الشمالية وشابا من منطقة شعب اللوز غرب قرية المغير في رام الله، كما اقتحمت بلدات بلعة وعلار وصيدا في محافظة طول كرم وقرية روجيب شرق نابلس ومخيم العروب شمال الخليل. هذا وأطلقت قوات العدو الرصاص الحي باتجاه المواطنين الفلسطينيين في محيط دوار القصر العثماني قرب بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون صهاينة منزلا على أطراف الحي الشرقي من مدينة جنين وسرقوا مقتنياته واعتدوا على مواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية. في جنوب لبنان شن طيران العدو الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري، فيما نفذت قوات العدو تفجيرا بين بلدتي مركبة ورب 30 وتوغلت في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بمنطقة حوشين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. كما نفذت سلسلة تفجيرات بين بلدتي الطيبة ودير سريان وفي المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون في قضاء النباطية، فيما قصفت مدفعية العدو مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة ودوحة كفر رمان، وأحرق جيش العدو عددا من المنازل في بلدة الخيام بالتزامن مع استمرار عملياته داخل البلدة. في سوريا أكد مركز سجل أن دورية تابعة لجيش العدو مؤلفة من دبابتين وعددا من الآليات العسكرية التي تقل جنودا توغلت في منطقة تل أبو بايس بريف القنيطرة الجنوبي، كما توغلت قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. تأتي هذه التوغلات وسط صمت من قبل السلطات السورية الحالية. في الشأن العراقي أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي اليوم أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في بلاده. ومن إيران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قال إن طهران كانت تتوقع من دول المنطقة بما فيها الكويت الامتناع فعليا عن السماح باستخدام أراضيها وإمكاناتها في أعمال غير قانونية وعدوانية تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، بدلا من التهرب من المسؤولية وتحميل الآخرين تبع ذلك. بدوره قال نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان علي نيكزاد إن العدو الأمريكي الصهيوني بقوته المسلحة الجبارة قد أدرك عمليا أنه لا حل عسكريا لإعادة فتح مضيق هرمز وعليه أن يخضع للنظام الجديد في المنطقة. الخبر الأخير في حصاد الهدهد من إذاعة صنعاء. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر الساحل الغربي لكولومبيا اليوم أسفر عن مقتل 111 شخصا وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان وتعطل الملاحة في
في 6 من المطارات. متابعي العدوان، وحدنا الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة المواكبة لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. أما الآن فنذهب إلى الزملاء في إذاعة وطن وفقرة في خدمة الشعب.

في خدمة الشعب. في ظل التحديات الراهنة والعيون الساهرة التي لا تنام لحماية المكتسبات الوطنية، تبرز ملامح مرحلة جديدة من اليقظة الأمنية العالية والضربات الاستباقية الناجحة. ورصدا لهذه النجاحات المشهودة، نستمر إنجازات رجال الأمن وعلى مختلف الأصعدة في خدمة الشعب، نسرد لكم بشكل مقتضب بعض هذه الإنجازات والتي كانت على النحو التالي. استعاد مركز شرطة الثورة في مدينة صعدة سيارة مسروقة وضبط المتهم بسرقتها، كما تمكن المركز من ضبط متهمين بسرقة قطع غيار ومسروقات أخرى كانت على متن دراجة نارية، إضافة إلى ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحلات التجارية. بدوره تمكن مركز شرطة 22 مايو في مدينة صعدة من ضبط متهم بسرقة مقتنيات على متن سيارة، بينما نجح مركز شرطة النصر بالتنسيق مع مركز شرطة المهادر في استعادة دراجة نارية مسروقة وضبط المتهم بسرقتها. أما في مديرية سحار، فقد تمكن مركز شرطة المهادر بالتنسيق مع إدارة أمن مديرية ساقين من استعادة دراجتين ناريتين وضبط المتهمين بسرقتهما، فيما تمكن مركز شرطة آل الصيفي بالتنسيق مع أمن محافظة عمران من استعادة دراجة نارية مسروقة وضبط المتهم بسرقتها. وفي مديرية الصفراء، ضبط مركز أمن المديرية متهما بسرقة هاتف النقال، كما ضبط مركز شرطة آل عمار متهما آخر بسرقة هاتف آخر. وفي مديرية غمر، تمكن مركز أمن المديرية من ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المنازل. استعادت شرطة مديرية قعطبة بمحافظة الضالع دراجة نارية مسروقة وسلمتها لمالكها بعد عملية تحر ومتابعة ناجحة. تمكنت قوات النجدة بمحافظة الحديدة من ضبط عدد من المطلوبين للأمن واتخذت الإجراءات اللازمة حيالهم. وفي إطار جهودها لحماية صحة المواطنين، ضبطت دوريات قوات النجدة 3 شاحنات محملة بالدجاج تبين أن بعضه نافق والآخر مصاب بأمراض، إضافة إلى ضبط شاحنة أخرى محملة باللحوم والأسماك التالفة. وفي سياق متصل، ضبطت قوات النجدة شخصا بحوزته أحجار كريمة مهربة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة من إخماد حريق اندلع في مصنع البلاستيك يحيى السلامي في مديرية 70، ومنعت امتداده إلى منشآت المصنع دون تسجيل أضرار أكبر. وفي محافظة صعدة، تمكنت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمعية والعسكرية من إخماد حريق هائل اندلع في جبل العريف بمنطقة حنبة التابع لمديرية قطابر والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أخرى دون تسجيل خسائر كبيرة. بدورها تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الجوف من إخماد حريق اندلع في منزل مواطن دون أن يخلف الحادث أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. تمكنت فرق الإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني من إخراج 5 سيارات من نفق وكبري جولة القدس مذبح سابقا بأمانة العاصمة إثر غرقها جراء غزارة الأمطار وتدفق السيول. انتشلت فرق الغوص التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثتي شابين إثر تعرضهما للغرق أثناء السباحة في سد القصيبة بمديرية التعزية في محافظة تعز. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

0: التحية للزملاء في إذاعة وطن، كنا مع فقرتين في خدمة الشعب، مستمرون معكم في العدوان وحدنا حتى تمام 12 كل اثنين من العاشرة وحتى تمام 12 عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية إذاعة صنعاء وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج. إلى الجزء الثاني من عمري تلاقينا بكم مستمعينا الأكارم، ومع ضيف جديد في الجزء الثاني من عمر تلاقينا بكم في العدوان وحدنا. من الحدود السعودية إلى الساحل الغربي تتسع خريطة عمليات القوات المسلحة في مسار يقوم على الرصد المسبق وضرب التحشيدات ضربات استباقية بعمليات استباقية قبل تحويلها إلى عمليات عسكرية، فيما تؤكد امتلاك بنك أهداف واسع وقدرة استخبارية تتيح لقواتنا المسلحة ملاحقة التحركات السعودية والتحشيدات أينما كانت. في المقابل هي هذه التحشيدات تحضير لتصعيد جديد وكله سعودي، الدم سعودي والآليات سعودي، سنفهم أكثر عن طبيعة هذه التحشيدات التي يتم استهدافها من قبل قواتنا المسلحة. وأرحب ترحيب كبير سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الباحث والخبير في الدراسات العسكرية، أهلا وسهلا بك من جديد سيدي الكريم.
1: يا مرحبا يا مرحبا، حياك يا غالية. بدأنا وإن شاء الله يعني نكتم سويا بإذن الله بشارة النصر، يعني
0: بإذن الله
1: بدأنا أول ما بدأت أنا أول واحد معكم كنت في هذا البرنامج،
0: وكنت
1: أول
0: معي
1: يوم هذا البرنامج كنت أنا معك
0: وكنت معنا في الاستديو. سلام الله عليك، أنت من المبادرين سيد الكريم.
1: حياك حياك،
0: ولي الشرف ولي الشرف أن تكون معي.
1: شرف كذلك، لكن أنا شيء من المخرج يعني يدي لنا رمينا بسهم الله يعني الزامل وبعدين ندخل نجلس حتى ساعة احنا وانت.
0: ابشر بعزك، لو تشتي يا زوملي يا سيادة العميد عبد الغني الزبيدي لا زوملها هنا ولو ما انفع.
1: لا لا لا لا
0: اي بارك في
1: الله الحرازي صح؟
0: حفظ الله الحرازي، نعم
1: حفظ الله حفظ الله. ايوه ايوه، يعني قول له احنا منتظرين رمينا بسهم الله وبعدين احنا وانتو يعني ندخل في عمق هذا وحتى يكون جاهز هذا
0: عيسى الليث. عيسى الليث يا سيادة العميد
1: تقريبا. ايوه ايوه ايوه
0: باذن الله
1: رمينا بسهم الله، هذا يعني زامل يعني من الزوامل التي بتعجبني. انا ما اذكرش اسم الشاعر ولا
0: ايوه، وهو عدو ابحث عنه فقط،
1: خلاص يبحث عنه واحنا طبعا سنبدا

0: مستوى الشخصي بحكم ان انا كنت عفاشي، يعني معظم زملائي في الساحل الغربي امس يعني بين اعزيهم وبين اقول لهم تعالوا ارجعوا انا قد قلت لكم من اول، قالوا لا لا جهز نفسك جهز نفسك احنا قادمين واحنا كذا ومدري ايش، قلت خلاص اول ما توصلوا بس تجوا انتوا اهم شيء تجوا،
1: يعني ما استوعبوا الدرس ما
0: استوعبكم ويضيفكم ان شاء الله ما دام انتم ما رضيتوا تصدقوني. المهم ان شاء الله سنرى
1: سيادة العميد
0: على حق ومن هو على باطل سيادة ومن هو بيد العدو ومن هو في بلده.
1: سلام الله عليك.
0: الحمد لله.
1: انت وطني سيد الكريم، انت وطني من قبل ومن بعد، سلام الله عليك وما يشكك
0: الله
1: فيك الا انسان
0: الله.
1: الا انسان
0: الله
1: لا يؤمن بالله
0: يعني والله ليست في ايدينا ولكن الله وفقنا وهذا يعني نعمه الحمد لله، يعني نكفر عن ذنوب 30 سنة يا عبد الله السأل.
1: صحيح احنا كنا على ضلالة كلنا كلنا كنا على ضلالة.
0: المهم ان شاء الله بإذن الله لان احنا مع بلدنا وهذا فخر
1: فضل من الله الحمد لله.
0: موقفنا هو موقف البلد اكثر من اي شيء اخر.
1: صحيح الحمد لله الذي هدانا.
0: اخي انت وجميع المستمعين في عموم الوطن و في تخوم الجبال للمجاهدين في تخوم
1: بيسمعوه
0: وفي وعلى قمم الجبال والسهول، يعني نبعث لهم التحية، هم اليوم يعني من يرفعون هامتنا يعني ويواجهون هذا العدوان والنصر لهم بإذن الله لأنهم أصحاب قضية ونحن أصحاب حق، يعني في المقابل العدو المجرم عندما يخاصرنا ويرفض أن يرفع الحساب عنا فنحن أصحاب قضية، ثقتنا بالله كبيرة، لدينا قيادة اليوم لم تكن معتدية ولا باغية، نحن المعتدى علينا وبالتالي إن شاء الله ننصر حليفنا. كما قلت لك يعني اليوم العدو أخي عبد الله لو تلاحظ اليوم الحرب الدعاية كما قلت لك يعني شوف مثلا فيما جرى في المخا.
1: نعم.
0: يعني ضربنا جزيرة سكر يعني تقريبا بحوالي 7 صواريخ و4 طائرات مسيرة وفيها 150 سعودي ما بين سعودي وضابط وفيها كتيبتين من المرتزقة في تلك المنطقة، طبعا كانت السعودية استبدلت الإمارات، كانت هناك قوة إماراتية غادرت.
1: إن هذا الخبر يا حي هذا الخبر متى يعني أول مرة أسمع به زقر؟
0: لا هذا مؤكد، في جزيرة زقر كانوا موجودين في هذه الجزيرة، يعني بالمناسبة الإمارات كانت هناك يعني عملتها كان فيها طبعا مركز تدريب بالمناسبة.
1: نعم.
0: وبعدين الإمارات عندما بدأت عملية إسنادنا لطوفان الأقصى قبل أن تخرج الإمارات كانت الإمارات أيضا باعتبار أنه العدو الصهيوني الأمريكي أوجدوا هناك يعني خبراء يعني كانوا موجودين لديهم وبالتالي ذهبت الإمارات وكانت غطاء لهذا الوجود الصهيوني والأمريكي، هذه معلومة مؤكدة. اليوم السعودية استبدلت الإماراتين وذهبت هي بنفسها يعني وبدأت الآن كانت على في طريقها لأنها تنشا يعني هناك رادارات بحرية سونار بحري، يعني توجد أيضا قاعدة دفاع جوي قد يكون فيها أيضا الأمريكي والإسرائيلي وهذا واضح يعني، ولذلك كانت هذه الضربة اليوم عفوا الضربة يوم أمس كانت ضربة كبيرة جدا والسباقية بكل ما تعني الكلمة. طبعا ضربنا أيضا جبل النار، يعني شوف جبل النار هذا كانت هو جبل بركاني وكانت الإمارات قد استفادت من الحفرة فيه، اولا كان فيه معادن يعني نادره وهي اخذته وحملته بالسفن البحريه وليس طبعا يعني يعني بكميات كبيره جدا، ومن ثم ايضا استفادت من الانفاق التي اوجدتها وبالتالي اصبحت مخازن للاسلحه. يعني الاماراتيين يعني ربما اليوم يقولون للسعوديه تفضلوا نحن استفدنا بالمعادن وانتم اليوم لكم الموت يعني وللاسلحه التي ايضا كنا قد تركناها لكم اليوم ها هي يعني، وفعلا هناك ضربات يعني كبيره. وان سالت لو تلاحظ في بيان العميد يحيى سريع
1: نعم
0: يعني وهذه معلومه يعني الاعلاميين يعني سيدقون فيها، يعني دائما العميد يحيى سريع عندما يقوم يعني نقوم بعمليات عسكريه يقوم جيشنا وقواتنا المسلحه بعمليات عسكريه يقول دائما بعدد من الصواريخ والطائرات المسيره، هذه المره ماذا قال؟ قال بعدد كبير، ركز على البيان، بعدد كبير من الطائرات يعني وهذا كبير لابد ايضا ان تضع تحتها يعني عده خطوط عشان انه هذه الضربات يعني نكلت في العدو بكل منطقه في المخا، لكن هم لانهم تلقوا ضربه موجعه، ضربه مدويه، ضربه مدلزله، وانا اقول هذا الكلام ويفهمها قد يكون طبعا البث هو بيوصل لعندهم لانا
1: باذن الله
0: كثير منهم سيسمع ويقول نحن على حق لانه معلوماتنا استقيناها من الميدان من هناك.

0: على المستوى الشخصي معي علاقات حصلت على هذه المعلومات منهم وفي المخا وفي عدد من المواقع. بالمناسبة ضربنا هذا المبنى ضربنا يعني ثلاثة مخازن أخرى يعني جنوب المخا وسط المخا. ضربنا أيضا معسكر يختل وهذا معسكر كبير جدا للتدريب وهو يقع ما بين المخا والخوخة يعني أيضا هذه ضربات. ضربنا أيضا يعني هنجر للأسلحة وهم قالوا نحن ضربنا محافظة الحديدة
1: قالوا بيت المحافظ بيت المحافظ قنوات المرتزقة
0: أيوة محافظة الحديدة من قبلهم المرتزقة طبعا المعينة هناك وفي الخوخة يعني ضربنا هناك يعني مخزن أسلحة كبير يعني. وبالمناسبة ظلت الأسلحة تتفجر حتى الساعة الخامسة من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الخامسة مساء والقذائف والناس في حالة رعب في المدينة المخا. طبعا في المخا لم يصب مدني واحد
1: فضل من الله.
0: شوف لم يصب مدني واحد وأنا مسؤول عن كلامي.
1: لم نستهدف المدنيين السعوديين حتى نستهدف المدنيين اليمنيين.
0: خليني أقول لك قد تكون أحيانا نتيجة أنك ضربت مخزن أسلحة قد يمكن قذيفة تذهب إلى أي مكان وتضرب وبالتالي لا هذا حتى هذه ما حدثت يعني خليني أقولها لك يعني هم عارفين إحنا إن أخلاقنا في هذا الموضوع
1: صحيح.
0: يعني في داخلهم لكن الحرب التشهير والمبالغات عندهم. هم قالوا مثلا أننا ضربنا ميناء
1: والمصدر العسكري دعا أنهم يبتعدوا عن تواجدهم لكل المواطنين القريبة من مخازن الأسلحة والتحشيدات للعدو السعودي أينما كانت.
0: نعم نعم أقول لك أيضا بس عشان تركزوا أنه في الأخير يقول لك أن احنا استهدفنا ميناء المخا. ميناء المخا لم يستهدف أبدا كميناء يعني هناك طبعا باحة الميناء هي كبيرة
1: صحيح
0: جدا
1: صحيح.
0: بالمناسبة باحة ميناء المخا ربما من حيث البحة لأنه كان هذا بالميناء في فترة من الفترات كان يعني عبارة عن ميناء عسكري يعني كانت الأسلحة التي تستوردها الجمهورية اليمنية تقريبا منذ ثمانينات القرن الماضي كانت تمر إلا من هناك. لم يكن هناك ميناء آخر لاستيراد الأسلحة غير ميناء المخا يعني وكان ميناء شبه معطل من الناحية المدنية لكنه على المستوى العسكري كان أيضا. فمعظم الهناجر الموجودة في باحة ميناء الحديدة هي مخازن أسلحة. تقرير قناة الجزيرة الذي نشرته قبل ثلاث سنوات بالمناسبة تحدثت عن الوجود الإماراتي في ذلك المكان وقالت كذا وأنه ميناء الحديدة أصبح ميناء عسكري وأنه العمال الذي كانوا يعملون فيه تم تسريحهم وبالتالي لا يوجد ميناء. يعني يوم أمس مثلا مدير ميناء اللي هو المعين من المرتزقة قال أن الميناء يعني تم توقيف العمل به مؤقتا. شوف تم توقيف العمل به مؤقتا لأنه لو كان تم الاستهداف بالنسبة للميناء لقال إن الميناء خرج عن نطاق الخدمة لكن قال تم توقيف العمل تم توقيف من قبلهم يعني لأنه في الأخير أيوة في خطر طبعا إذا كان هناك سفن حربية وهي معظمها يعني عسكرية. هو بالمناسبة الإماراتيين عمقوه وكانوا طبعا يدوا عبره الأسلحة والمعدات العسكرية وبعدين سمحوا إلى حد ما في موضوع استيراد الأبقار والكذا سواء من الصومال أو من الحبشة خلال الفترة الماضية للتغطية على موضوع أنه الأبقار توصل على طول من السفينة ويحملها على طول بشاحنات إلى خارج الميناء إلى المزارع التي أيضا مخصصة للمستوردين من الأبقار. كان نوع من التغطية على اعتبار أنه ميناء مدني لكنها لا تصل إليه أي سفينة مدنية إلا التي كانت أيضا تمدهم بالأغذية أو تمدهم بشيء من هذا وهي آتية من الإمارات أو من السعودية.
1: نعم طبعا من خلال التتبع مثلا بعض منصات التواصل وحتى أيضا لمغردين سعوديين في سناب مثلا يتبادلون التعازي في مقتل أقاربهم المنتسبين للجيش السعودي الذين قتلوا في الضربات الصاروخية وعملياتنا النوعية بفضل من الله التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في الرويك في العبر في أيضا في المخا بالإضافة لمواقع عسكرية في نجران. وأنت متفحص ومتأمل لهكذا. هناك من يقول أنه يمني يقتل يمني وهذا ما يروجه المرتزقة من الخارج على فكرة حتى.
0: لا لا ما عليك شوف أنا أقول هذه الحرب الدعائية
1: ومن خلال متابعاتك طبعا تفضل.
0: طبعا شوف هذه الحرب الدعائية أنا قلت لك في البداية يعني قلت لك أنه من الآن
1: حرب واعي.
0: لماذا فنت ما جرى مثلا في ميناء المخال لكي أثبت أن هذه الدعاء غير موجودة. وأنت تشوف أنه مثلا وسائل إعلامهم يعني لو كان هناك قتلى مدنيين مثلا
1: كانوا أيتوهم
0: ايوه انه مصوروهم يعني قناه الجمهوريه بتبث من هناك.
1: صحيح.
0: من المخا.
1: صحيح.
0: يعني كانوا يتصوروا فرصه يعني مثلا لو كان المينا ضربت الارصفه حقه، انا اتكلم عن الارصفه مع انه ايضا يستخدم الارصفه لاغراض عسكري، لكن دعنا نقول ومع ذلك لم يتم
1: حتى حتى حتى حتى الذي قالوا انها خيام النازحين في مأرب ولا جابوا مشهد.
0: خليني انا ساصل بك الى هذا الموضوع، لذلك قلت لهم قلت لك انه شوف في بدايه العدوان علينا قبل 10 سنين كانوا يستخدمون هذه الدعايه، ومنها دعايه يمني يضرب يمني وما ادري ايش وانه ما كذا وانه ما، وانت تذكر انهم كانوا يقولوا بيقولوا الموت لامريكا الموت لاسرائيل ولا قد قتلوا كذا. لما جينا دخلنا في مواجهه مع الصهيوني كانوا ايضا يبخسوا ويقول لك انها هي يعني ما تمثل هي هزليه هي، انت عارف لانه ما يشتيش يقولوا علينا، لانه الدباب الالكتروني عندهم غرفه العمليات موجوده في السعوديه وهي الذي تدفع الاموال وهي الذي ايضا يعني تجعل هؤلاء يعني يقولون. ولذلك لاحظ انه مساله الاستهداف يعني طبعا، وانا اقولها لك هذه المره ربما هي واحده من ربما من المعجزات، انا اعتقد انه اذا جانب انه في تخطيط عسكري
1: وفي
0: عمل عسكري يعني عمل عسكري من الاعمال العسكريه الاحترافيه الذي قد تسجل يوم من الايام وتدرس في الاكاديميات العسكريه، هذه ليست مبالغه. انا هنا اقرا عسكري كعسكري.
1: نعم.
0: كعسكري كاقرا عسكريه انه فعلا حدث عمل عسكري ربما غير مسبوق في العصر الحديث على الاقل في الدول العربية. خلينا أقول لك يعني من حيث الكفاءة والقدرة والرصد والاستخبارات والاختراق و يعني لدرجة أنه أي معلومة تتحدث فيها القوات المسلحة تتحدث عندما تقول لنا استهدفنا تحشيدات الجيش السعودي وهناك قتلى وأسرى من السعوديين، يعني هذه مسألة مهمة جدا، وبالتالي التركيز عليها التركيز عليها أيضا. أنه في الأخير العدو يعني عندما جاءت ثلاث طائرات إخلاء مثلا للجرحى من السعودية إلى الوديعة، ثلاث طائرات إخلاء طبية، يعني هذه اللي طائرت واللي أخذهم بالسيارات والباصات أخذوهم بس اللي كانت حالة حرجة ونقلهم إلى السعودية، ولم ينقلوا جريح واحد لا من الذي هم تابعين لهم، يعني بالمناسبة لم ينقلوا جريح واحد للعلاج في السعودية، وهذا طبعا خلق حالة تدمر في الصبرة. الأمر الثاني أنه تم تعطيل هذه المعسكرات وهي أضخم معسكرات أعدت لها السعودية في 4 أشهر بعد سقوط المجلس الانتقالي وسيطرتهم على هذه المواقع وعلى هذه المعسكرات، تم يعني تحشيدات عسكرية وتجميع قوى وأفراد وأكثرهم طبعا 30 يعني جهاديين، يعني هؤلاء تم تجنيدهم لصالح السعودية يأتمرون بأمرها وكل القوى طبعا تأتمر بأمرها. مثلا الأرض طارق عفاش خرج في المخا وهو يقول أنه التعليمات جاءت لنا، شوف تخيل التعليمات جاءت لنا أنه يعني نكون حذرين لأنه كما يقول بين قوسين العدو يترصد بنا وأنه قد يمارس عمليات استهداف جديدة، لذلك لا تحتشدوا. يعني لاحظ لا يعني ممنوع التجمعات.
1: أيوه.
0: وهو يتكلم عن تعليمات، ولذلك كما قلت لك الآن أنه العمل العسكري هذا هو أحبط كل الخطط السعودية في اليمن، وبالتالي السعودية اليوم في مأزق، هي كانت تراهن على الوضع الداخلي لأنه كانت ترى أن الضربات إلى داخل كذا وأن نقطة الضعف عند القيادة عندنا أنها كانت تتهرب من موضوع الحديث عن الجانب اليمني والقتال اليمني لأنه حرصا على الدم اليمني حتى وإن كانوا هؤلاء، لكن عندما وصلت إلى مرحلة من التحشيد وحاولت أن تحشد أكبر عدد يعني تحت قياداتها وضباطها وغرفة العمليات والتجهيزات العسكرية بشكل غير مسبوق، أنا أقول إنها تم تدمير تقريبا ما يقارب من 70-80% من القوة العسكرية الكبرى اللي هي من حيث القوة القتالية اللي هي المعدات العسكرية، وأيضا من حيث القوة البشرية، وهذا من لم مثلا يقتل من لم يجرح فأنه قد أصيب بصدمة نفسية، وهم أعداد كبيرة جدا يعني قد نسمع عنهم، يعني اللي هم أهم 30 اللي ما همش مأدلجين تقريبا قد بدأوا يعني ربما منهم من قد عاد إلى عدن، يعني قالوا أنه في حوالي 1000 يعني مواطن أو عسكري كان موجود مع السعودية عاد خلال اليومين الماضي إلى عدن إلى المحافظات الجنوبية.
1: نعم.
0: وأيضا هناك حديث أن هناك أعداد كبيرة ربما قد تصل إلى صنعاء خلال 24 ساعة، أعداد كبيرة ربما فوق ما يعني تتصوروا، لكن نحن سنتحدث عندما يتحدث الناطق الرسمي أو عندما يتم
1: رسمي.
0: الإعلام الحربي النشر عن ذلك.
1: طبعا الآن في الخبر العاجل سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، من تعز مرتزقة العدو السعودي يقصفون بالمدفعية قرى مأهولة بالسكان في عزلتي حضران والربيعي بمديرية التعزية، هذا الخبر العاجل الآن، هل ما يقوم به المرتزقة في المناطق المحتلة، هل هو يعني بيقوموا بواجبهم برأيك، ولا كيف؟ ما استهداف المدنيين الحقيقي هذا الأخبار التي تصلنا الآن تباعا؟
0: خلي أقول لك حاجة أخي عبد الله، أنت والمستمعين جميعا، يعني إحنا في حرب، وفي حرب الآن يسموها حرب النهايات، يعني أنا أقول لك إنها حرب النهايات
1: حاسمة، معركة حاسمة
0: لوجود السعودية في اليمن.
1: نعم،
0: يعني حرب التحرير، يعني المعركة الأخيرة في التحرير الشامل
1: بإذن الله،
0: الأيادي السعودية من اليمن إلى الأبد
1: بإذن الله.
0: يعني خذها هذه الكلمة وسجلها علي، ومن عاش مننا خبر.
1: سلام الله عليك. نعم،
0: خلي أقول لك ليش. شوف السعودية اليوم، السعودية اليوم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نرجع كل ذلك لفضل الله علينا ومنه علينا، لأننا ظلمنا كثيرا في اليمن، ظلمنا بسبب السعودية، والسعودية آذتنا كثيرا وبغت علينا وطغت منذ زمن، منذ فترة طويلة. وبالتالي أنا أرى أن ما جرى حتى الآن يعني من إهانة ومن إذلال للسعودية لم تتلقفها السعودية في تاريخها على الأقل منذ تأسس نظام آل سعود وحتى اليوم. يعني لم تتعرض السعودية لإذلال وإهانة كما يعني اليوم تذل وتهان من اليمن، وذلك فضل من الله،
1: فضل من
0: وذلك
1: الله.
0: بفضل الله، وذلك بتوفيق الله،
1: الحمد لله،
0: وذلك يعني بمن من الله علينا جميعا، ومن ثم أيضا لقيادتنا التي أيضا وقتت، يعني شوف التوقيت الكبير والعظيم في هذه العمليات الأخيرة اللي هي عمليات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: نعم
0: يا أخي، من كان يستطيع يطلق طلقة واحدة على السعودية؟ خليني أقول الأجيال الذي هم الآن، الشباب اللي يمكن يسمعون الآن،
1: صح،
0: لم يكن يجرؤ واحد أن يطلق طلقة كلاشنكوف وسألوا أبناء المناطق الحدودية باتجاه السعودية، لم يكن يجرؤ. بالمناسبة لم يكن هناك قوات مسلحة على الحدود السعودية أبدا، كان هناك حراس للحدود على عمق 60 كيلو بالمناسبة بيننا وبين الحدود السعودية، فيما كانت المدفعية السعودية في أقرب قرية حدودية لنا. وبالتالي لاحظ الآن الذي جرى خلال هذه الفترة هو نوع من التوفيق الإلهي. اليوم تضرب السعودية ولا تجرؤ أن ترد، يعني اليوم بس طائرة مسيرة تمر فوق غمر ولا فوق مناطق حدودية،
1: الرد يعني في العمق السعودي، الرد في العمق السعودي مباشرة،
0: يعني يتم الرد. أيوة، وين نضرب؟ ونضرب يعني مصفات جيزان اللي بتصفي باليوم 400,000، يعني تخيل الخسائر والحريق وما يعني ذلك، لأنه في الأخير إذا ضربت السعودية لو تضربها إن ما ضربتها، أهم شيء ما تضرب شيء ما يتعلق بأرامكو، لأنها هذا الصرع الذي بتسكي فيها العالم، الذي يعني تآمرت به على العالم، والذي أيضا انفصها العالم الغربي، والذي أيضا أنفقت فيها على الدمار والخراب الذي حل بالمنطقة كلها وباليمن في تاريخه. يعني ولذلك أنا أعتقد الآن أن السعودية اليوم يعني ربما تقدم تنازلات إلى صنعاء بشكل لما كنا نتوقعها، ومع ذلك القيادة اليوم بتقول لا، يعني موضوع النهايات ما فيش حاجة ما شرعية، هذول الأدوات حقكم بزوهم ويعني هنيئا لكم شلوهم، وإحنا اللي إحنا في الداخل هنتفاهم، ما لكمش أي علاقة. هذا إذا رسم، هذه أول قرار، أو هذه ثانيا التعويضات شاملة لتعويضات الحرب بما يتعلق بالحرب، والتي قد تم رصها كمرحلة أولية، وايضا المرتبات التي عندكم من حقنا، وايش من حق ابوك من اموالنا الذي محتجزه عندك في البنك. وبالتالي انا اعتقد انه اليوم هناك ضربه سعوديه، والسعوديه اليوم في حاله يزرع لها، صارت تحقق التحالفات لكن تحالفاتها فاشله، ولم تكن لها جدوى، راهنت على هؤلاء المرتزقه ودفعت لهم واليوم هي مثلا، شوف اليوم مثلا انا تابعت مغردين سعوديين وهم يقولوا ربما يكون طارق عفاش يعني تعاون مع الإماراتيين ودى الإحداثيات لمن سماهم بالحوثيين. خلينا أقول لك هذا الكلام والله،
1: لكن
0: أنا يعني قلت أتحرى من هذه الحسابات، وجدت أنها حسابات فعلا ناشطة في السعودية يعني، وهم يتحدثون عن هذا. اليوم الأخوان المسلمين ربما بدأوا يلمزوا ويغمزوا، يعني لماذا لم يرد طارق عفاش على هذه الضربات؟ طارق عفاش رد عليهم حقهم اليوم الإعلاميين حقه، قال طيب وانتوا ليش ما رديتوا في مار؟ وليش ما رديتوا في كذا؟ يعني اصبح الان يتعايرون بينهم البين، يلومون الايه اللي ايش؟ يلومون بعضهم بعضا، او يلوم بعضهم بعضا.
1: نعم.
0: ولذلك الحمد لله انا قلت لك ان هذه الضربات كان لها تاثير على المستوى العسكري، يعني اليوم السعوديه لكي تعيد هذا المعسكرات الى تشكيلاتها وهي تعيدها، لان القوات المسلحه قالت سنستهدف اي تحركات عسكريه او اسلحه جايه من السعوديه بالمجمل او بالمفرد.
1: طبعا
0: يعني بمعنى انه بكميات كبيره او حتى على مستوى مدرعه ستاتي من السعوديه ستضربها. وبالتالي
1: صحيح.
0: السعوديه اليوم يعني هي في حاله لا تستطيع ان تعيد هذه التشكيلات، لانه في الاخير حتى الذي ما بتل اليوم رجعوا الى بلادهم حسوا بالاهانه، وبقي معها 30 عدو هناك توزعوا لهم في الصحراء، وربما قد اكثرهم يعني متى من العطش او من الجوع.
1: وانت الباحث والخبير في الدراسات العسكريه سياده العميد عبد الغني الزبيدي، كل هذه العمليات حتى في داخل العمق السعودي وما قد شفناش الفرد صوتي، ربما المخزون القديم، يعني عاد احنا في بداية المعركة أم هناك مرحلة جديدة مثلا اليوم حتى هناك مرحلة جديدة عنوانها استباق التحشيد بالضربة وفرض معادلة ردع تتجاوز حدود الجبهات التقليدية، كيف تنظر لذلك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي؟
0: شوف من الناحية العسكرية، أنا أقرأ لك حتى على صوت طرفي. العدو إذا هو يركز على الجبهات المقدمة في إنه يستخدم هذه الأسلحة مثلاً الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو غيرها على الجبهات اللي نقول متاكمة له مباشرة، هو غبي، لأنه في الأخير هذه يعني سيتم التعويض عليها من عند الاحتياطي من الأفراد وعند الاحتياطي من الأسلحة. لكن اليوم أنت ذهبت إلى الرأس، يعني أنت ضربت الرأس اليوم، ضربت الرأس، يعني هذه المعسكرات التي وجدت هذه المرة هي كانت الأضخم والأكبر، وكما ما كان يمتلكه طارق عفاش في جبل حديد وفي المخازن اللي في باحة الميناء، وأيضا خارج في المخاب اللي من القوقة إلى جنوب المخا، يعني إلى موزع والوازعية، هذه كلها ضربت، يعني ضربت، وفي شعب الجن وفي هذه كلها ضربت، أقولها لك ضربت، يعني حجم الدمار فيها كبير، يعني ولذلك تم التحويط عليها بعد هذا، ولم يستطع أحدا أن يخرج إليها. أم طارق عفاش خرج نزل من فوق المدرعة الذي كان فيها، صوروه ويعني والله في أقل من دقيقة، يعني وهو عايش في بول، قال إنه نزل يتفقد المناطق التي تم
1: بروباغندا إعلامية، يعني هذا أجندة إعلامية فقط، يعني
0: لا أنا بقول لك سلسلة، هي في الأخير أنا قلت لك إنه هذا الرعب، حتى لو أنت شاهدته وهو بيتكلم يعني كان مرعوب وحالته غير طبيعية، أنا بقول لك هذا أنا كقارئ أفهم أيضا في
1: صحيح.
0: في تحديد شخصية الإنسان، في
1: صحيح.
0: هل هو مضطرب، هل هو الآن تعرف طارق عفاش كان يخرج،
1: هل هو مرتاح، هل هو مرتاح، هل هو مطمن،
0: أيوة. ونحن ذا أمس هذا كما عاد فيش
1: إنه مرتاح ومطمئن،
0: ما بلا بكائيات، ضربوا مدري إيش، فعلوا كذا، ضربوا المدنيين، ضربوا الميناء، يعني حتى أمس الإخوان ساعدوهم في البكائيات. لأنهم يتقنوها الإخوان، عارف يعني هم أصحاب تجارب سابقة
1: صحيح.
0: في موضوع البكائيات، زي ما حدث فيما لما أدوا خيمة وأدوا صندقة وقالوا قذيفة، يعني أنه صاروخ ضرب كذا
1: وتأثرت الأسرة معنويا،
0: الخيمة يعني انزاحت شوية
1: أيوة.
0: والصندقة ما مش بها ولا هي صندقة يعني ولا بها حتى شرخ،
1: حتى المراسل
0: قضية.
1: حتى المراسل قال أنه الأسرة ما وقع بها شيء، ما بلا تأثرت معنويا من الصاروخ الحوثي.
0: هو أنا بقول لك هذه المرة قلت لهم أنا علقت على واحد منهم، قلت لأول مرة يفشل الأخوان في إتقان التمثيل الأكشن، يعني
1: أيوة.
0: قلنا لأول مرة يعني، وهذه طبعا حقكم الأعمال،
1: هي ذات المدرسة، ذات المدرسة،
0: مستعجلين على الناشر، كنتم مستعجلين على الناشر.
1: نشتي نغتنم الفرصة منك، لماذا السعودية سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، لماذا السعودية تصر على تجيش وعسكرة التكفيريين وداعش لمواجهة الشعب اليمني؟
0: شوف هذا هو سؤال مهم جدا. السعودية وجدت إيش؟ أن القوى السياسية الأخرى، القوى السياسية حتى وحزب الإصلاح كده الأكثر تطرفا وبقية القوى الأخرى، هذه القوى هي السياسية في الأخير، حتى وإن شنت بعض الدعاية والكذا تحت الضغط السعودي، تحت يعني الفلوس التي تدفع للمرتزقة في الخارج، لأنه معظم الإعلاميين اللي بيروجون في الخارج إصلاحيين أو غير إصلاحيين، هي وجدت أن هؤلاء ممكن يتفقوا، يعني ممكن في أي لحظة يتفقوا لكي توجد حرب أهلية بالمعنى بالمفهوم إغراق اليمن بحرب أهلية، لأنها لا تريد لليمن، لا تريد حتى لأي طرف، حتى هذاك الطرف اللي بتستخدم أحذية الآن
1: بسمعك كل يمني، الآن ضروري ما توصل رسالتك، ضروري ما توصل رسالتك،
0: تفضل. سواليف زي الفاير حق الحمامة عزك الله. وبالتالي لاحظ الآن هذا النوع من التدريب، لاحظ أنه جاء سفر معسكرات في الخشعة وفي الرويف وفي الربع الخالي وايضا في الوديعه وفي هذه كلها ايش؟ جماعات سلفيه. لو اقول لك تسميها المعسكر تمام، احنا مسلمين ما هيش مشكله نسمي اي معسكر، هذا معسكر خالد بن الوليد وهذا ابو عبيده الجراح وهذا يعني معاويه بن ابي سفيان وهذا، يعني تخيل يعني لاول مره في اليمن على الاقل في ثقافه اليمنيين عند الشافعيه وعند الزيديه كان موضوع يعني تكبير او تضخيم الصحابه ممكن عند الشافعيه يعني نوع كذا، لكنهم لم يكونوا مثلا معاويه او يزيد او كذا لم يكونوا محل تقدير عند الشافعيه عندنا في اليمن يعني، ولا يمكن ان يتفاوت. وربما قد تجد انه ربما 99 9 من 10 لا يوجد اسم معاويه او يزيد عندنا عند الشافعيه اليوم كذا. وبالتالي اليوم السعوديه ارادت ان تدخل هذا الفكر، هي قد دخلت من قبل، وانتم تذكرون الارهابيين كلهم الذين ضربوا باليمن اما وتعلموا في السعوديه اليوم كانوا خريجي المدارس السعوديه او كانوا سعوديون، يعني الذي ضربوا هنا واللي كانوا بالاحزمه الناسبه واللي دخلوا مستشفى العرضي
1: وغيرها الدفاع. وغيرها وغيرها. صحيح صحيح.
0: يعني وبالتالي الان هي وجدت ايش؟ انه كيف يمكن ان نرسل جيش، هم بيقولوا انه انصار الله عقائديين، خلينا اقول لك هكذا المفهوم عندهم. بيقول لك اذا هؤلاء العقائديين اللي هم مؤمنين، لانه عقائدي مش هو متطرف مش هو ارهابي، لكن عقائدي عنده ثقافه دينيه، ملتزم بالقران، ملتزم كذا، ما بيقتل شيء اثير، ما بيذبحش ما ادري ايش، ولهم تاريخ، الناس كانوا يشوفوا كيف كانوا افرادنا من اللجان الشعبيه في تلك المرحله، واحنا نتكلم عن اللجان الشعبيه وعن الجيش. لكن اليوم بدوا جيش، اليوم جيش مدرب على القيم وعلى الاخلاق وعلى، وبالتالي لم يكن هناك اي تعرض للاسرى. اليوم هذا الطرف ايش بيقول؟ وزير ما يسمى دفاع يعني، وهو ايضا قائد عسكري وهو من الجماعات المتشدده في حزب الاصلاح، هو محسوب على حزب الاصلاح بالمناسبه.
1: نعم.
0: يعني يخرج ويقول انه ليس لن يكون لدينا اسرى، سنقتل كل من نقابله. يعني لاحظ، سنقتل كل من نقابله، يعني بمعنى انه ما فيش اثير طبعا. وهذا شوف يعني في مخالفه للشرع، في مخالفه للعرف والقوانين الدوليه، لما استهجنوا قالوا لا فيها تلاعب بالكذا، لما جينا نبحث عنه وندقق في كلامه خلينا معنيين مختصين، وجدنا ان الفيديو سليم وانه لا يوجد فيه اي تلاعب، بمعنى ان الكلام كان صحيحا. بمعنى شوف لو انت تجي تلاحظ ها الروافض المجوس كانت هذه في فتره ما الماضيه كانت كانوا يقول الميليشيات الايرانيه اذرع ايران، لكن ما كان بش احد يتحدث بالروافض والمجوس. اليوم المصطلح رجع
1: صحيح.
0: يعني هذا شوف الاجابه على المصطلح رجع الان، لانه هذا المجندين اليوم الثلاثيين جاءوا بهذه الثقافه التي عبدتهم فيها السعوديه، ولم يكن بالمناسبه تم تدريب ما يسمى بالويه العمالقه وقوات الطوارئ، يعني هؤلاء كلهم الذي تم تجنيدهم وتدريبهم في منطقة التبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية، لم يكن يعلم أحد من القادات هؤلاء اللي بيسموا أنفسهم شرعية مجلس الثمانية وغيرهم والقادة العسكري، لم يكن يعلم أحد بهم أبدا. وبالتالي جندتهم السعودية وثقفتهم ثقافة العداء والكراهية وأيضا معاداة الآخر باسم الدين وباسم العقيدة والحفاظ على العقيدة.
1: سلام الله عليك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الباحث والخبير في الدراسات العسكرية، كنت معنا ضيفا عزيزا وكريما بما وفيتنا به، وأيضا كشفت عنه اللثام، فسلام الله عليك من قبل ومن بعد سيد الكريم.
0: سلام الله عليكم، وأنا اسمح لي أن أرسل رسالة لكل المقاتلين.
1: تفضل.
0: يعني الرجال في مواقع الشرف والبطولة، يعني اليوم أنتم سند هذا البلد، بيدكم اليوم أن تتحرر اليمن اليوم للأبد، يعني أن يتحرر اليمن للأبد، وهو موقفنا كلنا، ويجب أن نكون كلنا اليوم مع هؤلاء الرجال، يعني لكي نصنع نصرا لأجيالنا القادمة، حتى وإن تعبنا إحنا، حتى وإن لقينا الله الآن إحنا، يكفي أننا سنترك لأبنائنا وأحفادنا يمنا خالي من السعودية. دمتم بألف خير، تحياتي لكم، نصركم الله، أيدكم الله جميعا أينما كنتم وأينما حليتم، بكل صفاتكم بكل مراكزكم القيادية، أنتم رجال أعانكم الله ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك من الله السلام والتحية. ونستمع لما طلبته من زامل، رمينا بسهم الله فهل صابهم أو طاش؟ ها
0: أيوة.
1: وهل حط ربي كلمته أو هو علاها؟ الطاش البطاش.
0: لا تسمعش بس التليفون لأنه ما مش عندي إدعاش يسمعها الآن.
1: تسمعها الآن الطاش البطاش.
0: الطاش البطاش يلا.
1: اثنين الآن نسمعه، وكل المجاهدين في كل الجبهات والمستمعين أينما كانوا. سيادة العميد عبد الغني الزبيدي شكرا جزيلا لك. خلي معي معنا في الخط يسمع الزام.

0: دائما كيف عز حماش
1: ولا للمسيره كانت
0: لا لغطاها
1: ولو للجهاد النار يا من تدعس اهل وباش وترسل
2: اهل وباش
3: اي بالله.

0: الناس فمعه سوى سلعه لا خيص لمولاها
1: وذي ما فهم كيف الحانش يقتل الحناش
2: اي بالله ودي ما فهم كيف الحنش يقتل الحناش غدا تدعس امريكا على من تولاها وانت من اهل الخير سلام الله عليك
3: وجميع الزملاء والمعدين والمخرجين تحياتي لكم وان شاء الله من مصر الى مصر
2: باذن الله لك التحيه والسلام سياده العميد الباحث والخبير في الدراسات العسكرية عبد الغني الزبيدي وبأمنية الشفاء العاجل هي فرصة أن نهديها لسيادة العميد عابد الثور شفاه الله وعافاه بقي معنا أن نكون مع الزملاء في إذاعة سام أف أم وفقرة جارح بشلي جارح بشلي
4: بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله على رسول الله وعلى آله يا سعودية يا قيادة السعودية لا دل بجوب خلق الله ولا معاكم لبيج ما حد عيختار شككم ولا حد عيتي منحره أول ما بالتحالف وعواصف وذا حين التحالف مكة قلوا للباكستاني وما عيختار شككم الشعب اليمني ما هوش هاجع ولا هو مفلت ولا هو ساكت ولا عيرزاء أبدا إلا لو ما تروحوا لكم من الشعب اليمني ودرفعوا أيديكم وصايا ما عبش وصايا وهذا كثير والمجابرة هالأولة والناس صادلك الذي كان تفرضوا كلمتكم عليهم اليوم ما عبش من هذا الحكم اليوم رجاء بمعنى الكلمة اليوم اليمن لها قول وفعل وسيادته مثل أي سيادة دولة هذا الكلام خلف في روسكم بدت حالف وتحالف مكة قالت حالف ما ازددتيها قلنا أنتم قاتلين النفس المحرمة ومواصلتكم وإصراركم على الحصاء هلاك ودماء لبلادكم ما احنا حرام بالله ما احنا مفلتي ولا احنا راجعين
5: صوت محور الجهاد والمقاومة
6: إذاعة سام اف ام
5: والقدس هي المحور سام اف ام وقفة إعلانية
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية اسم المستلم ورقمه
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني حساب رقم
10: 555-555
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: سام اف ام والعود أحمد
6: هنا سام
12: تاريخ حي
6: ثقافة مكتملة
12: هنا سام
6: حياة اجتماعية مرصودة
12: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث
6: سام اف ام
12: إذاعتك أنت
13: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه
5: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم
13: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه. لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
14: مسيرة وقيم،
5: مسيرة وقيم.
13: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمني والحكمة اليمنية.
14: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
13: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
5: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 60 بعد 600، الصلاة والتزكية، القسم 11.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الخشوع في الصلاة وكيفية الخشوع في الصلاة باعتباره ركنا أساسيا في إعطاء الصلاة أو في إقامة الصلاة بصورتها الكاملة الجميلة التي أمر الله تعالى بها. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر مراتب الخشوع، وأنه يكفي لتأثير الصلاة الحد الأدنى منها. يعني صلاة الخشوع طبعا له مراتب كثيرة، فصلاة الأنبياء ليست كصلاة غيرهم، وهكذا صلاة الصالحين ليست كصلاة غيرهم. ولذلك هناك حد أقصى، وطبعا الحد الأقصى لا نهاية له، ولكن هناك حد أدنى لا يمكن أن يتحقق الخشوع من دونه. يقول في ذلك: يتحدث البعض من الناس غير الواقعيين، طبعا الذين يفرضون على الناس، عوام الناس، أشياء كبيرة جدا ليست في طاقته. وبالتالي هنا عندما نضع للخشوع مثلا هالة، شيء كبير جدا وصعب جدا، الناس ينصرفون عنه. يعني الأشياء عندما ربما نجعلها صعبة، كأننا نقول الناس لا تفعلوا ذلك الأمر. نحن مطالبون بأن ييسر الأمر، نسهل الأمر على الناس. وطبعا الشخص عندما يبدأ في حالة، يعني تلقائيا ينطلق من حالة إلى حالة، عندما يبدأ بالحد الأدنى مباشرة يبدأ بالحد الأعلى. مثل ما الأستاذ يدرس طلبة مثل الرياضيات، هل يبدأ لهم بمعادلات صعبة أم يبدأ بأشياء بديهية بسيطة بسيطة، إلى أن يكتشف الطالب نفسه عن الأمور الصعبة يحلها بسهولة. هكذا بالنسبة لأمور الدين، فيبدأ الشخص بالحد الأدنى بالمراتب الدنيا، ثم تلك المراتب تسلم إلى ما بعدها، وهنا تأتي ما يسمى بالهداية الزائدة. الذين اهتدوا زادهم هدى. يعني الشخص عندما يقبل بالخشوع في الحد الأدنى، ذلك الخشوع في الحد الأدنى يؤديه إلى مرتبة أكبر، وهكذا. لكن عندما نطالبه في البداية بالأمر الأكبر، طبعا ليس يصعب ذلك، وأيضا لا يطيقه، لأن هناك مراتب هي مواهب إلهية. يعني نحن نؤدي واجبنا والباقي من الله، تلك هبات إلهية وليست، يعني لا يمكن تحصيلها بسهولة. لذلك يعني مثال في الصلاة، يعني حضور الذهن ممكن أن نجتهد ونجاهد أنفسنا بحيث نستحضر ونعيش ما نقرأه في الصلاة أو ما نتحرك به في الصلاة، هذا شيء ممكن. ثم عندما نمارس هذا الأمر بتلقائية كل مرة، طبعا يؤدي إلى آثار أخرى. يقول السيد عبد الملك: يتحدث البعض من الناس غير الواقعيين، الذين يفترض حالة لكل الناس من الخشوع والإقبال إلى الله، ينفصلون فيها عن واقع الحياة كلها. طبعا هذا يحصل للصالحين الكبار. يقول: حيث أنه لم يعد ينتبه إلى ما حوله، لا يحس بشيء ولا يسمع شيئا. يقول: لا، هذا المقدار من الاستحضار الذهني الذي يصاحبه خضوع واستشعار لحالة العبودية من الانتباه لما تقول وما تفعل، وماذا يعني ما تقول وما تفعل، هو خشوع. يقول: حتى ذلك الاستحضار، حضور الذهن فيما تقوله وما تفعله، عندما تقول إياك نعبد، تعلم أنك تخاطب الله وتقول له: يا رب أنا أعبدك أنت، إياك نستعين، معناها يا رب أنا أستعين بك أنت،
15: فعندما يستحضر هذا الأمر يقول هذه حالة خشوع، وهو سهل جدا أن يستحضر، فقط التركيز على الكلمات التي يقولها ويفهم ما يقوله، ومع استشعار حالة العبودية. يقول من الانتباه لما تقول وما تفعل، وماذا يعني ما تقول وماذا يعني ما تفعل، يقول هذا خشوع، ويترك الأثر الإيجابي والعظيم في نفسية الإنسان، وتستفيد من خلاله استفادة كبيرة من الصلاة. وكلما استقوى، يعني كلما يعني تمرن الإنسان عليه وأصبح شيئا عاديا، الله تعالى يزيده قوة، كلما عظم كلما كثر كلما كان أثره أكثر وأطيب وأعظم. وقد يصل الإنسان في حالها إلى تلك الحالة التي بحيث يصبح منشغل انشغالا كليا بالصلاة، مثل ما في الرياضة، يعني الذين يمارسون بعض الرياضات تسمى كمال الأجسام، فلا يبدأ مباشرة عضلاته تقوى، يحتاج إلى أن يمارس مدة طويلة، يبدأ مثلا يحمل كيلوغرام ثم 2 3 4 حتى بعد ذلك يصبح يحمل الأوزان الكثيرة الثقيلة. هكذا في العدو، الشخص يسير مثلا يجري مثلا كيلومتر 2 ثم يتعود بعد ذلك على أن يجري المسافات الطويلة. وبالتالي هذا الأمر دائما في سنة الله سبحانه وتعالى، عندما ندعو الناس إلى أيسر الأمور أبسط الأمور، ثم بعدها ينتقلون إلى مرتبة تالية وثالثة وثالثة ورابعة إلى آخره. يقول الصلاة بنفسها صممت بطريقة في شكلها وأدائها، يعني بحيث تؤدي هذا الغرض. يقول لأن هناك الحالة الذهنية والنفسية، فالحالة الذهنية هي التركيز، يعني الصلاة فيها 3 أمور، فيها حالة ذهنية وحالة نفسية وحالة فعلية. الحالة الذهنية هي التركيز، الشخص يركز بسم الله الرحمن الرحيم، يركز على هذه الكلمة، الحمد لله، وهكذا. الركوع يركز، يعني كأنه في ركوع. في ذلك الحين يحاول أن يستشعر الحالة النفسية، يستشعر العبودية، يعني وهو يقول الحمد لله رب العالمين، في حالته النفسية يقول هذا الكلام أقوله لربي سبحانه وتعالى، في نفسه يستشعر أنه عبد لله سبحانه وتعالى. والحالة الفعلية هي الانضباط أثناء الصلاة والسكون، كما قلنا يترك العبث، لأن هذا يشغل الإنسان، يعني بعض الناس في الصلاة كما قلنا يحرك جسده تحريك كبير، فهذا يؤثر في خشوعه، كما قال بعضهم وفي بعض الآثار، لو خشع هذا قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني رآه يتحرك كثيرا في الصلاة، فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وبالتالي السكون في الصلاة له دور كبير في الحضور وفي التركيز، حتى نحن في حياتنا، شخص يعني مثلا شخص يحاضر والباقي يسمعون، فإذا رأى حركات عبثية يذهب التركيز، يقول لا أنت شغلتني بهذه الطريقة ولم أعد أركز. ولذلك في المجالس كما وصف في مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله، كأن على رؤوسهم الطير من سكونهم وهدوئهم. إذن يقول فإذن الخشوع له 3 عناصر أساسية، هذه خلاصة وتلخيص: الحالة الذهنية بالتركيز، والحالة النفسية باستشعار العبودية، تعيش نفسيا في جو النفسي مع ما تفعل وما تقول، يعني كل حالة سجود تشعر بالقرب وتشعر بالخضوع لله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل حالة، حتى في الصلاة على النبي إلى آخر، كل هذه الأمور لها تأثيرها. يقول والحالة النفسية باستشعار العبودية، وتعيش نفسيا في الجو النفسي مع ما تفعل وتقول، وفي نفس الوقت حالة فعلية وعملية هي السكون أثناء الصلاة. طبعا الصلاة يمنع فيها التصرفات الأخرى، الصلاة لها شروط وضوابط بحسب ما ذكره الفقهاء، طبعا في كل مدرسة لها أذكار، لها أركان، ولها حالة معينة، هي في الأساس وقفة يقف الإنسان فيها ساكنا وخاضعا، ممنوع عليه أثناء الصلاة أن يتلفت، ممنوع أن يتحدث إلى الآخرين من حين يكبر تكبيرة الإحرام، يحرم عليه كل أفعال من خارج الصلاة، سواء كان كلاما مع الناس، هذا ممنوع لأنه يتنافى مع الأدب مع الله، ويتنافى كذلك مع الخشوع، يتلفت انشغال بأفعال وتصرفات أخرى. ثم ذكر سدل وإرسال اليدين في الصلاة، طبعا هذه عند أكثر مثلا عند الزيدية، عند الاثني عشرية، حتى عند الإباضية، عند المالكية، يعني كلها تارد تقول بالإرسال، فقط الذين ذكروا هذا الأمر، وهم يعني نفس الروايات الأحاديث التي يذكرون فيها ما يسمى بالتكتيف أو القبض أو وضع اليد من اليمنى على اليد اليسرى، يعني الروايات فيها ليست صادرة عن رسول الله مباشرة، بل يروونها هكذا، أمرنا كنا نؤمر بكذا، والبعض يقول أن الذي أمرهم بذلك هو الحجاج أو معاوية أو غيرهم بحجة أن هذا من الآداب، رأوا يعني أن هناك آداب أو في ديانات أخرى، وطبعا هذا موجود في ديانات أخرى، وضع اليد على اليمنى على اليسرى. ولذلك نجد أن هذا اختلاف المدارس، يعني كما قلنا حتى الزيدية الإباضية هؤلاء الاثنى عشرية، حتى المالكية، يعني حتى المدرسة السنية نفسها يوجد فيها الإسدال في الصلاة. فقال يفترض أن يقف في وقفتك، حتى الذين يقولون بالتكثيف أو يختلفون، وبالتالي يصبح الوضع اليد كأنه محل خلاف، يعني تجد البعض يضع يده على صدره فيقول الآخر لا أنزلها إلى بطنك إلى كذا، ويبقى يعني كأنه الشخص عنده حالة، وحصل فيها خلاف كبير في هذا الأمر، وكل مذهب له، وصاروا يحددون المذاهب من خلال المحل الذي يضع فيه يده على صدره، بخلاف حالة الإرسال فلا نرى فرقا، يعني كل المسلمين في ذلك الحين يتشابهون، والصلاة هي رمز للوحدة، ولذلك عندما تكون اليد في الصدر، وطبعا بالإضافة إلى تشويش الشخص عندما يكون مرسل اليدين يكون أكثر سكونا ويكون أكثر استعدادا للصلاة. ولهذا نجدهم مثلا في صلاة في صلوات طويلة نجد البعض من تعبه يرسل يديه ثم يعود يقبضها ثم يرسل يديه، لأنه يتعب من رفع يديه. فلذلك يعني لماذا كل هذا التكلف، وخاصة مع اتفاق يعني كثير من طوائف المسلمين على هذا الأمر، بل هناك من المدارس من يعتبر ذلك مبطلا للصلاة، وبالتالي مسألة خطيرة، بالإضافة إلى أن الذين يقولون بالقبض حتى لا يقولون بوجوبه، يقولون فقط هذا مستحب، يعني يمكن أن يتركه الشخص ولا تؤثر في صلاته. لذلك الإرسال له دور كبير في الخشوع، وكذلك في حالة التمكين النفس من الاهتمام بما يقرأ، لأنه لا يشغل نفسه بحمل شيء، يعني هنا للشخص فرق بين أن يرسل يده يشعر بالراحة أكبر مما يضع يده على صدره أو على بطنه، كما قلنا الخلاف الوارد في ذلك. يقول يفترض أن يقف الإنسان في وقفته تلك حالة الإرسال، طبعا هي الحالة المعبرة عن حالة السكون والخشوع، وهذا معروف في الواقع البشري في كل مقامات الإجلال والوقار والسكينة، حتى عندما ذكر مثال الجندي عندما يقف أمام القائد أو الضابط فيرسل يديه، لا يضع يده في جيبه ولا يضع يده على صدره، من علامة السكون والوقار والسكينة يرسل الناس أيديه. يقول وهذه عندنا فيما هو ثابت عن أهل البيت عليهم السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنها هكذا هي الصلاة في وقفتها. طبعا روايات كثيرة وحديث كثيرة ليس محل ذكرها هنا تدل على هذا الأمر، وارد عن أئمة والعترة الطاهرة. يقول حالة سكينة وخشوع وإرسال وإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وممنوع أن تتلفت أن تنشغل بأشياء أخرى ذهنيا أو فعليا في حركة يديك في تصرفاتك إلى غير ذلك، هذا كله تسمى الخضوع أو خشوع الجوارح. يقول حتى النظر تركز بنظرك إلى الأمام، لا تلتفت بنظرك تحدق هنا أو هناك، هذا غير مقبول في الصلاة. ثم ذكر اشتراط العناصر الثلاثة لتحقق الخشوع، يعني الحالة الذهنية والنفسية والفعلية. يقول فإذا تحققت هذه العناصر الثلاثة الذهنية والنفسية والفعلية، وانضبط الإنسان في وقفته في الصلاة وفي مؤداها كما ينبغي، عاش حالة الخشوع فيها، وتتفاوت هذه الحالة بمستوى المراتب الإيمانية. قلنا الحد الأدنى هو أن يعيش يحضر في ذهنه لما يقول ولما يفعل، ولكن يمكن للإنسان أن تتدرج عنده هذه الحالة وأن تتنامى حتى يصل إلى مراتب بحسب ما يوفقه الله له. ثم ذكر تأثير ذلك في حالة في السلوك وتزكية النفس، فقال هذا له أثر كبير في الالتزام السلوكي والإيماني، هذه حالة معبرة عن الإيمان، كلما عظم إيمانك زاد خشوعك، وكلما زاد خشوعك زاد إيمانك. طبعا هناك ما يسمى بالنسبة الطردية والعكسية، الصلاة تزيد في الإيمان والإيمان يزيد في الصلاة، ويبقى هكذا يزيد بعضهما في بعض، وتساعدك على أن تكون في هذه الحياة مطيعا لله، خاضعا لله، خاشعا لله، بعيدا عن حالة الأنفة والاستكبار التي هي موجودة لدى البعض، والتعنت أمام أوامر الله وتوجيهاته. طبعا هذا الكلام كله كلام مهم جدا، وسيد عبد الملك هنا يعطينا طريقة مهمة جدا وسهلة ويسيرة، ولكل الناس لأن التعقيد في هذه الأمور يعني مثل ما يفعل البعض الذين يهتمون بنوعا ما تعقيد الدين، فهم يصرفون الناس عنه. يعني حتى ورد في بعض الأثار عندما ذلك الصحابي الذي كان يصلي معاذ كان يطيل بهم الصلاة قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لأن هذا نوع من الفتنة، نحن نطرح الدين بطريقة سهلة بسيطة من غير أن نتنازل عنه. فرق بين شخص يقول للناس لا تصلوا وبين يقول صلوا، ولكن ها هي الطرق. حتى في الأمر بالصلاة لا تبدأ مباشرة الشخص يعني بدأ الصلاة تبدأ بالقيام والنوافل ويكثر عليه، فيبدأ بالصلاة الحد الأدنى الواجب، ثم بعد ذلك طبعا ينتقل به من طور إلى طور حتى ذلك الشخص نفسه يبدأ فيه. وهكذا في تلاوة القرآن أيضا لا تقول له اقرأ في كل يوم 7 أحزاب أو 10 أحزاب ربما يفر، فيبدأ بشيء بسيط وهكذا إلى أن بعد ذلك يتعمق الأمر في نفسه. فإذا هناك فرق بين التنازل عن أحكام أو التنازل عن أركان من الدين وبين أن نؤديها بمرحلة دنيا ثم ننتقل، ثم نحاول أن نتدرج مرحلة إلى مرحلة ونطور أنفسنا بذلك التدرج. مثل ما ذكر سيد عبد الملك يعني في البداية الشخص يتعلم في الخشوع مثلا استحضار الذهن، ثم يحاول أن يركز أكثر وأكثر وأكثر إلى أن يصل إلى مراتب عالية. وهكذا في الالتزام بالنوافل، وهكذا كل مرة يضيف ركعتين، كل مرة يضيف حتى في الصدقات مرة يضيف صدقة جديدة، وبالتالي يطور نفسه يعني يطور مقامه، يرتقي، يبدأ بالحد الأدنى ثم يرتقي إلى ما بعده حتى ينال الكرامة الأكبر وينال الفضل الأعظم، والحمد لله رب العالمين.
5: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
14: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
14: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
2: تكبيل وتجييد الأمة الإسلامية الكبرى، أمة الملياري مسلم، حينما تبقى هكذا متفرجة على شعب فلسطين يقتل، يباد، يسحق، يضام، يضدهد، كل أشكال الظلم والاضطهاد تلحق به، يجوع، وهي من جانبه في كل مكان، بلد في عمق هذه الأمة، ليس هناك بعيدا في آخر الدنيا، لم يعرف الناس ماذا يقدمون له وماذا يعملون له، بلد في عمق الجغرافيا الإسلامية والعربية يحيط به المسلمون من كل جانب، ثم يتفرج الكل عليه. لماذا؟ لأن هناك من يكبل هذه الأمة، من يمنعها، من يسعى لاحتواء أي تحرك فيها، بل من يعادي أي تحرك جاد وصادق لنصرة الشعب الفلسطيني، يعادي أشد العداء، يجعل منه أكبر عدو في داخل هذه الأمة، ويعمل مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضمن مخططاتهم لاستهدافه بكل أشكال الاستهداف. وهذه من الحقائق الجلية الواضحة

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الحادي عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 15 غارة على مطار صنعاء ومعسكر التلفزيون ومعسكر ضبوة وجبل النهدين، بالإضافة إلى تدمير منزل محمد علي جمعان عضو السلطة المحلية في نقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على مدرسة بمنطقة وادي صبر بمديرية صحار، ما أدى إلى تدميرها وتلف كل محتوياتها، كما شن 9 غارات على قرى الحامضة في الخوبة، واستهدف بغارة قرية قوة، كما شن 3 غارات على منطقة الملاحيط في الطاهر بصعدة، بالإضافة إلى 3 غارات على موقع مشعل بجيزان، وشن 3 على مديرية بني مطر في محافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب 3 مواطنين بانفجار قذيفة من مخلفات المرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على جبل الريد بمنطقة بني حشيش، وأصيب 6 مواطنين بينهم طفل و3 نساء في غارات استهدفت جسر الدرجة في صعفان على طريق الحديدة وصنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف طيران العدوان منزلاً تسكنه أسرة نازحة من منطقة حرب في منطقة الصوامل بمستبى ب3 غارات متتالية، خلفت 9 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتين، وإصابة 16 بجروح خطيرة بينهم 4 أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قال مكتب منسق الأمم المتحدة في اليمن في بيان أن تقارير أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 قتيل وسقوط أكثر من 260 مصابا في مدينة عدن جراء مواجهات عنيفة بين ميليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات وميليشيا السعودية.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وجرح 11 آخرين بينهم 6 أطفال إثر استهداف العدوان بقذيفتي مدفعية في الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه في الحديدة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على مديرية باقم في صعدة، وشن 11 غارة لمساندة القاعدة وداعش في قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، واستهدف طيران العدوان ب4 غارات مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وشن 5 غارات أخرى على مديرية مأهلية بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 3 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح في محافظة مارب، وشن 3 غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أفشل المجاهدون محاولة تسلل المرتزقة غرب حيس في انتهاك صارخ للهدنة واتفاق السويد، فيما ارتكب العدوان 86 خرقا في الحديدة، بينها غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وثلاث خروقات بقصف مدفعي و74 خرقا بالأحياء النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 76 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربتان للطيران المسير المقاتل على حيس، وثلاث خروقات بالقصف المدفعي و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية، كما استشهد مواطن بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، واستشهد مواطن بطلق النار مباشر من قبل العدو السعودي قبالة مديرية الشداء الحدودية في محافظة صعدة.
5: كرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة ثلاثة جنود سعوديين، اثنان منهم تم قنصهم في الخوبة، وجندي في موقع التبة الحمراء بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوى الصاروخية والمدفعية تجمعات المرتزقة في الخوبة بصرية صواريخ وقذائف مدفعية أصابت أهدافها بدقة عالية، كما قتل وأصيب العشرات من التكفيريين وفصائل المرتزقة بينهم قيادات من القاعدة خلال مواجهات مع الأبطال في منطقة ثعبات بتعز، وتمكن المجاهدين من تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة في منطقة ثعبات في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط عشرات المرتزقة قتلى وجرحى بينهم أربع قيادات خلال عمليات عسكرية نوعية قامت بها وحدات الجيش واللجان الشعبية في الجوف، كما قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين في استهداف المدفعية لتجمعاتهم في مواقع الفريضة وقرنع والغاوية بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي وآلياته في طلعة رجلة ورقابة السديس والمخروق الصغير، واستهدفت تجمعات المرتزقة في موقع عباسة، واستهدفت موقع شرق الفواز ما أدى إلى اشتعال النيران، واستهدفت تجمعات المرتزقة في قيادة صلة وبوابتها، فيما لقي اثنين مرتزقة مقتلهم قبالة منفذ الخضراء بعمليتي قنص. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دمر المجاهدون آلية قل مرتزقة في منطقة برباشة، وقتل من كان على متنها ومدرعة في منطقة الضباب، وقتل مرتزقة كانوا بجوارها، كما تم تدمير جرافتين عسكريتين وآلية للمرتزقة بصاروخ موجه شمال شرق المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل ثمانية وأصيب 14 مرتزقا خلال كسر زحف لهم باتجاه قرية الحوت في الصلو، واستهدف المجاهدون بقصف مدفعي تجمعات المرتزقة في منطقة الصيار في الصلو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت قوة المدفعية تجمعات المرتزقة في سفر الحناية بالمتون وتجمعاتهم في صبرين بخبو الشعب، ونفذ المجاهدين هجوم على مواقعهم في السلان وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة في هجوم على مواقعهم في تبة المطار في سرواح، وكذا قتل وأصيب أربعة مرتزقة بنيران المجاهدين في جبهة سرواح المألب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الغزاة والمرتزقة في ميدي، وتم إسقاط طائرة أباتشي إماراتية في وادي عمقيل بمديرية الروضة في شبوة، وقتل اثنين من طاقمها في ظروف غامضة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون في استهداف القوى الصاروخية لتجمعاتهم في العقبة بمديرية خبو الشعب في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مواقع شرق جبل الدود بجيزان الحدودية، وقتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم سودانيين خلال عملية الاقتحام وتطهير تلك المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة في محاولتي زحف منفصلتين قبالة منفذ علب والربوع بعسير، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمجاميعهم في مجازة الغربية وكسر زحف لهم قبالة منفذ علب، كما كسر المجاهدون زحفا في مربع الحماد سقط خلاله العديد من القتلى والجرحى، حيث بقيت بعض جثثهم مرمية في الميدان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير آلية محملة بالملتزقة بعبوة ناسفة جنوب غرب حيران، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من الملتزقة، كما تم إعطاب آلية للملتزقة شرق حيران، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو قبالة منفذ علب، ما أدى إلى تكبيده خسائر بشرية، وتمكنوا من إفشال محاولة زحف على مواقع المجاهدين قبالة أبواب الحديد، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد من الملتزقة إثر استهدافهم بأربع صواريخ زلزال واحد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بعدة طائرات قاصف توكي على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، واستهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى، وأكد بأن الإصابات كانت مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف أدوات العدوان إثر عملية هجومية للمجاهدين على مواقعهم في جبهة الزاهر، وفر من تبقى منهم، وضاعفت وحدة الهندسة خسائرهم في الهجوم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

سام اف ام إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ظمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضيئة
3: وتجعل صوت رجائي وإنقاذ آمالي؟ أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعدادا وتقديما
0: سلطان السدح
1: ويلونها إخراجا
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل مورداً إبداعياً أثر الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في فن الفنون، هنا حيث نسمع الأصوات اليمنية الأصيلة ونستمع إلى الألحان الحماسية القوية، حيث يحيي الموروث الشعبي بأصالة الزامن القوي الذي كان ولا زال سمفونية النصر وأسطورة الصمود اليمني قديما وحاضرا، وسيبقى اليوم يخلد ما يقوم به أبطال اليمن في البر والبحر والجو، وسيبقى الزامن لسان الحال ينقل رسالة الشعب ويهدد الأعداء ويفضح كيدهم ومكرهم، وينقل الصمود إلى مرحلة متقدمة بمعنويات عالية وإرادة صلبة. واليوم من هذا الميدان الفني الواسع نحييكم مع ضيف جديد وصوت يمني عريق، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة من فن الفنون صدع نجمه مؤخرا ولا زال يلمع بكثير من الإبداعات وينافس ويسجل حضورا فنيا أصيلا إبداعيا، سنحييه وسنتحدث معه عن كثير من تفاصيل الزامل الذي يصبح اليوم يمثله وأصبح أحد أهم أركانه في جبهة المعنويات اليمنية العالية. لكن كالعادة بعد أن يعرفنا على صوته ثم نتعرف على اسمه ونتحدث معه، أهلا وسهلا وبسم الله.
2: حياه الله.
3: يا حرب لا تهدي ويا مارب ورغوان الشدي النار.

0: ما شاء الله تبارك الله، بهذا الصوت البديع وبهذا الأداء الرائع والجميل نحيي ضيفنا صاحب هذا الحضور المتميز وهذه الزوامل التي عرفناها وألفناها كثيرا طوال سنوات العدوان. صاحب هذا الصوت هو ضيف نتشرف به طبعا في إذاعتنا للمرة الأولى، لكن لك حضور من فترة طويلة ربما في مواجهة العدوان بهذا الصوت وبهذه الزوامل القوية، هو المنشد المجاهد زكريا القاسم. أهلا وسهلا.
1: حياكم الله. أفرح
0: زكريا، شرفتنا أول شيء في إذاعة سام اليوم.
1: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
0: زكريا، أنت كم لك منشد؟
1: يعني أعتقد منذ الطفولة، يعني يعني جاء عمري 4 سنوات هكذا أو 5 سنوات، اللي هم بي
0: 5 سنوات
1: يعني كذيه بيجي، والناس متألقي إنه بيجي ساعات تقول لأسرك أكثر، يعني جانب فني كله.
0: الكل بيشتغل في هذا المجال.
1: أيوه.
0: وأنت تأثرت بحد ولا يعني كان صوتك من البداية موهبك تشفت؟
1: تأثرت والله بالأستاذ طيب الله الزبيدي.
0: لها التحية.
1: أيوه. ساعات تقول من هناك بدأ
0: في سن الخامسة ولا من بعدها؟
1: يعني كذيه ما جل واحد في الشرح وسعمان تقول لي انطلق، يعني من الساعة 9 الساعة 7، يعني جاء واحد يعني ما له شيء أو ما فوق، يعني مش منه من الخامسة أو
0: يعني الموهبة القديمة موجودة كانت الشيلة بس ما يقولوا فخطت كبري.
1: أيوة.
0: ما شاء الله. وهذا من أجمل ما يميز اليوم المواهب اليمنية خاصة على غيرها، إنه الموهوب في اليمن غير الموهوب في الخارج. مثلاً أنت في الخارج عاد اشتيلك تصير تشارك في عرب أو جوت آيلاند مدري. أيوه. ما هو
1: بعد يعرفوك
0: وعاد احتمال تنجح احتمال ماجي
1: الله
0: مدري تسبر وما تسبرش، وإذا ما سبرت تحبط معنوياتك وترقد، وعادي أغلبهم مثلاً بيكون مغني يعني
1: الله
0: يعني بس بيغني لحبيبته، يغني للهواء، يغني لأغنية يعني القصائد تشوف في الأخير لو تسمعها من البداية للنهاية ما بش هدف
1: تافهة
0: يعني. ما تستفيد شيء، بيقول بعد أيوه وما هو. لكن مثلا احنا ما يميز الموهبة عندنا من الانطلاقة به أساس
1: الله،
0: به معك عمود تتكئ
1: سبيل الله
0: بالضبط، وبه قضية
1: الله.
0: القضية إذا وجدت يستطيع المرء يتكلم ينشد يزومل يشعر يفعلهم كلها لا طريق
1: الله.
0: وهذا ربما من أجمل ما يميز مثلا ميدان الفن عندنا. زكريا، كم لك من حين بدأت تعتمد كمنشد يعني تنتج أعمال خاصة؟
1: يعني تقريبا يعني هذا 3 سنوات تقريبا.
0: يعني 3 سنوات.
1: أيوه.
0: بدأت تسجل أعمال خاصة بك.
1: أيوه. يعني ساعات تقول ما كان بش حتى كان الاستديو هل هذا الأمور ورجع هيا الباري.
0: يعني أنت يعني كل مشكلتك هو الاستوديو ولا إيش مثلا بالضبط الذي تحتاجه ضروري؟
1: أنا كنت ساعات تقول زمان بحاجة استديو، بعد الباري هيا الاستديو.
0: غير الاستوديو.
1: يعني هيئ لي أنا الاستديو حق يعني.
0: ها يعني خاص بك.
1: أيوة خاص بي الاستديو.
0: هذا سهل لك المهمة ولا زيدك يعني خلاك تركن تكسل؟
1: ما بلا سعما تقول رفع لي المعنويات.
0: الآن بتنتج كل ما تشتي.
1: أيوة أي حما اشتي، مثلا الأعمال الذي من انتجها مثلا بأعمال من انتجها مثلا مثل إيرا أنا والأخ محمد المحفدي وأبو علي.
0: كيف كان عنوان العمل؟
1: إيرا.
0: صح اذكر، واشتهر وانتشر في قنوات المحور
1: وفق الباري، يعني كذا مع به استديو بسيط والناس بيدخلوا على البركه.
0: قبل الاستوديو وين كنت تسجل؟
1: في التحرير في الصادق،
0: يعني مع الطارف.
1: ايوه يعني
0: بتصير تسجل شي تحجز شي تريع لو ما تسبر لك الفرصه.
1: ايوه ومدري دهالي ولبيج
0: مدري يسبر ولا ما يسبر عمل.
1: ايوه.
0: واحيانا شي تسجل انت واحد والواحد هذا يجي مشغول في يوم الاستوديو فاضي والعكس.
1: ايوه يعني كذا حتى المهندس نفسه والكل يعني بيجي هو تعب يعني يعني تعب خليها الله
0: بتعوق، لكنها بالاخير ما تمنعش.
1: ايوه اكيد.
0: كنت بتنتج اعمال مقبل.
1: عزيمه يعني بيجي به عزيمه وبه يعني بينتج واحد لكن قليله يعني بشكل بطيء جدا.
0: صح. انت قد انتجت مثلا قبل ما يكون لك استوديو خاص؟
1: انتش تقريبا زامل لكن قليل جدا. يعني
0: كيف الفرق ما بينه قبل وبعد؟
1: الفرق كبير جدا
0: من حيث العدد،
1: من حيث حتى السماعات كل الاتقان والكل يعني
0: والحس. مرتاح.
1: ايوه
0: تحس انك في البيت.
1: ايوه
0: تأدي حقك براحتك،
1: فين تدخل لك كيف ذي هذا زادت عند تدخل وانت متوتر.
0: صح.
1: الاستديو بيجي وبه استعجال بيجي وهذاك معاهم اعمال وهذاك معاهم، تدخل ما بتقدر تشتي الذي تشتيها انت.
0: صح. بالضبط. حتى من باب المواكبه
1: الله،
0: لو به عمل اليوم مثلا قرحت حرب وش تنزل عمل، احيانا تتوفر القصيده وما بش وين اشتغل
1: الله، يعني ساعات تقول قد حقك بتدخل
0: بالضبط
1: له.
0: وطبعا هذا يعطيك مثلا يعطيك اريحيه في العمل ويدي لك مسؤوليه
1: اكيد
0: انه الان واجب عليك تنتج اكثر من غيرك واكثر من ما سبق.
1: أوه. وكل واحد والسابقون السابقوا
0: بالضبط. أوه. ودائما السبق بيجي له اثر ونتيجه.
1: اي والله
0: بيجي له اثر في العمل واثر على مستوى الشخص النفسي. تصبر
1: الله.
0: زكريا انت الان كم عمرك تقريبا؟
1: يعني تقريبا دخل العشرين.
0: ما شاء الله صغر مني. أنا قصدي قد عمرك أكبر مني، شكلك أكبر مني يعني. أيوة 20. وهذه الأعمال وهذه الإبداعات أنا أحييك هذا أولا. ما حد قال لك بدري يبدأ ريع كمل، ما لك استعجلت.
1: لا
0: كلام، إحنا معنا كثير من المنشدين الأشبال
1: الله،
0: وكثير من المنشدين الشباب والرجال أيضا يعني قدهم كبار، فإحنا بحاجة كل صوت خاصة إذا كان الصوت مميز، وأنت صوتك ما شاء الله
1: الحمد لله.
0: إلا ما شاء الله يعني معتبر من أفضل الأصوات الذي تحتاج شغل وأنت بتشتغل.
1: الحمد لله.
0: الله يزيدك ويوفقك. طيب يا زكريا، أول من شد على يدك وشجعك وقال لك انطلق وأنا معك؟
1: الأخ معاذ البزاز.
0: معاذ؟ معاذ مش منشد؟
1: لكن هو الذي قال لي اخطئ. أنا سألتك يعني
0: قال لك دول
1: ما بتقول يعني متاير مسيار يعني عادي، لكن هو الذي بيشغل الأمور، ولا هو كان فترة خلاص يعني الناس يكيفوا، لكن هو الذي شغلتني كان يلا سجل يلا ها دريت.
0: أيوة
1: جاك يعني سامات تقول لي اسحبك يعني.
0: أيوة
1: خلاص فكيت.
0: هذه فائدة الصحبة الـ الـ الـ الأخوية الإيمانية.
1: الله
0: يذي جدك للعمل مش رقدك يقول لك جيني.
1: أيوة إنه سامات تقول أنا كنت كذي تحتاج على الاستديو بعدها رجعت أشتغل، بس يعني رجعت أشتغل للناس سامات تقول، لكن سامات تقول هو أكثر إنسان صدق شدني، حتى مش شدني حتى مثلا سامات تقول إن أنا أزوم لنا لوحدي ولا مثلا انتجنا أعمال صرت حق فحضت.
0: أيوة
1: صلى الله على محمد.
0: اشتغلت أنت في هذاك العمل
1: انتاجني.
0: ها
1: انتاجنا احنا ابداع الانتاج الفني.
0: ايوه هو اسمه حقكم العمل الشركه ابداع ولا الاستوديو؟
1: يعني ايوه الاستوديو ابداع الانتاج الفني. وقلت لك والناس انتجوا يعني بينتجوا بيزوملوا بينشدوا بيتفعلون كلهم يعني، والباري بيهيئ ويوفق.
0: الا ما شاء الله. وما احسن الاعمال مثل ما قلت عندما تكون مواكبه وعندما تكون بروح اخلاص يعني.
1: أيوة.
0: العمل مثلا تدي لي عمل عادي في ايام عاديه قيمته عادية،
1: أكيد.
0: عكس العمل الذي يجي في وقت حرج وعمل في وقت مضغوط وصعب الناس اشتوا معنويات أو اشتوا رسالة وانت تجي في وقتك، هذا هو الجهاد. أما في غيرها هو على الطريق.
1: ما هذا أيوة قضى. أكيد. وسامع تقول حتى المواكبة بتجيد بسرعة يا أخي، بها أثر كبير كبير فوق ما تتخيل، بتجيد كمل تشتغل العمل بيجي وانت هالك يعني.
0: صح
1: يعني أعتقد ما تكمل تشتغل لو ترجع ترقد يعني من كثر التعب تمام تقوم وقد به أثر في الساحة.
0: صح
1: أشهد لله أنه يقوم واحد وبه أثر في الساحة
0: يحمد الله الباري ما يضيعش أجر أي واحد، لو كانت شخطة قلم ما يضيعها.
1: أوه.
0: عند الباري كل شيء ما كان لله ينمو.
1: أي والله
0: يكبر وهذا ويتكاثر،
1: وهذا الذي لامسنا في الواقع والله، بالذات في حتى مثلا احنا والاخوة الذي جابرتك عنهم محمد المحفذي ونبيل زبيدة وابو علي سعمات تقول الذي بتناك يقول قدو فريق
0: التحية له
1: خليها سعمات تقول بس هاله والناس بيتوكلوا على الله كذي شجي احنا مجتمعين ولا يلا هالاستديو.
0: العمل الجماعي هو دائما مبارك، لكن مش لدرجة يربطك انك ما عاد تشتغل. أيوة.
1: ما لا لا لا
0: يكون محافز مشجع يعاونك حالي.
1: أوه.
0: وهذه رسالة لكل من بيعملوا أعمال جماعية، خلوا التجمع والفرق والشكل الجماعي للعمل يكون دافع لك. أوه. مش مطبط ترقد.
1: أوه.
0: مع الشغل لا بهم ولا عترقد. أنت بدأت زكريا يا حرب لا تهدي اليوم في هذه الحلقة.
1: أوه.
0: ليش اخترت هذا الانشودة أو هذا الزامل على وجه الخصوص؟
1: الزامل هذا هو ما تقول مواكب للمرحلة بالذات. هذه
0: هل هو جديد ولا هو نفس الذي نعرفه حق عيسى الليث يا حرب لا تهدي ويا
1: لا هذا جديد هذا ثاني.
0: ها ايه من كلمات من؟
1: من كلمات ابو شاجع الوجه.
0: ابو شاجع الوجه لها التحية. انت انتجته متى؟
1: انتجته يعني الان قريب في هذه المرحلة السعودية يعني
0: ضد العدو السعودي.
1: ايوه
0: يستاهل. والهدوء الاخير؟
1: الهدوء الاخير اعتقد في الحملة الذي قمنا بها الهدوء الاخير
0: بعد اول تحذير للسيد ودعوة للنفير.
1: ايوه الهدوء يعني جاء حتى في حق ابداع اعتقد نشرنا على الهدوء الاخير لديه وجاء واخبنا الحمد لله وفقنا الباري انه واخب تقول الحمله نفسه.
0: جميل. ما رايك نسمع الهدوء الاخير؟
1: يا الله
0: نسمعه بما ان احنا قد ولو قد جاوزنا الهدوء الاخير لكنه ذكرنا بمرحلتنا في الكبيره وكانت المعنويات ولا زالت عاليه وتذكرنا بكل موقف كان مترابط مع المواقف السابقه والحاضره. وهكذا دائما احنا بنشكل كتله وعي من الرساله الى التحذير الى النفير الى الحرب الكبيره باذن الله. هات بسم الله.

0: ما شاء الله تبارك الله، كل عمل أجمل من الثاني. أنا أحييك. الألحان منين بتدين؟
1: بين لحن يعني، من لحن وزارت حن يعني، بيخذ واحد جو مثلا من
0: هذا كان إنتاجك أنت محمد المحفدي ومن؟
1: فقط
0: الاثنين. لكن ما شاء الله عمل بديع. ألحانكم بتشلوا التراث ولا بتدوروا الجديد؟
1: يعني كلها على العمل. زارت حن بتجر تراث، وزارت حن بتجر جديد ضروري، يعني متطلب عليك أن أنت تفعل هذا الشيء.
0: ما تحنبوش في الألحان، لأنه كثير من المبدعين أو المنشدين بيقول لك ما عبش الحان كملت.
1: لا، هذا من الشيء المستحيل.
0: يعني معاكم ذاكرة واسعة وأشياء كبيرة.
1: يعني الألحان ما تقول ما تكمل يعني.
0: صح.
1: وبها أجواء خيرات تغر، بس يحتاج للواحد إنه يبحث بس.
0: ويحتاج يكون ابن مهرة يعني عملك.
1: أيوة.
0: مش بس شيء تزومل وخلاص، ولا شيء تزومل وخلاص.
1: هذا شيء غلط يعني.
0: وتقريبا انه حب المهنة هو اساس العمل فيها. اذا حبيت عملك انت عاد تبدع فيه.
1: اكيد هذا مليون في المية.
0: بالضبط. وما احنا بش الواحد لا تصدق.
1: اي والله.
0: الالحان بتجيب المئات، وبعدين احنا نعتبر يعني من اكثر الشعوب ثراء في هذا المجال.
1: الله.
0: اذا جيت على مستوى كل منطقة، وعلى مستوى كل محافظة، وعلى مستوى كل قرية.
1: الله.
0: كل بلاد ولها شلات والهوان والحان.
1: الله. واعتقد زارت حن بيجيه كل قرية مثلا.
0: صح.
1: مثلا عندنا في البلاد الهزة. الهزامين مثلا. جيدي بسر هي قرية يعني، ساعة ما تقول كيف اقول لك يعني، مكان بس فقط يعني الهزامين، ساعة ما تقول بيت كيت
0: يعني بيت المطر قرية.
1: ايوة. يعني هو عدة مناطق يعني ساعة ما تقول.
0: واليمن هي هكذا من زمان غنية الله. بالموروث الشعبي والفني، لانه الشعب هذا هو شعب يعتبر صبور متحمل بيطوع المستحيل. ما بحنبش في الحروب، عدا احنا في الالحان والابداع. كذا الحمد لله. انت اغلب اعمالك اين بتكون هذا الايام؟ يعني انت بتخصص كل جهدك في الانتاجات في الزوامل فقط، ولا لك مثلا اصدارات خاصه، لك اعمال مختلفه بتشارك في مناسبات، في اعراس، في كذا؟
1: يعني ساعة ما تقول من حاول احنا ننتج يعني انتاج مش بس صوتي يعني، وانتاج مرئي،
0: كليبات والكل.
1: ايوه مثلا الكليبات، مثلا البوسترات الذي بتنزل باسم ابداع مثلا. يعني بنشتغلها يعني ساعة ما تقول الشيء يعني ساعة ما تقول الذي بنشتغله الجانب العمل الصوتي يعني.
0: ايوه.
1: وبيوفق الفاري.
0: من بيشتغلهن؟
1: خير الله سلي محمد انقا.
0: يعني عندكم بيشتغلوا في المكتب نفسه.
1: ايوه.
0: جميل. يعني اعمالك انت كلها جهاديه لحد الان حربيه، ولا لك اعمال ثانيه مثلا؟
1: وبها اعمال حتى ما تقول هو كله لله. دريت حتى يعني في الالتجاب لله.
0: جميل.
1: يعني كله هو كله حرب.
0: اكيد كله جهاد.
1: ايوه تفسر يعني كل معنويات.
0: بالضبط.
1: والزوامل الحربيه
0: انت مزومل ولا منشد؟
1: الاصل هو منشد.
0: انت يعني بدات تكتشف نفسك كمنشد.
1: ايوه.
0: بتنتج اعمال انشاديه ولا فقط الان موجود تصرف الزوامل؟
1: موجود انشاد وزوامل يعني.
0: مثل نشيد ما
1: يعني انتجتنا نشيد. أيوة. هو ما قد انتجتنا مثلا من الحان الاستاذ طلال خسروف. انتجناه ابداع في السنه الاولى. الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ايوه قد احنا في الباب المولد وصل
1: صلى الله على محمد.
0: ايوه كيف كان الله؟ اتذكره
1: صلى الله

0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد. يعني صوت بديع في الإنشاد أو في الزوامل، وهذا من أجمل ما يميز أي مبدع، أنه يستطيع، لأنه من السهل أن تكون مزوملا وليس من السهل أن تكون منشدا.
1: الله.
0: يعني المزومل ما يقدر ينشد بسهولة، لكن المنشد يقدر يزومل.
1: أيه.
0: مثلا أعمالك الإنشادية بتقتصر على التسجيل ولا تشارك في أعراس في إحياء المناسبات؟
1: هو ساعة ما تقول بنخرج دريت، لكن بين حاولنا نفتح من هذا الجانب يعني.
0: ليش تحرج ولا من أي

0: مكتفي بهذا المجال. مثلا عندك عيسى الليث ما بيصير اعرس كذا وكذا، بيكتفي فقط دخلص. بالاعمال، والاعمال قد بتكفي وتوفيه حق عيسى الليث. مثلا منشدين كثير اعرفهم ما بيصيروش اعراس او بيشاركوا في مناسبات، مش لانه مثلا ما ينفعش او ما يصبرش او حرام او ما يجوز، لا، بيقول له انا صوتي هنا يكفي، انا بنوفر صوتي في هذا المجال، لانه بيشوف، قالوا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، انا صوتي لو اجي هنا مثلا استهلك. أكيد. مثلا انا كاعلامي مش ممكن انشد،
1: اكيد،
0: لانه لو يجي واحد دهدهني ويقول لي صوتك حالي، مش اقول له عفوا مش حالي.
1: الله.
0: لانه صوتي يا اخي اعلامي،
1: انت داري فينو طريقك وفينو مسارك الصحيح.
0: بالضبط، انا اوضع نفسي بالمكان دي حسب قدراتي، مش اتحمل لي الثقل وارجع احنف وتبادل. لكن بعض الناس حتى مش انه من باب انه ضعف، لا، مثلا قادر يحيي عرس، مثلا انت وغيرك كدك منشد تقدر، تقدر، لكن بيفضل انه يحافظ على طاقته. أوه. طيب تجربتك في المناسبات، بتشتغل لكل المناسبات ولا فقط ايش الذي بيتحكم بك؟
1: المناسبات الذي سعمات كل من نستطيع ان احنا سعمات كل نواكب فيها كذا، بيها وفق الباري، وبيها يعني من كان من قصيده، كان من اللحن، كان من يعني من كل حاجه. وكان من انتاج ضغط عمل، يعني انه ما بين اشتغل انا لنفسي فقط، يعني بين اشتغل عدة ناس خيرات، يعني لعدة فرق، بين اشتغل جميع الناس.
0: جميل.
1: وإذا ما كان بش ضغط أو ما كان بش هذا، قدو واحد بيشتغل يعني وضروري.
0: صح.
1: وإذا ما استطاع البعض قدو للسنة الثانية أو واحد يواكب، فاهم يعني.
0: بس النوم شو راقد يعني بالآخر بيشتغل.
1: أيوة، في الأول والآخر النوم شغل ولا يرقد.
0: كلام. آخر أعمالك ما هي؟
1: آخر أعمالي يا حرب لا تدوية،
0: يا حرب لا تدوية كان هو.
1: أيوة.
0: جميل. يلا انصرنا، متى أنتجته؟
1: انتجته تقريبا قبل سنة أو سنة ونص.
0: كان مع أي حرب؟
1: هما كانوش مع أي حرب، لكن مع الهدنة.
0: أيوة.
1: يعني وجاك ذي حتى في سعما تقول احنا كم جاهدين، أنا كنت في الجبهة وكنا أول ما وقعت الهدنة سعما تقول ديناها وقلنا يعني سعما تقول القصيدة عجبتنا، يا يلا انصرنا ووفقنا الشهادة.
0: من ذي كتبها؟
1: كتبوها عدة شعراء، منهم حمزة المغربي وعماد الملسي وواحد ناسي اللي اسمه.
0: كانت أشبه بمناورة؟
1: ها؟
0: كانت مناورة شعرية وما يسموها.
1: أيوة سعما مدري
0: مجارة.
1: أيوة
0: مجارة.
1: الله.
0: وين كنت هذيك الأيام؟
1: يعني كنا في ما تقول البيضة، في البيضة، ورجعنا كذا يصل الاستديو، كنا في التحرير، في التحرير في استديو الصادق، وسجلنا وفق الباري.
0: أنتم من؟
1: أنا والأخ عبد الجليل الزبيدة،
0: له التحية. كان زامل لمواجهة الملل.
1: أيوة الملل، ونسمعكم
0: يلا بسم الله.

0: يلا انصرنا بإذن الله بحولك وقوتك بما صبرنا وما ضحينا وما توكلنا به عليك أنت وحدك يا الله. ما أجمل أن يكون الفن والصوت والإبداع واللحن والعمل بكله يشد الإنسان إلى الله ويرفع معنوياته ويعلمه إيش معنى الثبات والنصر. هكذا هكذا الأعمال، وإلا فلا. إحنا ما نشتي أعمال إلا تكون بهذا النفس بهذا الطريقة، تواجه العدو وتحبط مؤامراته الذي بتستهدف العقل، وتكون أيضا مشدودة بالإنسان إلى خالقه إلى القوي القاهر. زكريا، مشاركاتك الإنشادية، أنقد شاركت من قبل في مسابقات في مراكز في فعاليات كذا،
1: ما تقول أنا في هذا الحاجة، ما تقول انطوائي ما بين خيف يعني، ما تقول في بالذات في المسابقات أو في هذا ما بين خيف نهائيا.
0: ما فكرتش إنها من قبل إنها ممكن تعطيك فرصة أو إنها تكون نافذة جديدة لك أو
1: لا؟ ولا قد فكرت بهذا الشيء.
0: ليش هكذا؟
1: يعني ما تقول مدري كيف المزج نفسه، ما هو قبل هذا الشيء
0: مدري. ومشاركاتك اليوم مثلا في أي مسابقة داخلية يكون هو البوابة لمشاركاتك في المستقبل تمثل اليمن في مسابقة خارجية.
1: الله، لكن ما تقول قد واحد في خطأ يا أخي مع الله والباري بيهيئ دريت
0: أيوه
1: وبيفعل قدر المستطاع مثلا.
0: بالضبط.
1: كان باستطاعة واحد انه يشارك انا او يشاركنا يدخل ويتوكل على الله يعني.
0: صح. طيب المشاركة مثلا على مستوى المظاهرات الشعبية شاركت فيها؟
1: ايوه اكيد، هذه شاركنا بالاعمال مثلا، هذه مثلا رجال الضاحية، ايران، الذي يعني ساعات تقول احنا الذي هو يسمونا الفريق.
0: بالضبط، هذا من أجمل الأعمال كان إيران. نشي نسمعه يعني يا زي، ونرجع نكمل الكلام ونستأنف من وين ما وقفنا. إيران كان لك أنت والمحفدي ومن؟
1: ومحمد أبو علي ونبيل زبيدي،
0: لهم التحية جميعا. كان من أجمل الأعمال التي عبرت عن وحدة الساحات، والتي أيضا عبرت عن تضامن الجميع وفخرنا بكل دولة إسلامية ستواجه الكافرين. وهذا هو الصح، أن الناس يكونوا الهدف الأول من أي موقف، الهدف الصحيح من أي كلام هو أين أنت ومع من أنت وضد من.
1: الله،
0: مش من أنت أو إيش جدك وإيش أبوك وكم معك زلط.
1: الله،
0: هذا منطق سعودي يهودي.
1: الله،
0: لكن أن يكون منطق الإنسان هو من تحارب، إذا كنت تحارب أمريكا وإسرائيل فأنت على حق وأنا معك.
1: الله،
0: أجمل واحدة من أجمل الأعمال لك ولفريقك المبدع ولفريقكم المبدعين جميعا. إيران نسمعه ونرجع نواصل هذا النقاش الجميل. إيران.

0: فن الفنون
1: من جديد. أهلا وسهلا بكم وحيا الله ضيفنا العزيز زكريا القاسم الحب.
2: الله فرحوا ياسم،
1: متشرفين اليوم بحضورك في فن الفنون.
2: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
1: احنا عادة بنستقبل في هذا البرنامج كم يا مواهب، سواء في الإنشاد أو في الشعر.
2: الله،
1: وبيختلف الأصوات، وأنت تقريبا من أفضل وأجمل الأصوات التي استضفناها طيلة هذه الفترة.
2: الله يبارك فيكم،
1: يعني نتشرف بحضورك وبأدائك.
2: لي الشرف.
1: نادرا ما تشوف مثلا مبدع، خاصة أصحاب هذا الصوت الذي بيجي صوته مبحوح. أنت صوتك من أصوات الجميلة الذي صاحبها بحة. أي واحد مثلا بنسمع صوته فيه هكذا بحة بيجي وصعب عليها الأداء الحي، يعني بيساعدها التسجيل الذي هو تسجيلي أكثر من الأداء.
2: أيوة
1: الحي.
2: أكثر من،
1: لكن ما شاء الله أنت بتأدي أداء حي وكأنه نفس التسجيل.
2: الحمد لله.
1: هذا بسبب التدريب ولا الوراثة ولا المهنة ولا إيش الموضوع؟
2: والتدريب هو جانب أساسي في الجانب الفني، جانب ما تقول من الجوانب الأساسية.
1: صح.
2: إنه إذا أنت كنت ما تقول بتمارس وتمر، يعني تمرن صوتك، بيجي وأنت من يوم لا يوم وهو بيجي وهو أفخم، دريت.
1: بالضبط.
2: حتى مثلا النغم، يعني كل الجوانب الصوتية، يعني دريت.
1: صح.
2: من الجانب الصوتي بيجي وبه تدور يعني. وبه كل فترة وفترة وبه أسلوب احترافي.
1: منين بتتعلم أنت؟ بتستقي معلوماتك أو بتستقي أفكارك مثلا عادة؟
2: سمعت تقول حتى السمع للأعمال الخارجية أو الأعمال التراث، يعني جميع الأعمال، إنه أن سمعت تقول الواحد يتسمع جميع الأعمال.
1: صح.
2: كان يمني أو كان خارج أو يعني كل
1: يبدأ يكتسب له أول شيء ثقافة ومعرفة، وثانيا يتعلم الأساليب.
2: أيوة.
1: ويعرف شغل موهبته.
2: الله،
1: جميل. طيب أفكارك في الأعمال كيف بتختارها عادة؟ ما هو الذي بيخليك تنتج عمل؟ هل هو بالترند ولا مثلا موجهة عامة، أو مثلا ما هو الذي بيخليك أن تختار عمل في هذا الفترة أو في هذا اليوم مثلا؟
2: ما تقول هي موجهة عامة.
1: من؟
2: بيجي هي مثلا موجهة عامة الناس يواكبوا بها. بيجي زارة حنو هو مثلا ترند أو مواكبة مثلا حملات أو هذا هو أكثر حاجة بيوجهنا مثلا.
1: صح.
2: قامت حرب، يلا الناس يشتغلوا،
1: خطابات السيد مثلا،
2: الله خطابات السيد، يعني كل هذا الأشياء. يعني
1: أكثر حدث لفت انتباهك وحفزك أنك ضروري تنتج العمل؟
2: اللهم سلم عليه، يعني هو في حق هذا في حق إيران، يعني دريت في حق إيران وحزب الله والرجال الضاحية اسم العمل. وقلت لك هو أكثر شيء، يعني كل واحد يلا الناس أبي قال بها يلا الناس يشتغلوا.
1: يعني موقف مثلا، اذكر لنا موقف من أي مواقف مرت بك خلال العامين الماضيين.
2: الله.
1: سواء في نصرة غزة وفلسطين، أو في مناصرة المسلمين في إيران، أو في مواجهة الكافرين بشكل عام، يعني موقف تتذكره حفزك ودفعك أنه ضروري أنتج عمل وانتجته.
2: به عمل انتجته مع ذلك ذاكر باسمه ريعو، والله مسا سلم عليه، جاء وكذي صدق، يعني كان به قتلة، يعني خيرات في غزة أعتقد. يعني والمشاهد والكل. أيوة سميناه المشاهد.
1: سميته المشاهد.
2: أيوة المشاهد. والله مسا سلم عليه، هالمشاهد ما ثيراه، والمجازر كثيراه، والجرائم كبيراه، يا حديث الكبائر والعوائل.

يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

0: هذه هي الأعمال التي نحتاجها، هذه بتوصل رسالة، مش بس عمل من أجل برز بصوتي أو من أجل أكون موجود. عمل يحمل رسالة ويحقق هدف، هذا يمثلك ويمثلني ويمثل كل يمني بيقاتل ويجاهد. معك عمل اسمه يا رفيقي، متى انتجته؟
1: هذا انتجته قبل ما امتلك الاستديو يعني. وعاد انا كنت في الصادق على ما قلت لكم،
0: ايوه،
1: في التحرير. وانتجته انا وبشار السعيدي وفق الباري.
0: ما كان هدفه؟
1: كان هدفه سمعت كل للجبهات، كنت انا كان زميلي بشار السعيدي وداخل الجبهة هو الكل يعني، والكلمات صادفت واحنا في صنعاء وذيه، وقلنا ما بلا نسجله وسجلنا وفق الباري.
0: منو كتب الكلمات؟
1: هاشم القاسمي،
0: يعني واحد غيركم.
1: ايوه،
0: مش رفيقكم وعاش جوكم.
1: ايوه، يعني جت القصيدة واكبت
0: ما شاء الله،
1: واكبت شيء.
0: ما قال فيهن؟
1: نسمعكم الزامن.
0: هات يلا.
1: يا رفيقي،

0: ما شاء الله نقدم لهم بإذن الله والحرب مسعورة على رؤوسهم بحول الله وبقوته. زكريا، الزامل أو النشيد بالنسبة لك وهذه الموهبة إيش بتعتبرها؟ هل هي كل طموحك وهدفك وإلا هي مجرد واحدة من أعمالك وهواياتك؟
1: هذا أكيد إني كل الطموح وكل
0: هي كل مجالك
1: أكيد،
0: يعني شغوف من الطفولة إلى الآن ولا زلت.
1: الله،
0: إيش بتدرس غيرها في الجامعة مثلا؟
1: يعني عاد احنا ان شاء الله
0: هذاك ما قد دخل الجامعة.
1: ايوه الجامعة باذن الله.
0: قد نسيت انك قلت لي 20. انا قد بنبسر اكبر مني. طيب ايش ناوي ان شاء الله تخصص؟ ما فيش نشيد في الجامعة؟
1: هو ما فيش نشيد.
0: لا يجيك انت همك انك حتى نشيد التهامة.
1: لكن سمعت تقول جامعة القرآن الكريم، واحد سمعت تقول اي مجال داخل جامعة القرآن الكريم.
0: علوم القرآن يعني.
1: ايوه
0: جميل، كادك تحمل رسالة وتحمل وعي وهذا هو المطلوب. كيف بتشوف اليمن فيها المستقبل القريب؟
1: بإذن الله مستقبل ضخم بإذن الله، وفرج الباري يعني يفرجها علينا بإذن الله بالنصر
0: بإذن الله
1: والتوفيق بإذن الله.
0: سألتك هذا السؤال لأنه معك عمل اسمه مستقبل النهضة.
1: أيوه.
0: ما هو مستقبل النهضة هذا؟
1: هذا عمل ما تقول هو جاه تصادف مع الداخلية يوم الإنجازات ويوم الذي ونسمعكم

0: المرسلين.
1: ما شاء الله تبارك الله. هذا من كلمات من؟
2: هذا من كلمات الياس المقدشي.
1: لها التحية ولكل الشعراء الذي بيساهموا وما يتوقفوا يعني لا في مرحلة ولا بيكتبوا ولا غير خورات، الذي بيكتب لكل موقف ولكل أحداث ولكل مرة. يعني هناك من يستمر ويعتبر مثل ما المنشد يعتبر النشيد جبهته،
2: الله
1: شعراء يعتبرون الشعر جبهتهم، مثل ما كل واحد المفروض يستشعر في كل مكان يقف فيه أو موهبة أعطاها الله إياها يسخرها في سبيله وكأنها جبهته الرئيسية.
2: الله،
1: هذا هو المطلوب. زكريا، تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إيش هي رسالتك في النهاية لمن تحب تقدم رسالة؟
2: رسالتي إلى عالم الهدى إن قلوبنا وأرواحنا لك الفداء. واشتد اشتد يا سيدي، يعني إحنا سندك وإحنا رزحك.
1: جميل.
2: وجه بإذن الله وإحنا رزحك بإذن الله.
1: بإذن الله، هذا عهدنا وهذا صدق أفعالنا مثل أقوالنا. في كل ميدان حاضرين مع السيد، حاضرين في كل مواجهة في كل مرحلة. أحييك زكريا وأشكر حضورك اليوم،
2: حفظكم الله،
1: وهذا الأداء الرائع وهذه الأعمال البديعة. إن شاء الله تستمر في الإنتاجات
2: بإذن الله. بإذن الله.
1: وإحنا إن شاء الله نستمر في مواكبة أي جديد.
2: لا بإذن الله، إن شاء الله
1: ننتظر جديدك. وشكرا لحضورك.
2: يا الله حفظكم الله يا سيدي.
1: الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا لك، وشكرا أيضا للمستمعين الكرام في كل مكان من إذاعة سام من فن الفنون. نحييكم باسم زكريا ضيفنا وصوتنا العزيز الجديد الذي يدخل الساحة بقوة وبحضور بارز ورائع. نحييه ونشد على يده في الاستمرار وعلى أي مبدع في هذا المجال وفي غيره من مجالات الإبداع التي نواجه بها العدو وتضليله وننشر بها ثقافتنا ووعينا، لأننا أمة تحمل القرآن، والقرآن بحر لا يدرك قعره ويحتاج إلى الجميع، ومهما غرف الكل من البحر لا يمكن أن ينتهي، فما بالك ببحر الوعي القرآني الذي بحاجته كلنا، منه وإليه نعود بوعينا وثقافتنا وإبداعنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: قدمت لكم إذاعة سام
4: فن الفنون.
3: فن الفنون، البث الأول
5: 10:00 مساء كل جمعة،
3: ويعاد
5: 11:00 مساء الأربعاء، وعند 1:00 ليلة الأحد، لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع.
3: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
5: رقم البرنامج
3: 781-111-991.
5: الرقم مرة أخرى
3: 781-111-991.
4: فن الفنون.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
3: العدو رقم واحد.
4: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
2: الحلقة الحادية عشرة، الشاهد الصامت.

0: من هم الإنقلابيون حقا؟ ومن هو الذي يسعى للتمدد في المنطقة؟
1: الإجابة ستجدونها في الحلقة القادمة من العدو رقم واحد.
0: في الحلقة الماضية رأينا جزءا من الصورة، رأينا من يتهمون أنصار الله بالخيانة وبتهديد الملاحة،
1: رأينا صور بن سلمان وبن زايد مع المجرم الصهيوني إبستين، ورأينا كيف تسيطر موانئ دبي العالمية التي يديرها المقربون من شبكة إبستين الصهيونية على ممرات الملاحة في العالم.
0: لكن الاتهامات لم تنتهي، هناك اتهام الانقلاب واتهام التمدد الإيراني،
1: والأهم هناك الغياب الأكثر دلالة، غياب اسم أي أحد من قيادة المقاومة اليمنية في كل وثائق المجرم الصهيوني إبستين.
0: نعود إلى اتهاماتهم، يتهمون أنصار الله بأنهم انقلابيون.
1: نعم، انقلبوا على السفير الأمريكي الذي كان يسير كل القيادات والأحزاب من داخل سفارته، وتسيطر قوات المارينز على العاصمة صنعاء.
0: يتحدثون عن شرعية عميلة هربت إلى الرياض، وأكثر من نصف أعضاء حكومتها يحملون جنسيات أجنبية.
1: وثائق ويكليكس بتاريخ 10 أغسطس 2009 تكشف القائمة أسماء شخصيات يمنية قيادية تحمل جنسيات متعددة. البرقية تقول إن بعضهم أكثر ارتباطا بلندن وواشنطن من صنعاء.
0: وثائق بنما بيبرز 2016 أضافت المزيد، شخصيات يمنية نافذة بعضها في حكومة ما يسمى بشرعية الهاربة تمتلك شركات خارجية في ملاذات ضريبية.
1: برقيات مسربة أشارت إلى أن هؤلاء يسكنون في فنادق 5 نجوم ويمتلكون عقارات في لندن ونيويورك، بينما اليمن يحترق.
0: هؤلاء يتهمون أنصار الله بالانقلاب ويدعون الوطنية، وهم مجرد أدوات يديرون ما نهبوه من ثروات الشعب في الخارج، ويتنقلون بين عواصم الغرب بجنسيات أجنبية.
1: لكن المفاجأة الأكبر في وثائق المجرم الصهيوني إبستين، الشبكة الصهيونية كانت تخطط لانقلاب صالح عفاش قبل نهاية 2017.
0: مراسلات شاهر عبد الحق مع المجرم الصهيوني إبستين كشفت أن الأخيرة جمع بين 2 من عائلة صالح عفاش مع قيادات غربية في الإمارات.
1: ديسمبر 2017 انقلاب صالح انتهى بمقتله، وكشف الحقيقة. من كان يعمل مع شبكة المجرم الصهيوني إبستين ضد من يقاوم الغزو والعدوان على بلده.
0: من يتهمون أنصار الله بالانقلاب هم من خططوا للانقلاب الحقيقي.
1: الآن اتهامهم الأخير، يتحدثون عن التمدد الإيراني في اليمن، يرددونها كذبة تبرر بها دول العدوان حربها.
0: الوثائق تظهر العكس، رسالة من شاهر عبد الحق لإبستين في 23 مايو 2017 ينفي فيها وجود علاقة حقيقية بين صنعاء وإيران، مرافعة سياسية واضحة.
1: لكن رد إبستين هو الصادم، تحدث عن تلقين إيران درسا، ورأى أن الولايات المتحدة لعدم قدرتها على قصف إيران مباشرة اتخذت من اليمن ساحة لتلقين طهران درسا.
0: وكتب المجرم إبستين: اليمن هو الخيار الأفضل التالي للمواجهة.
1: إذن اليمن لم يكن هدفا لأنه تمدد إيراني، اليمن كان هدفا ليكون ساحة حرب بالوكالة ضد إيران. هذا اعتراف العدو نفسه.
0: المتهمون لإيران بالتمدد هم من يبررون استهداف اليمن بذريعة إيران، بينما إبستين يقول إن اليمن قصف ليضربوا به إيران.
1: التمدد الحقيقي هو تمدد القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. من يتحدثون عن التمدد الإيراني هم من جعلوا إسرائيل تتمدد في المنطقة.
0: ذهبوا للتطبيع معها، فتحوا موانئهم وأراضيهم للقوات الإسرائيلية، بينما كان أنصار الله يقصفون تل أبيب بالصواريخ دفاعا عن

0: والآن إلى الغياب الأكثر دلالة.
1: ابحث في وثائق المجرم الصهيوني إبستين، ابحث في آلاف الصفحات، ابحث في آلاف الصور.
0: لن تجد صورة واحدة لأحد من قيادات أنصار الله مع المجرم الصهيوني إبستين. لن تجد مراسلة واحدة مع شبكة إبستين الصهيونية. لن تجد اسم أي قائد من قادة الصمود اليمني في قوائم الضيوف.
1: بينما تجد صور بن سلمان وبن زايد، أسماء أمراء ووزراء، مراسلات مع عملاء وحكام خونة.
0: تجد رسائل عن الصفقة السرية بين السعودية وباكستان لإرسال قوات اللقالق السوداء إلى حدود اليمن التي كان المجرم الصهيوني إبستين مطلعا عليها.
1: الغياب الأكثر دلالة، من كان هناك ومن لم يكن؟
0: من تصافح مع الشيطان في جزيرته ومن رفض؟
1: من باع قضيته ودينه وأمته ومن اشترى الآخرة بالدنيا؟
0: يتهمون أنصار الله بكل شيء. وثائق إبستين تقول إن المتهمين الحقيقيين هم غيرهم،
1: يتهمونهم بالخيانة والخونة، كانوا مع إبستين.
0: يتهمونهم بتهديد الملاحة، ومهددو الملاحة الحقيقيون يسيطرون على موانئ العالم.
1: يتهمونهم بالانقلاب، والانقلابيون خططوا الانقلاب صالح عفاش على يخت إبستين.
0: يتهمونهم بالتمدد الإيراني، واليمن كان مجرد ساحة حرب بالوكالة لضرب إيران.
1: في أفلام الجريمة أذكى المحققين ينظرون إلى من يستفيد من الجريمة.
0: من استفاد من حرب اليمن؟ من سرق ثرواته؟ من دمر أهله؟ من باع قضيته؟
1: أنصار الله لا يملكون صورا مع إبستين، لا يملكون حسابات في بنما، لا يملكون عقارات في لندن.
0: يملكون فقط الصمود والمواجهة والموقف.
1: في أفلام الرعب كان الوحش يظهر في النهاية،
0: لكن في قضية اليمن الوحش لم يعد يختبئ. إنه على الشاشات يوقع الاتفاقيات، يتحدث عن حقوق الإنسان.
2: Only we want the people fed, and we're the only country that's really doing that. We're putting up money to get the people fed, and Steve Witkoff is doing a great job, and we want Israel to get them fed. We're giving some pretty big contributions. Basically to purchase food so the people can be fed.

0: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة. وثائق اليهودي جيفري أبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
1: العدو رقم واحد.
2: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
4: مسيرة وقيم،
3: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
4: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
5: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 60 بعد 600، الصلاة والتزكية، القسم 11.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الخشوع في الصلاة وكيفية الخشوع في الصلاة باعتباره ركنا أساسيا في إعطاء الصلاة أو في إقامة الصلاة بصورتها الكاملة الجميلة التي أمر الله تعالى بها. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر مراتب الخشوع، وأنه يكفي لتأثير الصلاة الحد الأدنى منها. يعني صلاة الخشوع طبعا له مراتب كثيرة، فصلاة الأنبياء ليست كصلاة غيرهم، وهكذا صلاة الصالحين ليست كصلاة غيرهم، ولذلك هناك حد أقصى، وطبعا الحد الأقصى لا نهاية له، ولكن هناك حد أدنى لا يمكن أن يتحقق الخشوع من دونه. يقول في ذلك: يتحدث البعض من الناس غير الواقعيين، طبعا الذين يفرضون على الناس، عوام الناس، أشياء كبيرة جدا ليس في طاقتهم، وبالتالي هنا عندما نضع للخشوع مثلا هالة، شيء كبير جدا وصعب جدا، الناس ينصرفون عنه. يعني الأشياء عندما ربما نجعلها صعبة كأننا نقول الناس لا تفعلوا ذلك الأمر. نحن مطالبون بأن ييسر الأمر، نسهل الأمر على الناس. وطبعا الشخص عندما يبدأ في حالة، يعني تلقائيا ينطلق من حالة إلى حالة، عندما يبدأ بالحد الأدنى مباشرة يبدأ بالحد الأعلى، مثل ما الأستاذ يدرس طلبة مثل الرياضيات، هل يبدأ لهم بمعادلات صعبة أم يبدأ بأشياء بديهية بسيطة بسيطة، إلى أن يكتشف الطالب نفسه عن الأمور الصعبة يحلها بسهولة. هكذا بالنسبة لأمور الدين، فيبدأ الشخص بالحد الأدنى بالمراتب الدنيا، ثم تلك المراتب تسلم إلى ما بعدها، وهنا تأتي ما يسمى بالهداية الزائدة، الذين اهتدوا زادهم هدى. يعني الشخص عندما يقبل بالخشوع في الحد الأدنى، ذلك الخشوع في الحد الأدنى يؤديه إلى مرتبة أكبر، وهكذا. لكن عندما نطالبه في البداية بالأمر الأكبر، طبعا ليس يصعب ذلك، وأيضا لا يطيقه، لأن هناك مراتب هي مواهب إلهية، يعني نحن نؤدي واجبنا والباقي من الله، تلك هبات إلهية وليست، يعني لا يمكن تحصيلها بسهولة. لذلك يعني مثال في الصلاة، يعني حضور الذهن ممكن أن نجتهد ونجاهد أنفسنا بحيث نستحضر ونعيش ما نقرأه في الصلاة أو ما نتحرك به في الصلاة، هذا شيء ممكن. ثم عندما نمارس هذا الأمر بتلقائية كل مرة طبعا يؤدي إلى آثار أخرى. يقول السيد عبد الملك: يتحدث البعض من الناس غير الواقعيين الذين يفترض حالة لكل الناس من الخشوع والإقبال إلى الله، ينفصلون فيها عن واقع الحياة كلها. طبعا هذا يحصل للصالحين الكبار، يقول: حيث أنه لم يعد ينتبه إلى ما حوله، لا يحس بشيء ولا يسمع شيئا. يقول: لا، هذا المقدار من الاستحضار الذهني الذي يصاحبه خضوع واستشعار لحالة العبودية من الانتباه لما تقول وما تفعل، وماذا يعني ما تقول وما تفعل؟ هو خشوع. يقول: حتى ذلك الاستحضار، حضور الذهن فيما تقوله وما تفعله، عندما تقول إياك نعبد تعلم أنك تخاطب الله وتقول له: يا رب أنا أعبدك أنت، إياك نستعين، معناها يا رب أنا أستعين بك أنت. فعندما يستحضر هذا الأمر يقول هذه حالة خشوع، وهو سهل جدا يعني استحضار، فقط التركيز على الكلمات التي يقولها ويفهم ما يقوله، ومع استشعار حالة العبودية. يقول: من الانتباه لما تقول وما تفعل، وماذا يعني ما تقول وماذا يعني ما تفعل. يقول: هذا خشوع، ويترك الأثر الإيجابي والعظيم في نفسية الإنسان، وتستفيد من خلاله استفادة كبيرة من الصلاة. وكلما استقوى، يعني كلما يعني تمرن الإنسان عليه وأصبح شيئا عاديا، الله تعالى يزيده قوة، كلما عظم كلما كثر كلما كان أثره أكثر وأطيب وأعظم. وقد يصل الإنسان في حالها إلى تلك الحالة التي بحيث يصبح منشغل انشغالا كليا بالصلاة، مثل ما في الرياضة، يعني الذين يمارسون بعض الرياضات تسمى كمال الأجسام، فلا يبدأ مباشرة عضلاته تقوى، يحتاج إلى أن يمارس مدة طويلة، يبدأ مثلا يحمل كيلوغرام ثم 2 3 4، حتى بعد ذلك يصبح يحمل الأوزان الكثيرة الثقيلة. هكذا في العدو، الشخص يسير مثلا يجري مثلا كيلومتر 2 ثم يتعود بعد ذلك على أن يجري المسافات الطويلة. وبالتالي هذا الأمر دائما في سنة الله سبحانه وتعالى، عندما ندعو الناس إلى أيسر الأمور أبسط الأمور، ثم بعدها ينتقلون إلى مرتبة تالية وثالثة وثالثة ورابعة إلى آخره. يقول: الصلاة بنفسها صممت بطريقة في شكلها وأدائها بحيث تؤدي هذا الغرض. يقول: لأن هناك الحالة الذهنية والنفسية، فالحالة الذهنية هي تركيز، يعني الصلاة فيها ثلاث أمور، فيها حالة ذهنية وحالة نفسية وحالة فعلية. الحالة الذهنية هي التركيز، الشخص يركز بسم الله الرحمن الرحيم، يركز على هذه الكلمة الحمد لله، وهكذا الركوع يركز، يعني كأنه في ركوع، في ذلك الحين يحاول أن يستشعر الحالة النفسية، يستشعر العبودية، يعني وهو يقول الحمد لله رب العالمين، في حالته النفسية يقول هذا الكلام أقوله لربي سبحانه وتعالى، في نفسه يستشعر أنه عبد لله سبحانه وتعالى. والحالة الفعلية هي الانضباط أثناء الصلاة والسكون، كما قلنا يترك العبث، لأن هذا يشغل الإنسان، يعني بعض الناس في الصلاة كما قلنا يحرك جسده تحريك كبير، فهذا يؤثر في خشوعه، كما قال بعضهم وفي بعض الآثار: لو خشع هذا قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني رآه يتحرك كثيرا في الصلاة فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وبالتالي السكون في الصلاة له دور كبير في الحضور وفي التركيز، حتى نحن في حياتنا، شخص يعني مثلا شخص يحاضر والباقي يسمعون، فإذا رأى حركات عبثية يذهب التركيز، يقول: لا، أنت شغلتني بهذه الطريقة ولم أعد أركز. ولذلك في المجالس، كما وصف في مجالس رسول الله صلى الله عليه وآله، كأن على رؤوسهم الطير من سكونهم وهدوئهم. فإذن يقول: فإذن الخشوع له ثلاث عناصر أساسية، هذه خلاصة وتلخيص: الحالة الذهنية بالتركيز، والحالة النفسية باستشعار العبودية، تعيش نفسيا في الجو النفسي مع ما تفعل وما تقول، يعني كل حالة سجود تشعر بالقرب وتشعر بالخضوع لله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل حالة، حتى في الصلاة على النبي إلى آخر، كل هذه الأمور لها تأثيرها. يقول: والحالة النفسية باستشعار العبودية، وتعيش نفسيا في الجو النفسي مع ما تفعل وتقول، وفي نفس الوقت حالة فعلية وعملية هي السكون أثناء الصلاة. طبعا الصلاة يمنع فيها التصرفات الأخرى، الصلاة لها شروط وضوابط بحسب ما ذكره الفقهاء، طبعا في كل مدرسة لها أذكار، لها أركان، ولها حالة معينة، هي في الأساس وقفة يقف الإنسان فيها ساكنا وخاضعا، ممنوع عليه أثناء الصلاة أن يتلفت، ممنوع أن يتحدث إلى الآخرين من حين يكبر تكبيرة الإحرام، يحرم عليه كل أفعال من خارج الصلاة، سواء كان كلاما مع الناس هذا ممنوع لأنه يتنافى مع الأدب مع الله ويتنافى كذلك مع الخشوع، يتلفت انشغال بأفعال وتصرفات أخرى. ثم ذكر صدل وإرسال اليدين في الصلاة، طبعا هذه عند أكثر مثلا عند الزيدية، عند الاثني عشرية، حتى عند الإباضية، عند المالكية، يعني كلها تارد تقول بالإرسال، فقط الذين ذكروا هذا الأمر وهم يعني نفس الروايات الأحاديث التي يذكرون فيها ما يسمى بالتكتيف أو القبض أو وضع اليد من اليمنى على اليد اليسرى، يعني الروايات فيها ليست صادرة عن رسول الله مباشرة بل يروونها هكذا، أمرنا كنا نؤمر بكذا، والبعض يقول أن الذي أمرهم بذلك هو الحجاج أو معاوية أو غيرهم بحجة أن هذا من الآداب، رأوا يعني أن هناك آداب أو في ديانات أخرى، وطبعا هذا موجود في ديانات أخرى وضع اليد على اليمنى على اليسرى، ولذلك نجد أن هذا اختلاف المدارس، يعني كما قلنا حتى الزيدية الإباضية هؤلاء الاثني عشرية حتى المالكية، يعني حتى المدرسة السنية نفسها يوجد فيها الإسدال في الصلاة. فقال يفترض أن يقف في وفي وقفتك، حتى الذين يقولون بالتكتيف أو يختلفون، وبالتالي يصبح الوضع اليد كأنه محل خلاف، يعني تجد البعض يضع يده على صدره فيقول الآخر لا أنزلها إلى بطنك إلى كذا، ويبقى يعني كأنه الشخص عنده حالة وحصل فيها خلاف كبير في هذا الأمر، وكل مذهب له، وصاروا يحددون المذاهب من خلال المحل الذي يضع فيه يده على صدره، بخلاف حالة الإرسال فلا نرى فرقا، كل المسلمين في ذلك الحين يتشابهون، والصلاة هي رمز للوحدة، ولذلك عندما تكون اليد في الصدر، وطبعا بالإضافة إلى تشويش الشخص عندما يكون مرسل اليدين يكون أكثر سكونا ويكون أكثر استعدادا للصلاة، ولهذا نجدهم مثلا في صلاة في صلوات طويلة نجد البعض من تعبه يرسل يديه ثم يعود يقبضها ثم يرسل يديه لأنه يتعب من رفع يديه، فلذلك لماذا كل هذا التكلف، وخاصة مع اتفاق يعني كثير من طوائف المسلمين على هذا الأمر، بل هناك من المدارس من يعتبر ذلك مبطلا للصلاة، وبالتالي مسألة خطيرة، بالإضافة إلى أن الذين يقولون بالقبض حتى لا يقولون بوجوبه، يقولون فقط هذا مستحب، يعني يمكن أن يتركه الشخص ولا تؤثر في صلاته، لذلك الإرسال له دور كبير في الخشوع وكذلك في حالة التمكين النفس من الاهتمام بما يقرأ، لأنه لا يشغل نفسه بحمل شيء، يعني هنا للشخص فرق بين أن يرسل يده يشعر بالراحة أكبر مما يضع يده على صدره أو على بطنه كما قلنا الخلاف الوارد في ذلك. يقول يفترض أن يقف الإنسان في وقفته تلك حالة الإرسال، طبعا هي الحالة المعبرة عن حالة السكون والخشوع، وهذا معروف في الواقع البشري في كل مقامات الإجلال والوقار والسكينة، حتى عندما ذكرنا مثال الجندي عندما يقف أمام القائد أو الضابط فيرسل يديه، لا يضع يده في جيبه ولا يضع يده على صدره، من علامة السكون والوقار والسكينة يرسل الناس أيديه، يقول وهذه عندنا فيما هو ثابت عن أهل البيت عليهم السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنها هكذا هي الصلاة في وقفتها، طبعا روايات كثيرة وحديث كثيرة ليس محل ذكرها هنا تدل على هذا الأمر، وارد عن أئمة والعترة الطاهرة، يقول حالة سكينة وخشوع وإرسال وإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وممنوع أن تتلفت أن تنشغل بأشياء أخرى ذهنيا أو فعليا في حركة يديك في تصرفاتك إلى غير ذلك، هذا كله تسمى الخضوع أو خشوع الجوارح، يقول حتى النظر تركز بنظرك إلى الأمام لا تلتفت بنظرك تحدق هنا أو هناك، هذا غير مقبول في الصلاة. ثم ذكر اشتراط العناصر الثلاثة لتحقق الخشوع، يعني الحالة الذهنية والنفسية والفعلية، يقول فإذا تحققت هذه العناصر الثلاثة الذهنية والنفسية والفعلية وانضبط الإنسان في وقفته في الصلاة وفي مؤداها كما ينبغي عاش حالة الخشوع فيها، وتتفاوت هذه الحالة بمستوى المراتب الإيمانية، قلنا الحد الأدنى هو أن يعيش يحضر في ذهنه لما يقول ولما يفعل، ولكن يمكن للإنسان أن تتدرج عنده هذه الحالة وأن تتنامى حتى يصل إلى مراتب بحسب ما يوفقه الله له. ثم ذكر تأثير ذلك في حالة في السلوك وتزكية النفس، فقال هذا له أثر كبير في الالتزام السلوكي والإيماني. هذه حالة معبرة عن الإيمان، كلما عظم إيمانك زاد خشوعك، وكلما زاد خشوعك زاد إيمانك. طبعا هناك ما يسمى بالنسبة الطردية والعكسية، الصلاة تزيد في الإيمان والإيمان يزيد في الصلاة، ويبقى هكذا يزيد بعضهما في بعض، وتساعدك على أن تكون في هذه الحياة مطيعا لله، خاضعا لله، خاشعا لله، بعيدا عن حالة الأنفة والاستكبار التي هي موجودة لدى البعض، والتعنت أمام أوامر الله وتوجيهاته. طبعا هذا الكلام كله كلام مهم جدا، وسيد عبد الملك هنا يعطينا طريقة مهمة جدا وسهلة ويسيرة ولكل الناس، لأن التعقيد في هذه الأمور يعني مثل ما يفعل يعني البعض الذين يهتمون بنوعا ما تعقيد الدين، فهم يصرفون الناس عنه. يعني حتى ورد في بعض الأثار عندما ذلك الصحابي الذي كان يصلي معاذ كان يطيل بهم الصلاة، قال أفتان أنت يا معاذ، لأن هذا نوع من الفتنة. نحن نطرح الدين بطريقة سهلة بسيطة من غير أن نتنازل عنه. فرق بين شخص يقول الناس لا تصلوا وبين يقول صلوا، ولكن ها هي الطرق. حتى في الأمر بالصلاة لا تبدأ مباشرة الشخص يعني بدأ الصلاة، تبدأ بالقيام والنوافل ويكثر عليه، فيبدأ بالصلاة الحد الأدنى الواجب، ثم بعد ذلك طبعا ينتقل به من طور إلى طور، حتى ذلك الشخص نفسه يبدأ في، وهكذا في تلاوة القرآن أيضا لا تقل له اقرأ في كل يوم 7 أحزاب أو 10 أحزاب فربما يفر، فيبدأ بشيء بسيط وهكذا إلى أن بعد ذلك يتعمق الأمر في نفسه. فإذا هناك فرق بين التنازل عن أحكام أو التنازل عن أركان من الدين، وبين أن نؤديها بمرحلة دنيا ثم ننتقل، ثم نحاول أن نتدرج مرحلة إلى مرحلة ونطور أنفسنا بذلك التدرج. مثل ما ذكر سيد عبد الملك يعني في البداية الشخص يتعلم في الخشوع مثلا استحضار الذهن، ثم يحاول أن يركز أكثر وأكثر وأكثر إلى أن يصل إلى مراتب عالية، وهكذا في الالتزام بالنوافل، وهكذا كل مرة يضيف ركعتين، كل مرة يضيف حتى في الصدقات مرة يضيف صدقة جديدة، وبالتالي يطور نفسه يعني يطور مقامه، يرتقي، يبدأ بالحد الأدنى ثم يرتقي إلى ما بعده حتى ينال الكرامة الأكبر وينال الفضل الأعظم، والحمد لله رب العالمين.
3: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
4: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: جارح بشليل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا سعودية، يا قيادة السعودية، لا دل بجوب خلق الله ولا معاكم لبيج، ما حد عيختار شقكم ولا حد عيتي منحره. أول ما بالتحالف وعواصف، وذا حين التحالف مكة، قلوا للباكستاني وما عيختار شقكم. الشعب اليمني ما هو شهاجع ولا هو مفلت ولا هو ساكت ولا عيرزاء أبدا، إلا لو ما تروحوا لكم من الشعب اليمني ودرفعوا إيديكم. وصايا ما عبش وصايا، وهذا كسير والمجابرة الأولى، والناس صادلك الذي كان تفرضوا كلمتكم عليهم. اليوم ما عبش من هذا الحكم، اليوم رجاء بمعنى الكلمة. اليوم اليمن لها قول وفعل وسيادته مثل أي سيادة دولة. هذا الكلام خلف في روسكم، بدت حالف وتحالف مكة، قالت حالف ما ازددتيها، قلنا أنتم قاتلين النفس المحرمة، ومواصلتكم وإصراركم على الإحصاء هلاك ودماء لبلادكم. ما احنا حرام بالله، ما احنا مفلتي ولا احنا راجعي، وقد احنا داريي ان انتم بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ننصح الناس من وقع، يا خلق الله، لحد يتحالف مع السعودية. السعودية هدف، هدف للقوات المسلحة اليمنية. كلام ساعة ما الموت، والذي عيخطى مع السعودية يتحالف ويقاتلنا عن عامل مثل ما عن عامل السعودية. كلام ساعة ما الموت. باكستان ولا تركيا ولا من وقع، مكة هذك في حالها، ما حد بيحاكي مكة ولا حد بيشاغل مكة. قيادة السعودية قتل والنفس المحرمة. السعودية وقيادتها جربت حظها، فهم بيحركوا لنا المرتزقة. ابصروا على موقف وقع لكم وعلى خزوة، بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ندعي من عادوا في صف السعودية، نقول له ضم جلدك، انجاب جلدك، نجي جلدك. لحنا عن فلت ولا احنا مراجعين. بسروا على وعد قد وقع، صحنا الجن والمخاء وعد الجن، بحر ابيض وبحر احمر، قلنا وعد اغبار. على السعودية وقيادتها ومن بيتحالف معاها ومن بيقاتلنا، وعد الجن مسنب. ان جو بجلودكم كل واحد يقوم يضوي، قلنا لكم من اول الواع، اضووا لكم، روحوا لكم، استحوا على ارواحكم، سمعتوا بنا، خزيتوا بنا، لا فيكم رجالة ولا انتوا رجال لو ما تفعلوا من هذه البخاسة ومن هذا المواقف الواضية، بتثمنوا نفوسكم بقرشاي حماي والله على التقون. قلنا لكم قوموا اضووا اضووا اضووا. السعودية غريمة الشعب اليمني كامل، ونحيي الأحرار الأبطال الذي بيوقفوا في وجه الاحتلال في المناطق الجنوبية، نحييهم. وجلودنا من سير جلودكم، وبنادقنا من شق بنادقكم. هذا غازي ومعتدي ومحتل، لا يمكن ان احنا نسكت على ابدا، ولا يمكن بقاء على الاراضي اليمنيه مهما كلفنا. فالكف جنب الكف، نحقق لنا هدف. هذول الصعاودة ومنهم داخل البلاد دخلوا بطريقه غير قانونيه، حرم عليهم يسنبوا يوم ابيض. بتدفن رجاء وقد ضحينا برجاء، والسعودية هاليوم 12 سنة وهي جالس محاصرة لنا. لو ما قلنا نتخارج نسد، وإن نواياهم خاسرة. لو هم حق يلفلف والموقف الذي فعلوا ويصلحوا مواقفهم وجرائمهم اللي فعلوها في الشعب اليمني، أربع سنين كما يفعل ون السودنة كما يتفاوضوا، وذا حين بيحرك أدوات الداخل البلاد يدل على أن نوايا خاسرة، وأنه جالس في هذه كسيرة يشتي يفرض سيادته على الشعب اليمني. من الذي عيرضى؟ من الذي عيستقم له؟ من الذي عيخطى على ما يشتي؟ بعيد عليه بعد السماء والأرض. الله الله يا رجاء داخل المناطق الجنوبية، والله إن إحنا بنبصر الوضع وإن إحنا نتألم. وقفة واحدة وخضية واحدة على العدو يخرج من البلاد، والبلاد بلاد الناس جمعة. غير الكلام هذا ما بش إدليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.
2: جارح بشليل.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول النبي في مرحلة الطفولة، كان متميز في نشأته، متميز في أخلاقه، بعيد عن تصرفات الأطفال الآخرين من التعري والجانب الأخلاقي فيما يتعلق بقلة الأدب لدى البعض من الأطفال، فكان النبي يعني شخصية مميزة.